0: البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: هناك لحظات في عمر الإنسان وفي تاريخ الأوطان لا تعود بعدها الحياة كما كانت. لحظات تغير المسار، تصنع الرجال، تكتب التاريخ. في برنامج نقطة التحول نستضيف اليوم أسطورة من أساطير الكرة المغربية، قائد جيل 86، صانع المجد واسم محفور في ذاكرة كل مغربي، اللاعب الدولي السابق عزيز بودربلا. مرحبا بك كابتن في نقطة التحول.
3: أهلا وسهلا مدام خديجة. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا. طيب، نقطة التحول الأولى من المدينة القديمة ديال الدار البيضاء إلى المنتخب الوطني، متى أدركت أن كرة القدم ستكون مصيرك وليست مجرد لعبة فقط؟
3: أنا أعتقد بأن كرة القدم أولا ما دخلتش في حياتي كلعبة فقط، بل يعني خلاصها بواحد رغبة كبيرة وبواحد أولى كشغف كبر معايا يوم بعد يوم في الأزقة وفي الأحياء دي المدينة القديمة، وتما فين تعلمت أول الدروس وعرفت بأن يعني الموهبة صراحة ما كافيش، بل الإنسان خصو يجتهد يكون منضبط، لأن هادو هما يعني الطريق الحقيقي. أما اللحظة اللي تيقنت فيها بأن كرة القدم هي اللي غادي تكون يعني مصيري، فكانت لما بديت كنحمل القميص الوداد البيضاوي وكذلك بطبيعة الحال القميص المنتخب الوطني، لأن تم بديت أشعر بأنني لم أعد ألعب من أجل نفسي بل من أجل وطني، وصبحت المسؤولية يعني كبيرة جدا.
1: طيب، نقطة التحول الثانية سنة 1986 في المكسيك، هدف الفريق منتخب المغربي الوطني التاريخي ضد البرتغال. كيف غيرت تلك اللحظة نظرة العالم والعرب لكرة القدم المغربية؟ وبالنسبة لك يعني كانت نقطة تحول أيضا؟
3: أكيد أكيد أكيد، لأنه هذا الانتصار ديال المنتخب الوطني المغربي على البرتغال خاصة في ديك المباراة الثالثة، لأن عارف بأن كنا لعبنا ضد منتخبات قوية قبل البولونيا وانجلترا، وهذه النتيجة ديال ضد المنتخب البرتغالي في مونديال المكسيك كانت أكثر من مجرد يعني فوز في مباراة كرة القدم. هذه كانت لحظة تاريخية غيرت نظرة العالم لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، لأنه يعني كنا أول منتخب عربي إفريقي كيتأهل للدور الثاني في كأس العالم وبعد تصدره المجموعة، فهذا الإنجاز يعني كان غير مسبوق مدام خديجة آنذاك. فعالميا ما بقاش المنتخب الوطني المغربي ينظر إليه كمنتخب كيشارك فقط، بل كمنتخب قادر على منافسة الأقوى المنتخبات، فأعطت عربيا المنتخب الوطني المغربي منح أمل كبير للكرة العربية والكرة الإفريقية، فتح لها واحد الباب أمام أجيال من المنتخبات الإفريقية للإيمان بالقدرات ديالها.
1: تمام. طيب، عتبة أخرى يتعلق الأمر بالاحتراف في فرنسا. سيد عزيز بودربلا، ما هو أصعب تحدي واجهته بعيدا عن الوطن عن المغرب؟ كيف صنع منك رجلا آخر هذا التحدي أو هذا الاحتراف؟
3: وهو مدام أصعب يعني تحدي واجهته في الاحتراف في فرنسا ولا في سويسرا ولا في البرتغال ما كانش داخل الملعب، بل كان خارج الملعب. باش تعيش بعيد عن الوطن والعائلة وفي
1: صحيح
3: بيئة جديدة بثقافة ولغة وعادات مختلفة، فكان اختبار حقيقي للقدرة على التكييف وللنجاح في مسؤولياتي ديك الساعة. يعني عرفت وأدركت بأن النجاح ما كتصنعوش فقط الموهبة، بل يعني القوة الشخصية والانضباط والصبر. فلهذا الاحتراف صراحة صنع مني رجل أكثر وعي وأكثر تواضع وأكثر استعداد لمواجهة تحديات الحياة بثقة كبيرة.
1: بعد ذلك أتت لحظة اعتزال اللعب، هذه نقطة تحول أيضا مفصلية في حياتك، هل كان قرارا صعبا بالنسبة لك؟ وأين كانت نقطة التحول التي حولتك من لاعب إلى رمز وطني؟
3: لما كتعيش سنوات طويلة وكرة القدم يعني جزء من يومك والهوية ديالك، المغادرة الملاعب ما كتبقاش مجرد يعني نهاية المسيرة الرياضية، كتبقى يعني بالانتقال من واحد المرحلة جديدة من الحياة. فأنا صراحة كنت مآمن بأن البداية نهاية، وعرفت بأنه كيف أنسحب بكرامة. فلهذا باش نكون معك صريح جدا، أنا هذا القرار يعني قرار الاعتزال بالنسبة لي لم يكن قرار صعب، لأنه كنت وجدت هذه المرحلة هذه سنوات من قبل.
1: طيب ما بعد الاعتزال كانت هناك نقطة تحول أخرى سيد عزيز بودربالة، دخلت عالم التدريب والتسيير، ما هي اللحظة التي فهمت فيها أن مسؤوليتك الآن هي بناء جيل جديد؟ ربما هذا تكمل لما بدأته في السؤال السابق.
3: هو صراحة بعد الاعتزال أنا عرفت بأن نهاية المسيرة ديالي كلاعب ما بقتش يعني ما كانتش لم تكن نهاية يعني علاقتي بكرة القدم، بل كانت واحد بداية جديدة، يعني كانت بداية جديدة في المسؤوليات، مسؤوليات جديدة في التدريب والتسيير، ويعني أصبحت مسؤول على نقل التجربة ديالي. لما وعادة أنا كنخلط بزاف يعني في الشباب لما كنكون واقف أمامهم، صراحة كنحس وكنشوف في العيون ديالهم نفس الأحلام اللي كانت كتسكنني أو في بداية مشواري. فمن ثم فهمت بأن دوري ما بقاش يعني كيقتصر على التعليم ديال هاد الشباب كيفاش يلعبوا كرة القدم، بل كيف يصبحون رجالا كيتحملوا المسؤولية وكيحترموا القيم وكيدافعوا على قميصنا الوطني بكل فخر.
1: طيب وربما هذا من كلامك يقودني لأن أنتقل لنقطة تحول أخرى لها علاقة بتألق المنتخب المغربي في كأس العالم 2022-2026، ونحن اليوم نرى هذا التألق، ما هي نقطة التحول التي جعلت الكرة المغربية تعود للعالمية بقوة بعد توقف ربما لسنوات طوال؟
3: سؤال مهم جدا، مهم جدا، ولازم يعني نمشي ليه في نقاط يعني دقيقه جدا، لانه ما نساوش في 2008 كانت هناك مناظره وطنيه مهمه جدا في تاريخ الرياضه الوطنيه. وكانت رساله قويه من طرف جلاله الملك محمد السادس حفظه الله، مليئه بالطموح لبناء يعني منظومه كرويه متكامله ومستدامه للنهوض بكرة القدم المغربية، واللي كتقوم على واحد المشروع طويل المدى وليس فقط على تحقيق نتائج سريعة. فكان يعني كان الاستثمار في التكوين القاعدي بإنشاء أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، وكانت هي نقطة تحول في تاريخ كرة القدم الوطنية، لأن بدينا يعني كانت يعني اكتشاف المواهب وتكوينها، وكان يعني كان تكوين يعني تكوين رياضي ودراسي ونفسي متكامل للاعبين الشباب، وتطوير كذلك البنية التحتية وبناء منتخبات في جميع الفئات. يعني ما كانش العمل مقتصر غير في المركز على المنتخب الأول، وبطبيعة الحال ما نسوش الكرة النسوية كذلك. وكل هذا جعل المغرب قوة كروية عالمية، وكل هذه الأشياء هذه كانت من ركائز هذا التحول إلى جانب العمل الجبار اللي قمت به في طبيعة الحال واللي كتقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على رأسها الرئيس فوزي قجاع في توفير أفضل الظروف للاعبين والأطفال.

0: تطور تقنية والانفتاح على الكفاءات المغربية في مختلف أنحاء العالم.
1: طيب كابتن عزيز بودربالة، من هو الشخص أو المدرب اللي كان ربما كي هو نقطة تحول في حياتك وآمن بموهبتك في واحد الفترة اللي ربما كنت كتعتقد أن ما كاينش واحد يأمن بقدراتك وبكفاءتك؟ كان عرابك مثلا، العراب ديالك.
0: لا ما شفتش مدام بكير صراحه، ممكن كانوا مع عده اشخاص،
1: ياك
0: عده اشخاص وفي يعني في واحد ثلاثه ديال المراحل، لانه انا اصلا كنت في الصغر ديالي كنت في حنا كنلعب الكره في الاحياء الشعبيه في يعني في قلب المدينه القديمه، ولكن كانت الهوايه ديالي والميولات ديالي يعني او الحلم ديالي الميولات ديالي في الموسيقى والمسرح. دخلت ندير وانا صغير، دخلت درت المعهد ودرت درت كذلك حتى المسرح ديال الحي، ولكن كاين هناك واحد الاشخاص ولاد المدينه القديمه ولاد الحي اللي كانوا كيشوفوني وكيتبعوني في ذوك المباريات ديال الحي، منهم واحد ولد الحي ديالنا حميد الكميري وعبد الكريم كباطاس الله يرحمهم، وهادو هما اللي دفعوني نمشي للوداد البيضاوي.
1: نعم.
0: وكتعرفي يا مدام خديجه بان كل انسان في الحياه ديالو يعني كيكونوا يعني اشخاص يتركوا واحد الاثار لا ينسى.
1: صحيح.
0: وانا لما يعني مدوني للوداد ونخاط في الوداد البيضاوي، لقيت اسمين بارزين في كره القدم الوطنيه اللي كانوا هما لاعبين، يعني لعبوا في الوداد ولعبوا في الاحتراف في فرنسا، اللي هما مصطفى الدقاش ومحمد الخلفي، لانهما هما اللي كانوا يقودوا فريق الوداد البيضاوي. وهذا يعني كان دور كبير توجيه مساري، وهما يعني امنوا بقدراتي في وقت كنت في بدايه الطريق ومنحوني الثقه والتوجيه وغرسوا فيا يعني دوك القيم ديال الاجتهاد والانضباط، لانه لما جيت الوداد كانت الوداد يعني مهيمنه على البطوله الوطنيه وكانوا فيها واحد اللاعبين كبار اسماء كبيره جدا، وانا واحد طفل صغير يلاه عندي 16 عام ونص او 17 سنه باش يمكن لي ندخل في هذه المجموعه. كان لو ما كانش هاد الاشخاص هادو ممكن كنت نلعب كره القدم، ولكن في واحد السن متاخر. وكذلك المرحلة الثانية اللي في بدايتي في المنتخب الوطني المغربي كان الكولونيل بالمجدوب والسي محمد الدمو رحمة الله عليهم، كان تأثيرهم ماشي فقط رياضيا بل إنسانيا. فأنا مادي صراحة لا يمكن أنسى كل من مد لي يد العون في بدايتي، اللي هما يعني أصبحوا الآن أصبحوا يعني جزء مهم في قصة
1: نجاحك. تمام. طيب لعبت في مركز صانع اللعب، متى اكتشفت أن قوتك ليست في الأهداف فقط ولكن في صناعة اللحظة التاريخية التي قد تغير المباراة؟
0: حتى أنا عندك إلى أخت خديجة يعني
1: دي نقطة تحول عميقة جدا
0: عميقة جدا، كتطلب يعني نوع من التركيز
1: وما شاء الله عليك.
0: غادي نقول لك يعني انا ملي منذ الصغر كنت يعني نلعبوا في الاحياء ولا حتى في الفريق الثاني ديال الوداد البيضاوي، كنت دائما كنكون سعيد في تشكيل الاهداف، ولكن بعد مرور السنين فلما كنت في الوداد وفي المنتخب الوطني المغربي اكتشفت بان متعتي الحقيقيه كانت في صناعتها، واصبحت يعني قادر على قراءه المباراه ورؤيه يعني ما لا يراه الاخرون واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب او في اللحظه المناسبه. وهذه صراحه كتكون صراحه اليوم عند واحد يعني في المستوى عالي جدا. كانت مباريات مثلا يعني كتكون بتمريره واحده ولا بديك اللمسه الذكيه يمكن كتقلب مجرى اللقاء أكثر من أي هدف. وفي الحقيقة عند عدد كبير من لاعبين كرة القدم النجم الحقيقي في المباراة يكون دائما هو من يصنع اللحظة اللي كتغير المباراة وكتبقى في ذاكرة الجماهير.
1: تماما. بعد عودتك للمغرب أكيد هناك ثمة لحظات اللي حسيتي فيها أن المسؤولية قد تغيرت، يعني من لاعب كان كيلعب خارج أرض الوطن

0: الى رمز خصو يحافظ على واحد الارض ارتجيل كامل.
1: نعم.
0: يعني هذه نقطة ربما قد غيرت من شخصيتك، قد غيرت من مواقفك، قد غيرت
1: هو
0: أكيد.
1: هو لما رجعت للبلد الحبيب المغرب شعرت أن دوري يعني لم يعود يقتصر على ما قدمته داخل الملعب.
0: نعم.
1: وعيت بأنني لم أعود مجرد لاعب سابق، ولكن أصبحت واحد من أبناء جيل صنع صفحة مشرقة في تاريخ كرة القدم في الكرة المغربية. يعني كانت لحظة التحول عندما بدأت التقي يعني بناس كيقولوا لي فهمتيني أنهم كبروا وهم كي يعني يشاهدون إنجازات جيل 1986 وكيعتبرونا يعني مصدر إلهام. فهنا حسيت بمسؤولية الحفاظ على هذاك الإرث، على إرث جيل كامل، ويعني نقل قيمة ونقل قيمة إلى الأجيال الجديدة. الحقيقة هذا الإرث الحقيقي ما كيتمثلش في الألقاب والنتائج، بل في القيم اللي كتخليها وراءك.
0: كلنا سي عزيز بودربلا عندنا وقفات، عندنا مطبات، عندنا إصابات، قدر تكون إصابات جسدية، إصابات نفسية، عندنا هزيمة قد تكسرنا. ما هي نقطة التحول التي جعلتك أقوى بعد أن كنت تحس أنك ربما عندك كسر، عندك واحد الهزيمة أو عندك واحد التوقف؟ أكيد تأتي نقطة تحول كتجعلنا أقوى مما كنا عليه، متى كانت؟
1: لا هما الإصابات يعني يعني الإصابات، أنا صادفت إصابات كثيرة في مشواري الكروي يعني.
0: نعم.
1: 20 سنة يعني باش نكون دقيق في الجواب عن السؤال، هو كانت مشاهد الإصابات اللي أثرت فيا كثير في حياتي، لأن كنت دائما بعد كل إصابة كنحاول ما أمكن يعني نرجع للمستوايا ونمارس يعني العمل ديالي والمسؤولية ديالي. ولكن كانت اللي كسرتني كثير وهدمتني كثير هي في واحد المباراة ضد الكاميرون في إقصائيات كأس العالم 1982، وكانت بالضبط هذه المباراة في القنيطرة في 1981. ف نهزنا في هذه المباراة هذه اللي كانت هي اللي غادي تكون ربحنا، كنا هي غادي نشاركوا في كأس العالم 1982، وخاصة كانت جات من بعد أسابيع من بعد وفاة أحد أبرز لاعبين المنتخب الوطني المغربي مصطفى، اللي توفى لنا وحنا كنا كنستعدوا لهذه المباراة في السنغال. توفى في السنغال، فقلت عليا صراحة ما تصوريش يعني الحال اللي كنت فيها، ماشي غير انا يعني جميع كل اللاعبين اللي كانوا كيستعدوا ديك الفترة لهذه المباراة مباراة الكاميرون. ولكن انا اظن بانه هاد يعني لعب البحر الابيض المتوسط وزنا بالميدالية الذهبية وجات كأس افريقيا الامم وحققنا فيها نتيجة هائلة جدا، ومن بعدها بطبيعة الحال كان داك التأهل ديالنا ديال المنتخب الوطني المغربي لكأس العالم بالمكسيك. فهذه كانت صراحة يعني على قلتي ما نقولش مسحات كاع هذيك النقطة التحول الصعبة، ولكن على الأقل يعني خلاتنا وخلاتني أنا شخصيا مارس مشواري الكروي وأنا في يعني كل ثقة وكل برغبة كبيرة، وكذلك بتحديات ديال المسؤوليات.
0: وصلنا للسؤال الصعب سي عزيز بودربالة، لو رجع بك الزمن للوراء سنوات، ما هي نقطة التحول التي كنت قد تغيرها أو يمكن غادي تبدلها في مسيرتك، والحلم اللي ربما مازال لم يتحقق وتريد تحقيقه للكرة المغربية في ذيك الفترة؟ يعني كانت نقطة التحول بغيتي تغيرها، ولو تعطات لك هذه الإمكانية أنك رجعتي سنوات للوراء. وسؤال صعب صراحة، ما كنرجعوش لسنوات للوراء، هذا مرابع المستحيلات، هذه كتبقى غير أحلام. نعم.
1: شوف باش نقول لك، لا هو وصراحة إلى عاد بي الزمن في الحقيقة ما

0: يغير اي شيء،
1: ممتاز.
0: لان حتى اللحظات الصعبه كانت يعني دروس صنعت شخصيتي، وهي اللي وصلتني انا فيه
1: الآن
0: الان. اما الحلم لا زال يرافقني، فهو نشوف كره القدم، الكره المغربيه تتوج ان شاء الله بكاس العالم
1: بلدنا
0: في بلدنا
1: يا
0: البلد الحبيب.
1: رب
0: يعني
1: يا رب.
0: حلم كبير، ولكن ما بقاش مستحيل، لأنه ما تحقق في السنوات الأخيرة أثبت بأن المغرب أصبح كيملك الإمكانات البشرية والبنية التحتية والكفاءات اللي يعني كتأهلوا للمنافسات أكبر
1: إن شاء الله
0: بالمنتخبات.
1: إن شاء الله. كانت هذه نقاط التحول في مسيرة الكابتن واللاعب الدولي عزيز بودرب على مسيرة، علمتنا أن العظمة ليست في الوصول للقمة فقط، بل في أن تعود لتمد يدك لمن هم في الطريق. شكرا كابتن بودرب على الذكريات، على هذه الصراحة، على الحلم الذي ما زال مستمرا. شكرا لك على كل ما
0: العفو، العفو، العفو
1: قدمته
0: على وجه.
1: للقميص الوطني. شكرا جزيلا لك.
0: العفو، لله، بارك الله فيك.
1: مرحبا. إذن نلتقي في الحلقة القادمة من نقطة التحول، حيث الحكاية لا تنتهي. هنا تنتهي حلقتنا مع أسطورة من أساطير الكرة الوطنية عزيز بودربالة، القائد صانع المجد. شكرا جزيلا لكم، وإلى لقاء جديد مع نقطة تحول جديدة وضيف جديد. إلى الملتقى.

كل الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالينا.

0: لهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى
1: لا

قلبي خفق وخبرني هدوء وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا قبل ما تشوفك عيني قلبي خفق وخبرني هدوء وقال سمعني رانا يا كنحس بكيا.

0: شي تحقق فيها
1: لا تقول لي احتك الماء انا انا ضد الحكمة وراضي بالقسمة وما كتاب في الحب عليا واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل واللي عشق الجمل والبسمة والدلل إلى مات يموت حلال شهيد
0: مسكين
1: شهيد
0: مسكين
1: شهيد ونعم

رصاص قناص عنصري يا بويا في منبر ناص مات خويا يا بويا

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: مرحبا بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم من أقصى شمال المغرب، حيث يلتقي البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، ينتصب الجبل الكبير شاهدا على قرون من الحكايات، مرتفع

0: تطل على طنجة وذاكرة من حجر حفظت أسرار المدينة ورقبت السفن وهي تعبر المضيق والأمم وهي تتعاقب على هذه الأرض. في هذه الحلقة نقترب من هذا المعلم الطبيعي لنكتشف ما يختزنه من رمزية وتاريخ مع الأستاذ مصطفى الغاشي، باحث في التاريخ الحديث والمعاصر.
1: أنا سعيد جدا أن أتناول اليوم هذا الموضوع المتعلق بالجبل الكبير، وأنا أكون من الأوائل الذين يتحدثون عن يخصصون موضوعا حول هذه المعلمة، جبل كبير الذي رغم أهميته التاريخية والجغرافية والجغرافية والبيئية لم يحظى بالاهتمام الكبير في الدراسات الأكاديمية والجامعية، وحتى بالنسبة لمدينة ساكنة مدينة طنجة من المجتمع المدني وحتى من المثقفين. وبالتالي فأني ظل هذا الجبل صامتا يرتاده الساكنة طنجة والزوار من داخل المغرب ومن خارج المغرب، ولكن لم نفكر يوما أن نتحدث عن هذا الجبل الكبير، هذه المعلمة الكبيرة التي قل نظيرها في كثير من دول البحر الأبيض المتوسط وحتى دول العالم. فهو يعني أحد أبرز المعالم الطبيعية والتاريخية المطلة على مدينة طنجة، ليس فقط بسبب موقعه الاستراتيجي المشرف على مبنى جبل طارق، ولكن أيضا لما ركمه عبر القرون من أساطير وروايات تاريخية وتحولات سياسية وعسكرية وعمرانية. أيضا هو فضاء تختلط فيه الجغرافيا بالتاريخ والأسطورة بالواقع والذاكرة المحلية برجانات الجيوش السياسية المعاصرة. وبالحال لا يمكن فهمه تاريخ طنجة دون الوقوف عند جبل الكبير الذي ظل شاهدا على تعاقب الحضارات الفينيقية والقرطاجية والرومانية والإسلامية والأوروبية إلى الفترة الراهنة مع التحولات الاستراتيجية الكبرى في العالم حاليا في مضيق جبل طارق، وقد منح موقعه الاستثنائي قيمة دفاعية واقتصادية ورمزية جعلته حاضرا في مختلف مراحل تاريخ المدينة. لأن هذا الموضوع طبعا كما قلت عرض للإهمال ولن تمتد إليه مجال الدراسات في ما يحتويه من غنى حتى فيما يتعلق الجانب الأدبي والفني والمخيال إلى غير ذلك. وأريد قبل أن نصل إلى مجموعة من التفاصيل أخرى أبدأ أولا من ناحية الجغرافية. هذا أولا الجبل الكبير، من أين جاءت هذه التسمية؟ وهل هذا الجبل كان معروف بهذه التسمية أم كانت هناك تسمية أخرى؟ علما لأنه تغيرت المعالم المدينة عبر مراحل تاريخية كبيرة وتعاقبت عليها حضارات وثقافات ودول، ورغم ذلك ظل الجبل الكبير هو الجبل الكبير، لم يتغير كثيرا إلا في مسائل ربما سوف نتحدث عنها، لكن هو ظل في مكانه وشاهد تاريخي مهم حول تاريخ المدينة. فهو يقع يعني شرق مدينة طنجة ويرتفع بحوالي يزيد تقريبا عن 300 متر عن سطح البحر، مطلع على البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق، وهو ما جعله نقطة مراقبة طبيعية استثنائية، ليس كحصن مبني وإنما يعني مراقبة طبيعية استثنائية. وقد أسهم هذا الموقع في مراقبة الملاحة البحرية في المتوسط والمحيط الأطلسي، حماية المدينة من الهجمات البحرية، التحكم في الطرق التجارية والعسكرية. ومن هنا يعني ارتبط تاريخ الجبل بتاريخ المضيق أو المضيق، كأحد أهم الممرات البحرية في العالم. هو معروف كيعني الجبل الكبير، لكن بالنسبة للأدبيات اليونانية والأوروبية نجده بتسميات أخرى على هرقل، أو تسميات يعني الجبل مونتاين سميتون، ربما وقعت هذه الترجمة لهذه الكلمة. وظل هذا الاسم مع هذا المكان إلى اليوم، لم يتغير يعني لم تطلق عليه أسماء أخرى، رغم التغيرات التي وقعت ظل الجبل أو جبل كبير يعني في مكانه.
0: قد تبدو الجبال متشابهة من بعيد، لكن لكل جبل حكايته الخاصة، والجبل الكبير ليس استثناء، هو جزء من هوية طنجة ومن المشهد الذي لا يكتمل دونه. وبين تضاريسه تختلط الجغرافيا بالتاريخ وتتحول الطبيعة

0: إلى شاهد حي على أحداث صنعت ملامح المدينة.
1: قبل أن يصبح موقعا عسكريا استراتيجيا، ارتبط الجبل مجموعة من الأساطير أيضا، وهذا شيء مهم يميز الجبل الكبير عن باقي المناطق، وهو أسطورة هرقل في الميثولوجيا الإغريقية. ارتبطت منطقة طنجة بالبطل هرقل الذي ينسب إليه شق مضيق جبل طارق أثناء إحدى المهام الاثنتا عشرة، ففصل أوروبا عن إفريقيا، وهذه معروفة. وتعد هذه الرواية من أشهر الأساطير التي منحت المنطقة بعدا كونيا، ضمن هذا الذي دفع الكثير من الأوروبيين إلى زيارة طنجة كامتداد لثقافتهم وحضارتهم. أيضا هناك أسطورة أنكايوس، وهو الذي يعتبر ابن الإله بوسيدون في الميثولوجيا اليونانية، يستمد قوته من الأرض، كان يستمد قوته من الأرض قبل أن يهزمه هرقل. وتشير بعض الروايات إلى أن قبر أنكايوس ربما يوجد في محيط الجبل الكبير، وربما كانت هناك في مرحلة طنجة الدولية ومرحلة الحماية كانت هناك محاولات لمحاولة البحث والنبش يعني حول إن كان هذا الشخص مدفون في هذه المنطقة أم هي عبارة عن روايات وأساطير فقط. أيضا الجبل الكبير يتميز أيضا بروايات محلية تحتفظت الذاكرة الشعبية بقصص عن الكهوف الغامضة، وعشنا هذه طبعا الحال كنا نسمع الحديث عن هذه الكهوف الغامضة المنتشرة في كثير من المناطق في الجبل، الكنوز المدفونة وأولياء الله الصالحين وبينهم سيدي المصمودي الموجود ما، وعندنا عين لنيد نو أيضا موجودة في نو، أولياء ربما طرد أثرهم ولم تعد لهم وجود. بالإضافة إلى الظواهر الطبيعية ذات التفسير الأسطوري كما قلت المرتبطة بمغارة هيراقل والمنارة إلى غدر. وفي الحقيقة أن هذه الروايات هي تعكس التفاعل بين الإنسان والطبيعة لتشكيل الهوية الثقافية للجبل. ما الجبل في الفترة العصور الإسلامية مع الفتح الإسلامي أصبح الجبل جزء من المنظومة الدفاعية لمدينة طنجة، وقد استخدم في طبع الحال مراقبة السواحل، إشعال نير للتحذير من الأخطار، حماية المواني، رصد تحركات الأساطير، أساطير العسكرية طبعا، كما ارتبط بتاريخ المرابطين والموحدين والمرينين الذين أولوا أهمية خاصة لتحصين الساحل الشمالي للمغرب. أيضا كان حاضرا في الفترة ديال الطريق الحديث من القرن الخامس عشر، وهو زادت أهميته مع التنافس الأوروبي حول المغرب، فتحول إلى موقع للمراقبة العسكرية، نقطة استراتيجية لحماية مضيق جبل طارق، فضاء لإقامة التحصينات والسكنات. وطبق الحال يعني خلال فترة طنجة الدولية من 1923 إلى 1956 أصبح الجبل جزءا من منظومة الأمن الدولي، فهذه المسألة أيضا هي لم تحظى بالدراسة الكافية حول هذه أو الجبل طارق أو مدينة طنجة خلال هذه اللحظة بالذات. ثم طبق الحال وهو شيء مهم أيضا هو فترة جبل الكبير للاستقلال، طبق الحال هذه التحولات التي وقعت خلال هذه الفترة، وهي يعني أن سوف يشهد الجبل نوع من التحول، هو أولا هو التحول في المجال العمراني، وطبعا الحال بظهور قصور وبنايات ضخمة وكبيرة في هذه المنطقة، ثم إنشاء تجهيزات سياحية مثل الفنادق وانتشار الفيلات والإقامات السكنية وتطوير البنية الطرقية داخل الجبل، غير أن هذه التحولات طبعا أثارت إشكالات مرتبطة بالحفاظ على البيئة الذاكرة التاريخية والتراثية للجبل ولمدينة طنجة.
0: كل صخرة تحمل أثرا وكل إطلالة تروي فصلا من تاريخ طويل، فالمكان يختزن الأحداث ويحتفظ أيضا بالمشاعر التي تركها كل من مر من هنا من بحارة ومستكشفين وسكان جعلوا من هذا الجبل جزءا من ذاكرتهم اليومية.
1: وبالفعل هذا مسار تاريخي، ثم هناك قضايا أخرى مهمة مرتبطة بجبل الكبير، وهي هذه التحولات البيئية، وهي شيء مهم جدا التي تهم الدولة وتهم المجتمع المدني الذين يهتمون بهذه المعلم، فهو يمثل رئة طنجة الطبيعية كمتنفس للمدينة، لكنه يعاني من تحديات. هذه التحديات يمكن تحديدها في أولا التوسع العمراني

0: شيء مشهود ومعروف، وكانت هناك يعني صراعات واحتكاكات حول يعني ما كان يسمى بأباطرة العمراء من أجل بناء سكن يعني مقرات سكنية في هذه المنطقة. إن ملاحظة تراجع الغطاء النباتي، كثير من أنواع النباتات التي انقرضت أو هي في طريقها للانقراض بسبب التدهور البيئي. ثم الضغط العقاري من بعض الجهات في الجهة السفلى في اتجاه الجبل، هناك أيضا بنايات في بعض الأحياء المعروفة. ثم لاحظ كثير من الجغرافيين أيضا هو تآكل بعض المنحدرات وتأثيرات، أيضا لا ننسى التأثيرات المناخية، وهذا شيء مهم جدا. وهذا يفرض اعتماد رؤية تنموية توازن بين الاستثمار الاقتصادي العمراني في هذا المنطقة والحفاظ أيضا على التراث الطبيعي. هذا مطلب ملح جدا من أجل الحفاظ على ذاكرة هذه المعلمة الطبيعية الذي يسميها البعض المنظر الثقافي، وهو يعبر عن ثقافة من خلال شكله ومن خلال ما يحتويه من ناحية بعد ثقافي تاريخي جغرافي بيئي إلى غير ذلك. فأيضا لا ننسى أن هذا الجبل هو أيضا جبل الذاكرة الجماعية لمدينة طنجة. فارتباط سكان ساكنة طنجة بهذا الجبل ارتباط قوي جدا، وأول شيء يفكر فيه الناس عند الاستجمام أو الخروج الاستجمام هو جبل كبير، وبالتالي يشكل الجبل جزءا مهما من الهوية الطنجوية. فقد حضر في الأدب المغربي، أيضا حضر في الأدب المغربي بما في ذلك تحت قصائد الزجل والشعر، كتابة الرحلة الأوروبيين، التصوير الفوتوغرافي واللوحات الفنية التي لا زالت كثير منها شاهدة اليوم مع التصوير الفوتوغرافي، وأيضا لا ننسى الذاكرة الشفوية لسكان بلد طنجة التي لا زالوا يحتفظون بروايات مهمة حول هذا الجبل، وعن درجة أنه وضعه في أسطورة وروايات يكون يختلط فيها الواقع بالخيال. هو فضاء كما قلت يجمع ما بين التاريخ والجمال الطبيعي والبعد الرمزي.
1: قيمة الجبل الكبير بطنجة في ارتفاعه وفيما يمثله أيضا في الوجدان الجماعي، ونقطة التقاء بين البحر واليابسة، بين الماضي والحاضر، وبين الإنسان والطبيعة. لذلك ظل اسمه حاضرا في الذاكرة المحلية وفي صور طنجة التي يعرفها العالم.
0: نصل الآن إلى مسألة مهمة جدا، وهي أي مستقبل لهذا الجبل في الوضع الحالي. مثال، أنا أتحدث وأتجاوز الكثير من النقاط المهمة لأن هذا موضوع ضخم وشاشع جدا، وهو مشروع المستقبل إن شاء الله سوف أشتغل عليه في المستقبل القريب. ولكن هناك مادة لا بد من أن أركز على هذا المعطى، هناك مادة تاريخية مصدرية مهمة جدا حول الجبل الكبير، سواء ما كتبه المغاربة أو ما كتبه أرض العرب أو ما كتبه الأوروبيون على وجه الخصوص، وأيضا ما تركوه من وثائق وما تركوه من صور ومن خرائط حول الجبل الكبير. هذا كله سوف يساعد في دراسة هذه المعلمة الكبيرة. إذن مشكل الجبل الكبير ضمن التحولات الراهنة، وهذا سؤال جوهري مهم جدا لابد من التعاطي معه. فهو أكبر مشكل يواجهه هو التوسع العمراني والتدهور البيئي في مقابل تراجع الجانب التراثي والثقافي والبيئي. من بين المقترحات في هذا الإطار يعني يمكن أولا، وهذه دعوة موجهة للجميع ساكن الطنجة، هو تصنيف أجزاء من جبل كبير كتنمية طبيعية وثقافية، وهذا شيء مهم جدا لأنه هذه المعلمة يجب أن تكون ذاكرة لمدينة طنجة وأن تكون منطقة يعني محمية بقانون، وبالتالي يعني تظل كما هي الناحية الطبيعية وعدم السماح بالتوسع العمراني في تلك المنطقة. إجراء حفريات أثرية ودراسات تاريخية ممنهجة حول هذه حول الجبل، وأكيد أن هناك الكثير مما يمكن أن يقال في هذا الجانب. أيضا إنشاء مركز لتفسير تاريخ الجبل الكبير وذاكرته، ليس هناك لن توفر على كتاب، لن توفر على دراسة أو مقال يمكن أن يكون يعني ذاكرة للجبل الكبير، يمكن أن يعرف الناس هذا الجبل وتاريخ هذا الجبل الذي عاش من العصور القديمة

إلى الآن لازال شامخا ومتواجدا ويستقطب السياح، ولكن لا نتوفر على كثير من الأشياء التي تبسط، لا نتوفر أيضا حتى على الخريطة لهذا الجبل. ونتكلم من إدماج مدينة المسارات السياحية والثقافية لمدينة طنجة، وتوثيق، وهذا مهم جدا، توثيق روايات شفوية والأساطير المحلية ضمن مسارات التراث اللامادي للمدينة. هدف جبل كيلو وثالث تفاعل مستمر بين الطبيعة والإنسان، بين الجغرافيا والسياسة، وبين الأسطورة والواقع. ومنذ الأساطير الإغريقية إلى التحولات العمرية المعاصرة، ظل الجبل شاهدا على تعاقب الحضارات وتبدل القوى التي مرت في طنجة. ولا يمكن لا تكمل قيمته في موقع جغرافي فحسب، بل في كونه أرشيفا طبيعيا مفتوحا يختزن طبقات متعددة من الذاكرة التاريخية والثقافية. ومن ثم فإن المحافظة عليه ليست مجرد قضية بيئية أو عمرانية، بل هي رهان حضاري يتعلق بصون هوية طنجة وربط تنميتها بموروثها التاريخي. هذا فيما يتعلق هذا الجانب، ولكن يمكن أن نركز أكثر على بعض المراحل المهمة من تاريخ جبل الكبير، وهي هذه الذاكرة التاريخية، لأن هذا الشيء يفرض نفسه علينا بإثبات، وهو التحولات العمرانية التي وقعت في الجبل الكبير ما بين 1956 إلى 2026، والتي تطرح تحديات كبيرة، لأنه نحن نواجه الآن الزحف العمراني والتدهور البيئي، وبالتالي إذا طبعا الحال فرطنا في هذا الجانب فطبعا الحال الجبل سوف يتعرض للكثير من التدهور. ونحن أبناء بني طنجة عشنا في مدينة طنجة، وكان هذا هو هذا المكان الذي كنا يستهوينا دائما، وكان نلاحظ هذه البنايات في الجبل. فيجب أن نحدد، تقوم الدولة بتحديد هوية لهذا المجال وإعادة توظيفه في مدينة طنجة، لأنه طبعاً الحال يعني أصبح صحيح هناك بعض التدخلات التي وقعت من أجل يعني الحفاظ على على على على هذه المنطقة، ولكن للأسف أنه طبعا الحال هناك السكن الراقي والسكن السياحي، بعض المجالات البيئية والفضاء الترفيهي بالإضافة أنه طبعا الحال نقطة للمراقبة العلمية والمناخية. ولكن أكبر تحدي يواجه الجبل الكبير هو هذا التحول العمراني للبنايات التي تشهدها في في في هذه الفترة. وأعتقد أن هذا يجب أن نتصدى له، لأنه يهدد هذه البيئة ويهدد هذا المستقبل. الجبل الكبير هو أيضا مجال سياحي واقتصادي من خلال السياحة، وبالتالي يمكن تنظيمه بشكل أفضل ليكون تكون المردودية أفضل، وبالتالي نحافظ حتى يكون هناك نوازن ما بين الاستثمار الاقتصادي والسياحي، وأيضا ما بين الحفاظ على البعد التاريخي والتراثي لهذه، وصلنا في أيضا لهذه المعلمة. جبل الكبير يعني في الذاكرة الأدبية هناك كثير من النصوص التي كتبت، وأنا أتوفر على العديد من النصوص للرحالة الأوروبيين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا يعني شهادات مهمة جدا عن مدينة طنجة، ليس فقط يعني بعض الرحلة المعروفين، بل حتى بعض الرحلة الإنجليز والفرنسيين والإسبان والإيطاليين الذين زاروا مدينة طنجة وتركوا شهاداتهم حول جبل طارق، والإشادة بهذه المعلمة التاريخية الفريدة من نوعها والتي تربط إفريقيا بأوروبا، وأيضا الحضور الأساطير اليونانية والأوروبية في هذه المنطقة. فهذه النصوص حقيقة تعكس الأهمية القصوى لجبل الكبير، ومنهم طبعا والتر هاريس، هناك إدوارد تافيل، هناك بيدكر الإنجليزي، أرثر ليدر، هناك يعني أوبري هيربير، وأسماء كثيرة جدا من الرحال الأوروبيين الذين يعني عشقوا المكان وكتبوا عنه في رحلاتهم. وهذا ما يشجع طبعا الحال على أنه يجب أن نعتبر هذا الجبل تراثا إنسانيا وتراثا ثقافي، يجب الحفاظ عليه.

0: هو تكثيف الجهود من أجل تقنين المجال العمراني في هذه المنطقة لكي نحافظ عليه كتراث، وهذا طبيعة الحال جزء فقط قليل مما يمكن أن نقدمه لهذه المعلمة الطبيعية وفي نفس البيئية وفي نفس الوقت التاريخية.
1: وتبقى هذه المعالم الطبيعية أكثر من مجرد تضاريس على الخريطة، صفحات مفتوحة من تاريخ الإنسان والمكان. والجبل الكبير بعاصمة البوغاز وهو يواصل مراقبة الأفق منذ قرون يذكرنا بأن المدن لا تحفظها المباني وحدها، بل أيضاً الجبال والبحار وكل ما يمنحها روحها الخاصة. من طنجة حيث يبدأ الحلم عند الأفق تنتهي رحلتنا مع الجبل الكبير، وتبقى الحكاية مفتوحة لكل من يمر من هنا ويرفع عينيه نحو القمة. نأمل أنكم استمتعتم بهذه الجولة، شكرا لكم على حسن المتابعة، الشكر أيضا للأستاذ مصطفى الغاشي باحث في التاريخ الحديث والمعاصر. إلى اللقاء.

0: قرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرًا.

يا خاتم الرسل الكرام محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان

أمر الحق عز وجل بمحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه المحبة واجبة على كل مسلم، فمحبته صلى الله عليه وآله وسلم عمل قلبي من أجل أعمال القلوب، وأمر وجداني يجده المرء في قلبه، وعاطفة جياشة في نفسه. وهذه المحبة تتفاوت بين الناس، وأكثر الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعشقا له ولذاته وأقواله وأحواله صلوات الله وسلامه عليه، العارفون المحققون الذين أدركوا جزءا يسيرا من حقائقه صلوات الله وسلامه عليه.

يا بنت وهب يا بنت وهب قد علوت مكانة.

شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكاني. وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ المحبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم المتبعون لسنته، السائرون بسيره، الدالون على الله بأحواله صلى الله عليه وآله وسلم. إذ لا يتم الإيمان ومقامه لأي كان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه فضلا عن بنيه وآبائه. والأدلة على هذا كثيرة، من القرآن ومن سنة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيستحيل أن يدعي إنسان محبته عليه الصلاة والسلام وهو لا يوافقه في أقواله وأفعاله ولا يتبع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.

أبر بني الدنيا وأعظم من شكر وأكرم مخلوق على سائر البشر، به الله قد أهدى إلى الناس رحمة، ومنه ضياء الحق في الكون قد ظهر. تبارك ربي إذ أعد محمدا وزكاه بالتقوى وبالعلم والظفر. مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل مخلوق خلقه الله، محبته شرط واجب، نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته مما يأمله كل مسلم مخلص مؤمن، يبذل ماله ونفسه دونه، فلا يعقل أن يدعي أحد محبته ولا حظ له في ذلك، لأن المحبة الحقيقية في التأسي به صلوات الله وسلامه عليه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا محال، في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: صباحكم سعيد مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في عدد جديد من صباح الأخبار عبر ميديا. أنتم في ساعة ونصف من الزمن، رحلة معنا من خلالها تتعرفون على أبرز الأخبار والأحداث الدولية، بالإضافة إلى باقة من الإنتاجات المختلفة المميزة نقدمها لكم كالعادة، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلين حول العالم. قصة اليوم في انتظاركم، ميديا ريبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، وتوقيعات تقدم لنا رسالة رباط. موجز وأخبار في هذه الفترة الإخبارية يرافقني في إخراج كل فقرة صباح الأخبار عبد الرحيم الودرسي. قبل موجز الخامس نتوقف وإياكم عند طقس الفلاح مع مولي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية، ولا غالبا صفا في النواحي الساحلية اللي ما بين العريش والقنيطرة، بحال حتى في شرق الخط أزرو تيزنيت طنطان، وكذلك في السواحل ما بين بوجدور والداخلة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي رعدات ناحية الدرعة.

0: الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في السهول الغربية درعا وتافيلات من الساقية الحمراء فاش غادي يصوت شرقي. القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 24 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 40 درجة في الدكالة، ما بين 34 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 42 درجة في عبدة، ما بين 34 و 45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 38 درجة في ناحية الريف، ما بين 36 و 42 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 36 و 47 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 37 و 39 درجة في الشاوية وناحية الغرب، 38 و 39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و 44 درجة في الحوز، وما بين 41 و 44 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نفكر كل الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الزيتون ومقابلينه مزيان بالسقا في هذه الظروف الصعيبة ديال الطلب الكبير على الماء ديال السقا من طرف الشجر، بيننا الزيتون اللي سير يكمل الغلد والطياب ديال الحب فيه، بيننا الدبانات الزيتون يمكن تسلط على شجرهم ودير خسائر كبيرة في الغلة. وهذا علاش لازم من مراقبة الجنانات ديال الزيتون والاحتياط من هاد الحشرة ديال الدبانة الخاصة بشجر الزيتون، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة بميديا موجز الأنباء. مستهل هذا الموجز من المغرب تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على طريق السريع تزنيت داخل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. العاهل المغربي عرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. هذا وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس تواصل بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ببرقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية ثنائية، أكدت برقية ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. ترامب قال في منشور عبر تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات من الإرهاب ما سماه العسكري والقوة لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. علاقة بالملف، نفى الحوثيون المدعومون من إيران اعتزامهم فرض رسوم على سفن العابرة في مضيق باب المندب الاستراتيجي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوب لبنان على الرغم من سريان وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه إصابة أحد جنوده خلال العمليات. في ردود الفعل رابت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان في ظل تصاعد التوتر على الحدود. في تطورات الملف الفلسطيني، قتل 7 أشخاص في قطاع غزة جراء ضربات إسرائيلية وفقا للدفاع المدني ومراكز صحية، وذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة، ينص أيضا على انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع. وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني إنجاز عملية بحث أسفرت عن انتشار

0: جثاميني 112 شخصا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب القطاع المدمر. في جديد افتتالي النزاع بين موسكو وكييف، افاد مسؤولون اوكرانيون بمقتل 9 أشخاص على الاقل اثر غاره جويه روسيه واسعه النطاق استهدفت كييف ليله السبت للاحد. وصرح الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي بان روسيا تشعر بالجراه في ظل ضعف الدفاعات الجويه الاوكرانيه، مؤكدا ان تراجع القدرات الدفاعيه يشجع موسكو على مواصله الهجمات. يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وسط تأكيدات أوروبية على أهمية التعاون مع المغرب في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، في موقف يجسد استمرار الرهان على الشراكة المغربية الأوروبية لمواجهة التحديات الأمنية والحدودية. في السياق، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أمس أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشح للهجرة غير النظامية خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل مستمعينا الكرام.
1: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان، ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل، هذا التزامنا على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: ما بعد موجز الخامسة مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم في هذه الجولة الإخبارية بمواد إنتاجنا. قصة اليوم: ليست كل الثورات تصنع في ساحة القتال، فبعضها يبدأ بحرف ويكبر حتى يغير مجرى التاريخ. هذه حكاية رجل ولد عبدا لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في أمريكا. لمحة عن قصة فريدريك دوغلاس مع سفيان ومنحود.
3: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفا من الحروف بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس، لم يكن يملك مالا ولا سلاحا ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقا إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحا غير به تاريخ الولايات المتحدة حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن 19. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع، انتزع من والدته وهو لا يزال طفلاً. نشأ وهو يرى أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلاً إذ أوقفها زوجها قائلاً إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازاً بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية، كان يحمل قطعاً من الخبز إلى أطفال بيض فقراء ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلاً من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عدداً من العبيد سراً وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمناً بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد.

0: الأسد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أن موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس معاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمناً بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوماً عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح بل تنتزع بالوعي والإصرار. رحل فريدريك دوغلاس وبقيت كلماته حية، أثبت أن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكن لا أحد يستطيع أن يقيد عقلاً عرف طريق المعرفة. إنها حكاية رجل بدأ حياته عبداً لا يملك حتى حق تعلم الأبجدية، وأنهاها واحدة من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ النضال من أجل الحرية والمساواة.
1: ميديا روبورتاج من واشنطن. دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، تشمل واردات من 10 شركاء تجاريين لأمريكا، وتتراوح نسبها بين 10 و12.5%. وتربط إدارة ترامب هذه الرسوم هذه المرة بملف العمل القسري، إذ تقول إن الدول المستهدفة لا تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول سلع المنتجة بهذه الممارسات إلى أسواقها، خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة سكن البيت الأبيض التجارية، وتثير في المقابل انتقادات تتهم الإدارة باستخدام ملف العمل القسري مبررا لمواصلة فرض الرسوم الجمركية. تفاصيل في ميديا روبورتاج من واشنطن مع مراسلتنا إكرام بن عائشة.
2: رسوم جمركية أمريكية جديدة تطال واردات من 60 شركة تجارية للولايات المتحدة في خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة دونالد ترامب التجارية. هذه المرة تستند واشنطن في تبرير الرسوم إلى ملف العمل القسري وإلى مدى التزام شركائها بحظر استيراد السلع المنتجة بهذه الممارسات. تتراوح الرسوم الجمركية بين 10 و12.5% بحسب طبيعة الإجراءات التي يعتمدها كل شريك أو التعهدات التي قدمها في هذا الملف. الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير يقول إن الخطوة تهدف أيضا إلى حماية العمال الأمريكيين من منافسة يعتبرها غير عادلة.
3: هناك منتجات صينية يدخل العمل القسري في تصنيعها، والولايات المتحدة تمنع استيراد هذه المنتجات، وهي من الدول الرائدة في تطبيق مثل هذه القيود. لكن المشكلة تظهر عندما تدخل هذه السلع إلى أسواق دول أخرى كأستراليا مثلا، لا تملك بالضرورة قوانين بالصرامة نفسها، فقد تستورد منتجات مرتبطة بالعمل القسري من الصين أو ماليزيا أو غيرهما، وفي هذه الحالة تنافس المنتجات الأمريكية سلعا أنتجت في ظروف لا نقبل بها داخل الولايات المتحدة، وهذا يضع العمال والنقابات الأمريكية في منافسة غير عادلة. ولهذا يطالب ديمقراطيون وجمهوريون منذ سنوات باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة.
2: في صلب هذه السياسة تأتي المنتجات القادمة من الصين، ولا سيما من منطقة شينجيانغ، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على السلع التي يشتبه في ارتباطها بالعمل القسري. المحامي التجاري والمسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية ويليام بيرلين يرى أن واشنطن تريد من شركائها اعتماد نهج مماثل.

0: النهج الأمريكي يقوم على تحميل المستوردي مسؤولية إثبات أن السلع لم تنتج باستخدام العمل القسري، بدلاً من مطالبة السلطات بإثبات العكس. وما تقوله الولايات المتحدة فعلياً هو أن أي دولة لا تتبنى النهج الصارم نفسه اتجاه المنتجات الصينية، ولا سيما السلع القادمة من منطقة شينجيانغ في غرب الصين، والتي تثار بشأنها اتهامات واسعة باستخدام العمل القسري، ستواجه صادراتها رسوما جمركية عند دخولها إلى الولايات المتحدة.
1: هذه الخطوة أثارت انتقادات تتجاوز ملف العمل القسري نفسه، وسط اتهامات لإدارة ترامب باستخدام هذا الملف أساسا جديدا لمواصلة توسيع سياسة الرسوم الجمركية. من بين المنتقدين وزيرة الخارجية الكندية السابقة كريشا فريلاند.
2: ما نراه هو بحث واضح عن أي مبرر يمكن استخدامه لفرض رسوم جمركية على دول العالم، والمفارقة أن حلفاء الولايات المتحدة هم من يواجهون بعضا من أشد هذه الرسوم. ولو كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلا في مخاوفها بشأن العمل القسري والدور الذي تلعبه الصين، لكان بإمكان الولايات المتحدة أن تقود تحالفا دوليا لمواجهة هذه الممارسات، وأعتقد أنها كانت ستنجح في ذلك إلى حد كبير.
1: تستند واشنطن إلى المادة 301 من قانون التجارة لفرض هذه الرسوم، وهي أداة تتيح للإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد ممارسات أجنبية تعتبرها غير عادلة أو مضرة بالتجارة الأمريكية. وبذلك ينتقل ملف العمل القسري من قضية ترتبط بحقوق العمال إلى أداة مباشرة في سياسة ترامب التجارية. من واشنطن، إكرام بن عائشة لمديئة.
3: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: نقاش الحصاد اللحظة يأتيكم مستمعين الكرام في مقتطف منه. طوعا عاد 10,000 من المهاجرين الذين تدفقوا خلال الأيام الماضية نحو مدينة سبتة المحتلة في عملية عادت تسليط الضوء على النشاط الخطير لشبكات الهجرة والاتجار بالبشر ومعضلة المعلومات المضللة وانتشار الشائعات بفضل تأويلات وفعل تأويلات خاطئة لقرار قضائي إسباني. أزمة خلفت وفاة ما لا يقل عن 67 شخصا غرقا بحسب السلطات الإسبانية، ومآسي إنسانية. فما الذي يدفع هؤلاء الشباب للهجرة بهذا الشكل؟ وهل الوضع الاقتصادي وحده كفيل بخلق هذه الأزمة؟ الموضوع نتطرق إليه مع زميل أمين عزيماني وضيوفه.
6: ولنقاش نستضيف اليوم الأستاذ محسن بن زكور، الأستاذ الجامعي المختص في علم النفس الاجتماعي. أهلا ومرحبا سي بن زكور.
7: مرحبا سيدي ومرحبا بالمستمعين الكرام.
6: أهلا بك. ومعنا على الخط أيضا الأستاذ يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية. مرحبا بك سي يوسف.
7: أهلا وسهلا وشكرا على الدعوة.
6: أبدأ معك هذا النقاش أستاذ بن زكور، يعني شهادات ميدانية لشباب وكهول حتى يبحثون عن مستقبل أفضل ربما يصعب تحقيقه محليا بحسب تصريحاتهم، فيما أظهرت شهادات أخرى لاحقة حالات ندم على خوض هذه المغامرة التي دعنا نسميها مغامرة قاتلة. كيف تفسرون هذا الاندفاع الجماعي المفاجئ للهجرة نحو سبتة وما دوافعه سوسيولوجيا؟
7: أولا تعازينا بعد الحرة اللي وصلت الضحايا. طبعا التفسير هو متعدد دائما على المستوى السوسيولوجي، لا يمكن أن بهذه الأفة بهذا الحجم أن نفسرها فقط بالبعد الاقتصادي. وبالتالي هناك ما يسميه أو ما أراه حقيقة تلك الفجوة بين تطلعات هؤلاء وبين الاستجابة التي ينتظرونها، وبالتالي كلما كانت الفجوة تكبر كلما كانت الأخطاء واردة والاستغلال

0: من طرف بعض التحريضات أو بعض المجرمين أو حتى في بعض الأحيان من نسميه الجانب العاطفي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الأحيان أيضا كما حدث في سبتة تلك الظاهرة ديال لابول دو نيج التي شكلتها تلك اللحظات الحاسمة في الانتقال إلى سبتة. هنا نتحدث عن غوستاف لوبون وما تفعله سيكولوجية الجماهير في اتخاذ القرار بتغييب كامل العقلانية واستحضار كامل العاطفة. العنصر الآخر ربما وقد يكون هو المفسر وهذا الانتظارات التي يتوهمها البعض أن أوروبا لا زالت كما كانوا يعتقد سابقا ذاك الإلدورادو الذي سوف يجد فيه الكرامة والعدالة والاهتمام. وقد جاءت في تصريحات بعض الشباب الذين عادوا من هذه التجربة وقالوا كنا ننتظر أشياء فلم نجدها وبالتالي وجدنا الجوع وجدنا أشياء أخرى. إذن هي كما أشرت في البداية فجوة بين هذه الانتظارات. العنصر الثاني وهو مهم جدا وقد يفسر في هذه المرحلة التي نحن نتحدث فيها عن الانتخابات التشريعية القادمة، الجانب عفوا ما نسميه الريزو سوسيو
1: وسائل التواصل،
0: وسائل التواصل الاجتماعي كيستغلوا بعض الفجوات لتكريس هذا ما نسميه عدم الثقة في المؤسسات خصوصا المؤسسات الحزبية والمجتمع المدني وغيرها. ذلك كتولي عندهم واحد الإحساس بعدم الثقة وعدم الإحساس بالانتماء، لأنه لا شيء يجعل مواطن يغادر بلده بهذا الشكل وبهذه الصورة إلا إذا كانت المخيلات والتمثلات مبنية بهذا الشكل. طبعا إحنا لا كنا كما قلنا في البداية لا ننفي البعد الاجتماعي الاقتصادي لوضعيات هشة، هذا ما فيه شك، ولكن حينما تجد من بين هؤلاء أسر متوسطة الدخل، حينما تجد أمهات يتخلين عن رضاعهم، حينما تجد
1: الشباب يحملون هواتف ربما من آخر صيحات حتى.
0: صحيح. بالتالي هناك تناقضات صارخة في المشهد الذي رأيناه من خلال تلك المسألة. وبالتالي أعتقد بجازما أن هذه الفجوة جعلت السلوك غير معقلا، وبالتالي أصبحت التعلق بما نسميه هذا الأمل بين مزوجتين وإن كان منطقيا وفي قرارة أنفسهم غير صحيح جعلهم يغامرون من أجل شيء ربما قد يكون أفضل من وضع معين.
1: طيب سي كلاخي، يعني هناك ما يشبه صناعة لوعي زائف حول واقع الهجرة واللجوء لدى فئة اليافعين خصوصا، وهذه نقطة أشار إليها سي بن زكور. طبعا تتدخل فيها شبكات تهريب البشر ومن يستغلون الوضع كحال كل أزمة. إلى أي حد باعتقادك هؤلاء الشباب هم اليوم بحاجة لمواكبة وتأطير لفهم أن الهجرة ليست دائما هي الحل، أو على الأقل ليس بهذه الطريقة؟
2: هو بالفعل يعني هناك تمثل خاطئ لدى الشباب خصوصا اليافعين والشباب الذين لا زالوا في مقتبل العمر حول مفهوم الهجرة. يعني يعتقدون أن الهجرة نحو يعني أوروبا هي يعني الجنة الموعودة أو الجنة التي سيجدون فيها الكرامة والحرية إلى آخره، ولكن الواقع هو عكس ذلك. لأن المخيال كما قلت أو التمثل ديال هذا الموضوع الهجرة كما أشار الأستاذ هو مرتبط ب يعني المعطى ديال مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو أصبح معطى أساسي ويجب كذلك التعامل معه بحيطة وحذر انطلاقا من يعني تملك واحد وعي معين حول التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي. هناك يدخل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية بما فيها المدرسة والإعلام بالخصوص حول يعني الوعي بخطورة يعني تصديق كل ما يروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. المعطى الثاني وهو المرتبط بأن الهجرة أصبحت معطى ثقافي، يعني كتلقى مجموعة من الأسر أن من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الإحساس بقيمة الفرد فيبقى الهجرة هي الحل. ونحن داخل المركز السنة السابقة أصدرنا دراسة حول أولويات الشباب المغربي أو ماذا يريد الجيل الجديد، وتبين أن تقريبا ما يزيد عن 49% من الشباب يعني يعتبرون أن الهجرة هي الحل. كما قلت أن هذا الموضوع أن الهجرة هي الحل مرتبط بالثقافة السائدة داخل مواقع التواصل الاجتماعي.

0: يعني وكذلك بتقليد الآخر طيب. يعني داخل العائلة وداخل الأسرة. تالي انتقلنا من الهجرة كهاجس فردي إلى هاجس جماعي، وهذا ما تبين من خلال أن كتلقى يعني طبقة متوسطة وكذلك حتى ناس يعني مستوى تعليمي معين يهاجرون من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية أو من أجل الحصول على واحد المناخ اجتماعي معين.
1: طيب سي بن زكور، يعني في ظل كل هذه المعطيات التي تداولناها لتحويل هذه الطاقات الساعية للهجرة إلى طاقات بانية داخل أوطانها، إذا سألتك عن الحل من أين يبدأ؟ من الأسرة، من المدرسة، أو ربما ما شهدناه يتجاوز اليوم كل ذلك إلى ضرورة البحث عن حلول أعمق مرتبطة بتحقيق عدالة اجتماعية ربما واقتصادية لكل هؤلاء؟
2: طبعا الجواب بالإجابة للاقتراحين معا، لأنه كما كنقولوا في الدارجة حتى قط ما كيهرب من دار العرش، بمعنى إذا توفرت الظروف التي تجعل المجتمع وخصوصا هذه الفئة تثق في إمكانات بلدها، فبالضرورة لن يكون هناك الفرار بهذا الشكل الجماعي وبهذه الطريقة التي رأيناها والتي أصبحت حديث كل صحف العالم. العنصر الثاني الذي يجب أن نتحدث فيه عن حل وهو قضية الثقة، وأركز على كلمة الثقة وقد ركز عليها صاحب الجلالة في خطاب العرش، بمعنى أن هناك أمر تجاوز الآن هذا البعد الذي نسميه الجانب التعليمي والصحي والتسير أو ما نسميه المجال الترابي وغيرها. الآن الأمر أصبح أقوى بكثير. لماذا؟ لأن وسائل التواصل الاجتماعي حينما تخاطب الناس تخاطبهم على أساس إقناعهم بأشياء قد لا يقبلها العقل ولكن قد تقبلها العاطفة المتهورة، وبالتالي هذه التمثلات الخاطئة تنساق بسهولة وراء مثل هذه الشعارات ومثل هذه الأكاذيب. تأويل الذي وقع مثلا في قضية حكم المحكمة الإسبانية وكيف أولته وسائل التواصل الاجتماعي. إذن هنا المسألة الثالثة والتي يتحمل فيها الإعلام أيضا وظيفته، وهو إبراز الحقيقة وتكذيب كل ما يمكن أن يشكل خطرا على مستوى التمثلات. العنصر الرابع طبعا وهو واقع اجتماعي، لابد أن ننتبه إلى أننا عندنا 13% من البطالة، وهذه البطالة غالبيتها من الشباب، وبالتالي حتى هو خصنا نشتغل عليه بجدية. العنصر الرابع أيضا اللي هو مهم جدا وهو الفاعل السياسي والفاعل للمجتمع المدني، لابد من التأطير، خص ترجع ما نسميه العلاقات ديال الثقافة التي كانت سابقا، لأن الحوار والحوار المضاد يولد الثقافة القادرة على التمييز ما بين الحقيقة والوهم، لأن في آخر المطاف هي قرارات يتخذها الناس ليس بناء على قناعات بقدر ما هي انزلاقات، بقدر ما هي اندفاعات وانفعالات التي تبرر بعض الأحيان سلوكات متحمل مسؤوليتي فيها، سلوكات حمقاء، سلوكات متهورة. وبالتالي هنا لابد أن نشتغل على العقل أيضا، نشتغل على القدرات التي تميز ما بين الوهم وبين الواقع.
1: سي كلاخي، سؤالي لك وأتمنى أن يكون جوابك مختصرا شيئا ما سيدي، ما الذي نحتاجه اليوم لاحتضان هؤلاء الشباب خصوصا اليافعين منهم داخل أرض الوطن، يعني حتى لا تظل فكرة الهجرة مترسخة واعتبار أن ما يوجد وراء البحر أفضل مما هو هنا باعتقادك؟
0: هو يجب تأطير هؤلاء الشباب، فلدات أكبادنا يجب تأطيرهم، وبطبيعة الحال عملية التأطير هناك مؤسسات التنشئة الاجتماعية هي التي تقوم بها وعلى رأسها الأسرة. الآباء يجب أن يربوا أبناءهم وأن يحتضنوا أبناءهم، كذلك وظيفة المدرسة اللي هي وظيفة جد مهمة، لا يجب أن نختزل وظيفة المدرسة كما هو يروج في أن المدرسة تمنح نقطة للمتعلم أو للتلميذ، ولكن المدرسة هي فضاء لبناء مواطن صالح لديه القدرة يعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات. كذلك يجب ترسيخ البعد الثقافي، لأن أنا في اعتقادي أن الثقافة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تأطير الشباب وفتح دور الشباب والفضاءات الثقافية، وكذلك إعطاء للفرد قيمة. فهناك يعني قاعدة أساسية، المرء حينما يشعر بقيمته ويشعر بمكانته داخل المجتمع فهو يشعر بالانتماء، ولكن حينما يفقد المرء الثقة وقيمته كفرد فهو

ويلجأوا إلى يعني بعض السلوكيات التي تكون شادة أو تكون يعني غير مقبولة أخلاقيا أو عقليا. إذن بالتالي يجب أن تعود وظيفة

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم مستمعين الكرام عبر ميدي آن في صباح الأخبار الآن. وسنوياكم إلى فقرة كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر والناقد اليمني عبد العزيز المقالح أحد أهم من تناول الأدب المغربية والمغاربية بالدراسة والتعريف به للقراء المشارقة. ومن أهم كتبه في هذا المجال كتاب تلاقي الأطراف، دراسة في أدب المغربي والجزائري وتونس. نتعرف عليه الآن في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكر البكري.
2: ينطلق الكتاب من قناعة أنه مجرد مقدمة لمجموعة من الكتب المطلوب ظهورها عن المغرب العربي الكبير عبر مسيرته الأدبية في مختلف الاتجاهات والأشكال. وأما الهدف فهو التعبير عن

القاصرة بين الأشقاء في أقصى الشرق والأشقاء في أقصى المغرب، في استجابة حقيقية لإزالة واقع الضباب، وفي محاولة فتح النوافذ لاستقبال النسمات الإبداعية الجديدة التي ترسم آمال المبدعين وطموحاتهم وأفكارهم في ذلك الجزء الحي من الوطن العربي الكبير. إنها إذن قراءة في الملامح العامة لذلك الأدب الذي لا يصلنا منه سوى القليل، كما يقول الناقد اليمني عبد العزيز المقالح عام 86 900 و1000. ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر الأدباء المغاربة الذين اشتكوا من جهل المشارقة لأدبهم، والأدباء المشارقة الذين اعترفوا بجهلهم لأدب هذا القطر من الجغرافيا العربية. ويعترف المؤلف بأنه يطل على هذه الجغرافيا من ثلاث نوافذ: المفكر الجزائري عبد الملك مرتاض، والناقد والروائي المغربي محمد بن رادة، والشاعر المغربي محمد بن نيس. تلاقي الأطراف قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس، ينقسم إلى ثلاثة فصول: فصل عن المغرب وبداية التساؤلات الجريئة، بداية الشعر الجديد وقصيدة النثر ومحمد بن نيس والقصة القصيرة والفكر الأدبي، وفصل ثاني عن الجزائر وعودة الإبداع إلى أحضان اللغة الأم، القصيدة الجزائرية من بداية التحديث وملامح القصة القصيرة والبحث النقدي الجديد، ثم فصل ثالث عن تونس ومحاولات تأصيل الحداثة. ويؤكد عبد العزيز المقالح بأن كتابه مقالات سريعة تكاد تكون إلى التعريف أقرب منها إلى النقد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

محمد حماقي عبر ميدي آن في صباح الأخبار. أبرز والعناوين: طريق تيزنيت الدخلة يحمل اسم ترامب، رسالة رمزية تعكس عمق العلاقة بين الرباط وواشنطن. الملك محمد السادس يؤكد اعتزازه بالدعم الأمريكي لمغربية الصحراء ويبرز متانة الشراكة التاريخية بين البلدين. ترامب يجدد دعم واشنطن لمبادرة الحكم الذاتية المغربية ويصفها أساسا واقعيا لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، شراكة اقتصادية متجددة بين الرباط وواشنطن، وخطط أمريكية لتعزيز التنمية بالمغرب ومنطقة الصحراء. الرئيس الأمريكي يعلن تعليق ضربات محتملة ضد إيران ويفتح الباب أمام اتفاق سريع بشروط أمريكية. واشنطن وتل أبيب تجمدان خيار التصعيد مؤقتا، وطهران ودول المنطقة في قلب تحركات التهدئة. إسرائيل تعلن مقتل عناصر من حزب الله جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار، والأمم المتحدة تبدي قلقها من التصعيد. توتر متواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وهدم وتفجير يثير مخاوف أممية. غارة إسرائيلية جديدة على غزة تحصد أرواحا إضافية وسط حديث عن اتفاق بشأن النزاع السلاحي والانسحاب التدريجي. الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل جثامين عشرة الضحايا من تحت الأنقاض. ضربة روسية واسعة على كييف توقع قتلى ودمارا. زيلينسكي يحذر من استغلال موسكو لضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية. التصعيد يعود إلى الواجهة بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يدعو لتعزيز القدرات الدفاعية.

0: راديو 1 صباح الأخبار، عثمان الطاهري
1: وإياكم مستمعينا الكرام إلى ترند اليوم. شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع قرار إطلاق اسمية طريقية سريعة دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخلة، حيث تصدر الموضوع نقاشات عبر مختلف المنصات وسط اهتمام كبير بالرسائل السياسية والدبلوماسية التي تحملها هذه المبادرة الملكية. واعتبر العديد من النشطاء أن الخطوة تعكس متانة العلاقات المغربية الأمريكية وتؤكد المكانة التي تحظى بها المملكة لدى الإدارة الأمريكية. وشار عدد من المعلقين خصوصا عبر فيسبوك، حيث كان التفاعل كبيرا، إلى أن المبادرة تأتي اعترافا بالمواقف التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته، وعلى رأسها الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه سنة 2020. واعتبروا أن إطلاق اسمه على أحد أكبر المشاريع الطرقية في إفريقيا يحمل دلالات رمزية قوية ويجسد ثقافة الوفاء التي تميز الدبلوماسية المغربية. في المقابل ركز نشطاء على الأهمية الاستراتيجية للطريق السريع تيزنيت الداخلة، مؤكدين أن المشروع لا يمثل مجرد بنية تحتية للنقل، هو يعد ركيزة أساسية لتعزيز التنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وتقوية الربط بين شمال المغرب وجنوبه ودعم المبادلة الاقتصادية مع العمق الأفريقي في إطار المبادرات الأطلسية التي يقودها الملك محمد السادس. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة الشكر التي نشرها الرئيس دونالد ترامب، والتي عبر فيها عن امتنانه للملك محمد السادس، واصفا المبادرة بأنها شرف عظيم. واعتبر النشطاء أن هذا التفاعل يعكس المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية، ويؤكد الحضور المتزايد للمغرب كشريك استراتيجي لواشنطن.

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

قبل نشرة السادسة المفصلة أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الفترات على امتداد المحور الرابط بين فيجيج وبوجدور السواحل الممتدة بين العرائش والقنيطرة، فيما سيكون صافيا في باقي المناطق. درجة الحرارة 29 درجة بالرباط بني ملال، 30 بالدار البيضاء،

0: 30 بطنجة، 32 بالسويرة، 36 بالعيون، 39 بفاس، 40 بوجدة، و44 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمناطق الجبلية الشمالية وولاية بشار وجنوب البلاد، فيما سيكون صحوا بباقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية، 36 بوهران، 40 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 43 بشلف، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد في أغلب الأحيان، خصوصا على المرتفعات الشمالية الغربية. درجات الحرارة 34 بطبرقة، 35 بالمنستير، 36 بمدنين، 38 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 40 بقفصة، و42 درجة على المقاييس تسجل بتوزر.
1: أخبار والمنطقة المغربية والعالم في عرض إخباري مفصل من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعي الكرام. إليكم عناوين السادسة. الملك محمد السادس يبعث برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن له فيها عن إطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخل، تجسيدا لعمق العلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن. الداخلية الإسبانية تؤكد أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي، والآلاف من المهاجرين غير النظاميين عادوا طواعية إلى المغرب. القيادي الفلسطيني محمد دحلان يعلن أن حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على الوثيقة التي تشكل الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع. وعلى الأرض قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل عملياتها وتستهدف خلال الساعات الأخيرة مخيمات نازحين ومستودعات أدوية. نادي برشلونة الإسباني يبدي اهتمامه بالدوري المغربي عز الدين أناحي لتعويض ديونغ الغائب بداعي الإصابة. أهلا بكم. تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعث العائل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخل، أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. في رسالته أعرب العائل المغربي عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ سنين. مضامين رسالة الملك محمد السادس إلى الرئيس ترامب في تقرير وفاء توزري.
3: في رسالته أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة الممتد على 1055 كيلومترا كأكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا، في خطوة تشكل تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا التقدير الكبير والمتبادل بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العاهل المغربي أبرز في رسالته أن الاعتراف التاريخي لدونالد ترامب في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال، بما أعطى زخما غير مسبوق للعلاقات بين الرباط وواشنطن. الملك محمد السادس أبرز أن هذا الطريق السريع الأكبر من نوعه في إفريقيا يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية. هذا الطريق أنجز وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويساهم في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة المغربية. وبالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد جي ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية.
2: وفي العلاقات المغربية الأمريكية أيضا، أفاد بلاغ للديوان الملكي أمس أن العاهل المغربي الملك محمد السادس توصل بمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش ببرقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي.

0: وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماع لبحثي موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة وسط تأكيدات أوروبية على أهمية التعاون مع المغرب في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. وشددت إيطاليا وفرنسا أمس التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا، فيما دعت روما إلى تعليق عضوية مدريد في اتفاقية شينغن، وهي الدعوة التي رأت باريس أن تفعيلها غير وارد. قبيل ذلك أعلن وزير داخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 48 ألف من المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب. مغادرة المئات من الشباب المغرر بهم لعملهم أثناء محاولة الهجرة الجماعية إلى سبتة كانت لها تداعيات اقتصادية على مدن فنيدق تطوان والمناطق المجاورة. مزيد إضاءات في روبورتاج عادل الزبيري.
1: كعادتها في الأزمات السابقة لملف الهجرة، تستعيد مدينة الفريدق تدريجيا حياتها الطبيعية. يتابع الباحث المتخصص في القانون وفي السياسات العمومية زكريا الزروقي 35 عاما ابن الفريدق، يتابع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينته عن قرب.
2: سكان هذه المنطقة الذين كانوا في الأمس القريب يضرب بهم المثال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي لما كانت تعيشه المدينة من رواج اقتصادي ورواج تجاري لارتباط المدينة بالمعبر الحدودي سبتة المحتلة. المشكلة عويص على المستوى البنية الاقتصادية والبنية التجارية بالفنيدق.
1: على متن دراجته النارية يقوم الصحفي أحمد بويزان بجولته اليومية للوقوف على الأوضاع الميدانية في اليوم الثالث بعد أكبر موجة للمهاجرين غير القانونيين دخلت وخرجت من مدينة سبتة المحتلة.
3: مدينة الفنيدق كنقطة معروفة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي كنقطة للهجرة عبر الشواطئ، كان محكم عليها الفنيدق أنها تدخل تعيش أزمة بعد وقف التهريب.
1: في مياه البحر الأبيض المتوسط تراقب زوارق البحرية الملكية المغربية الأوضاع عن قرب، فيما سلسلة العائدين من مدينة سبتة المحتلة مستمرة وإن تراجعت عدديا. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: وفي الشمال الشرقي من المملكة، شهد معبر بن نصار مع مدينة مليليا المحتلة خلال الساعات الماضية محاولات نفذها عدد من القاصرين والشبان لاقتحام المعبر، تخللت أعمال شغب وتخريب قبل أن تتدخل السلطات لإعادة الوضع إلى طبيعته. هذه الأحداث تأتي في سياق تنامي محاولة الهجرة غير النظامية التي تغذيها دعوات مجهولة المصدر عبر منصة التواصل الاجتماعي. إلى جديد تطورات الشرق الأوسط، في التطور اللافت قد يمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة. أعلن القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على وثيقة البنود 15 التي تشكل الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع. وأكد دحلان في تصريحات أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغ الأطراف المعنية بالتوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة اعتبارا من صباح اليوم. المجريات على الأرض تمضي في اتجاه مختلف، فقد أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 7 أشخاص بضربات إسرائيلية السبت ساعات فقط بعد إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة مقابل انسحاب تدريجي لإسرائيل من القطاع، وهو ما لم يرد أي موقف رسمي من رئاسة الوزراء الإسرائيلية بخصوصه حتى الآن. العملية العسكرية الإسرائيلية استهدفت خياما للنازحين ومستودعات أدوية. في المتابعة مراسلنا في غزة سيف الصويتي.
4: تتساءل أم أحمد إلى أين نذهب بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية مركز إيواء للنازحين في وسط قطاع غزة، فأحرقت عشرات الخيام ودمرت أخرى ولم تترك للعائلات النازحة شيئا لتبدأ رحلة نزوح جديدة.
5: الساعة 1:30 الليل تفاجأنا أنه خلاء، طلعنا كلنا نجري من الخيام، في النهاية ضربوا مستودع دواء.
6: كيف بدنا نشرب مية؟ فيش جلانات، فيش إشي، الخيمة راحت، كل إشي راح.
4: القصف الإسرائيلي المتصاعد على غزة لم يتطور.

0: وقف عند المنازل والخيام فامتد إلى مستودعات الأدوية. يقول الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران:
1: الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان وهو يقوم باستهداف المنظومة الصحية بشكل ممنهج، حيث ارتكب جريمة بشعة بحق مستشفى شهداء الأقصى وقام بقصف ونسف مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى.
0: يأتي هذا التصعيد الإسرائيلي بعد ساعات من تحقيق الدبلوماسية اختراقا في مسار المفاوضات تمثل في التوصل إلى خارطة طريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق عقب نجاح الوسطاء وبموافقة حركة حماس في التوصل إلى صيغة لمعالجة ملف السلاح الذي شكل العقبة الأبرز في المفاوضات. وعلى الرغم من هذا التقدم السياسي لا تزال مخاوف الغزيين قائمة من تعثر تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
2: أنا كفلسطيني لا أصدق كل هذه الاتفاقيات وكل هذه المفاوضات الجارية حتى أرى أن الأمر واقع.
3: كل متمني أنه ينجح، كل الشعب المواطن متمني أنه ينجح، كل بده يرجع على بيته وبيته أحسن له، بدنا إحنا كرفانات اللي نأمن فيها.
0: يتطلع الغزيون إلى أن يتحول الاتفاق إلى خطوات عملية تنهي الحرب والنزوح وتتيح عودتهم إلى ديارهم مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الصفراء. من مدينة غزة لإذاعة سيف السويطي.
4: وفي جديد الملف الإيراني، بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى من المنطقة. في صفحة الرياضة نتم بجديد المحترفين المغاربة. نادي برشلونة يبدي اهتمامه بالدوري المغربي عز الدين أوناحي لتعويض الهولندي فرانكي ديونغ الغائب بداعي الإصابة. يوسف الشاطر.
5: عز الدين أوناحي أصبح من بين الأسماء التي يدرسها برشلونة لتعويض غياب الهولندي فرانكي ديونغ الذي تعرض لإصابة خلال كأس العالم الماضية، وإصابة ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر مع توقع عودته خلال شهر نوفمبر المقبل. ملف الدولية المغربية يحظى باهتمام داخل النادي الكتالوني، إذ يعجب المسؤولون بجودته الفنية وقدرته على كسر خطوط المنافسين إلى جانب خبرته في الدوري الإسباني، بينما لا يزال اللاعب يدرس مستقبله في ظل اهتمام عدة أندية بخدماته. المستويات التي قدمها أوناحي مع المنتخب المغربي في كأس العالم أسهمت في ارتفاع أسهمه داخل سوق الانتقالات بعدما أكد عودته إلى أفضل مستوياته عقب موسم جيد مع نادي جيرونا، إذ كان أفضل لاعب في الفريق رغم هبوطه إلى الدرجة الثانية. اهتمام عدة أندية أوروبية بخدمات أوناحي ازداد خلال الفترة الماضية، ويأتي أياكس أمستردام في مقدمة هذه الأندية في وقت لم يحسم فيه اللاعب قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة. قرار برشلونة يظل معلقا، إذ تواصل الإدارة تقييم الخيارات المتاحة لتعويض غياب ديونغ، بينما يبقى عز الدين أوناحي ضمن القائمة المختصرة للمرشحين دون اتخاذ أي خطوة رسمية حتى الآن.
4: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
6: شكرا جزيلا لك نور الدين. أما اللحظة مستمعينا الكرام وإياكم نتعرف على أبرز المقالات وكذلك العناوين الرياضية التي جاءت هذا الأسبوع مع يوسف الشاطر.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من جولة في الصحف الرياضية، نقرأ معكم أبرز ما جاء في العناوين الرياضية العالمية. والبداية من صحيفة ماركا الإسبانية التي أكدت تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن مشروعه التجاري الخاص بكأس العالم بعد موجة واسعة من الانتقادات والضغوط التي واجهها خلال الأيام الماضية. الصحيفة الإسبانية أوضحت أن رئيس الفيفا أعلن رسميا إيقاف المشروع بعدما أثار انقساما كبيرا داخل الأسرة الكروية العالمية، خصوصا بعد تهديد الاتحاد الأوروبي وعدد من الاتحادات الوطنية بمقاطعة المسابقة في حال المضي في هذه الخطة، ليقرر إنفانتينو التراجع وفتح باب المشاورات مع مختلف الأطراف حفاظا على وحدة كرة القدم العالمية. ومن ماركا الإسبانية إلى فوت ميركاتو الفرنسية التي توقفت عند الإقبال الجماهيري الكبير على مباراة فرنسا وإيطاليا التي ستشهد الظهور الرسمي الأول لزين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي على ملعب فرنسا الدولي. الموقع أكد نفذ جميع التذاكر بعد ساعات قليلة من طرحها، بينما لم يتبقى سوى عدد محدود من التذاكر الخاصة بمواجهة بلجيكا، في مؤشر واضح على الحماس الكبير متابعة بداية حقبة زيدان مع الديوك في منافسات دوري الأمم الأوروبية. ومن فرنسا إلى قدم

0: هي تثير اهتمام الجماهير المغربية، خصوصا جماهير نهضة بركان، حيث سلطت صحيفة هسبريس الضوء على قضية الحارس الدولي لمنتخب الرأس الأخضر فوزينيا الذي تأخر انتقاله إلى نادي كولو كولو الشيلي لأسباب شخصية وإدارية، وفق ما أكده مسؤولو النادي الشيلي. التقارير أشارت إلى وضع مغاير تماما، فالحارس الذي لفت الانتباه في كأس العالم 2026 يناقش عرضا مهما من نادي نهضة بركان بعدما لفت الانتباه إليه بأدائه الرائع وقيادته لهذا المنتخب الشجاع إلى الدور الثاني في المونديال. هسبريس أكدت المفاوضات بين الجانبين مع توجه واضح من نهضة بركان لمحاولة التعاقد مع هذا الحارس. ونواصل جولتنا من موقع سكاي نيوز عربية، حيث نقرأ تأكيد الإيطالي ستيفانو دومينيكالي رئيس تنفيذي لبطولة العالم للفورمولا 1 إقامة جائزة أبوظبي الكبرى في موعدها المقرر مطلع دجنبر المقبل. التقرير الذي نشره الموقع أوضح أن الاستعدادات تسير وفق البرنامج المحدد مع الإعلان عن نفاد جميع التذاكر في مؤشر يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها حلبة ياس مارينا باعتبارها المحطة الختامية للبطولة، والتي شهدت على مدار السنوات الماضية العديد من اللحظات التاريخية في سباقات الفورمولا 1. ونختم من يومية لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، حيث نطالع التكريم المؤثر الذي خص به المدرب الأسطوري أريغو ساكي قائد ميلان التاريخي فرانكو باريسي عبر رسالة حملت عنوان لا يوجد سوى قائد واحد. الصحيفة أبرزت كلمات الوفاء التي وصف فيها ساكي لاعبه السابق بالنموذج الذي لا يضاهى داخل الملعب وخارجه، كما انضم ملك ميلان جيري كاردينالي إلى هذه اللفتة برسالة أكد فيها أن باريزي سيظل رمزا لقيم النادي وإرثه الخالد بعدما ترك بصمة ستبقى راسخة في تاريخ روسونيري. لاغازيتا ديلو سبورت خصصت جزءا مهما أيضا لرصد تاريخ فرانكو باريزي الذي توفي بشكل مفاجئ تاركا إرثا كبيرا في تاريخ كرة القدم الإيطالية. ومن إيطاليا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من جولة في الصحف الرياضية، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
1: شكرا جزيلا لك يوسف الشاطر. مستمعينا الكرام، المحطة الموالية في صباح الأخبار، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع
2: البارح بحال وقت فكلامنا على من إنتاج الدبانات السيراتي كل مرة وكل عام، وخا من بعد ما داوينا ضدها وقدينا عليها، جاوبنا على الطرف الأول من السؤال واللي تيقولنا منين تتبدأ الهجومات ديالها. واليوم أخواتي إخواني منتجي الحوامض في بلادنا نحاول نشوفه منين وعلاش ترجع الدبانات تهجم على الغلة ديالنا أيام قليلة من بعد المحاربة ضدها. لهذا خاصنا نعرفوا أن الدبانات السيراتي بحالها بحال الدبان ديال الديور ومحلات البهيم والكوارة، تدوز من عدة مراحل قبل ما تبلغ وتطير، ومن هذه المراحل مرحلة البيض والدويدات اللي تتكون دخلاتهم لداخل ديال الليمونة، وهذا البيض ولا الدود ما تيقيسوش الدواء حتى نرشوه ضد الدبانة، وهكذا تيكون إذن دائما دبان موجود للهجومات من بعد، اللهم إلا كان الدواء سيستيمي وحتى هكذاك. وشوف تشوف زيادة على هالشي كله، تنعرفوا جميع أن في جلنا واحد ديال إنتاج الحوامض في بلادنا كاين الشجر ديال الكرموس البلدي والكرموس الهندي، وهاد النوع من الغلة تاتبغيهم الدبانة بزاف، وبهم تاتبدأ غالبا الهجومات ديالها قبل ما تنقل شجر أخرين وغلات أخرين مختلفين وحدة من بعد الأخرى. وهكذا إذن وخايداوي الفلاح اللي عنده شجر الحوامض بدوا مزيان وفعال، الجنان ديالو تيبقى دائما مهدد بشجر الكرموس اللي داير به ولا اللي قريب له. وهذا الشيء علاش في بعض المرات وفي بعض النواحي الجنوبية في بلادنا تتكون المحاربة ضد الدبانات السراتيت جماعية، أي تتهم عدة فيرمات ومساحات كبيرة بحوامضها وكرموسها وشجرها كله.
3: ملاحظة اليوم،
2: تكلمنا على المحاربة ضد الدبانات السراتي، تكلمنا على المحاربة الوقائية واللي ما تترش الدواء أو المادة الحلوة إلا على خط من كل ثلاثة الخطوط ولا أربعة، والمحاربة العلاجية اللي تداوي كل الشجر بالسم وبلا مادة حلوة مخلطة معه. وكل هذه المحاربات

0: تركزوا على استعمال الادويه اي ماده كيماويه. ولكن واش تتعرف اخي الفلاح انه كاين واحد الطريقه باش نقضيو على هاد الدبانه في ناحيه كلها الا كانت معزوله وما يمكنش يجيو هاد الدبانات من جهات اخرين؟ هاد الطريقه هي نطلقوا في الجنانات الذكوره ديال الدبان معقرين، اي ما يمكن لهمش يذكروا النتوات، وهكذا تنقص العدد ديال النتوات الحاملات وتينقص عدد الدبان حتى ما تيبقى الا الذكوره اللي معقمين اي عاقرين. وهذا التعقيم تيتدار بواسطه اشعه خاصه تتخرج من بعض المعادن الخاصه.
1: اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
2: ميديا صباح الاخبار عثمان الطاهري.
3: أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط. استدعت أزمة سبت المحتلة كل التساؤلات المتعلقة بتدبير ظاهرة الهجرة غير القانونية عندما تتحول إلى معضلة. تلك التساؤلات تبحث عن إجابات، وفي الإجابات تحديد للمسؤوليات. أزمة سبتة مسؤوليتنا ومسؤوليتهم، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع زميل نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد، لنتفق بداية على أمور. أولاً، الهجرة سلوك بشري طبيعي إذا ما تم بشكل مقبول، بل أكثر من ذلك هو مأمور به طبيعة عرفاً وديناً. ثانياً، الهجرة ظاهرة وليست واقعة. ثالثا، في مجالات بعينها على غرار مجال كالهجرة وتدبيرها، لا يمكن لأي كان فردا أو كيانا أن يعطي لغيره دروسا. ما وقع في سبتة المحتلة بحر الأسبوع الجاري وشغلنا وأدار عيون العالم إلينا يقتضي وقفات تأمل وتفكير عميقين. لست في حاجة إلى الحديث عن كون ما وقع يستوجب تحديد المسؤوليات وترتيب ما بعد المسؤوليات، كما أني في غنى عن التأكيد بأن ما حدث يسائل سياساتنا في قطاعات كثيرة، في رأس قائمتها التعليم والتشغيل. وهل حالف اختياراتنا التوفيق وهي تنزل لتنشئة شباب مغربي مجتهد طموح بأفق الوطن، لا شبابا متذمرا حانقا يحتاج لعمر مديد ليدرك حيثما كان أن العيب لم يكن يوما في المكان. لسنا في حاجة للتطرق لما سبق لاعتبارات أهمها، أن هذا ما ينبغي أن يهمنا من الموضوع في مغرب العهد به أو هكذا ينبغي أن يكون لا يدعي الكمال، يبني نفسه، قد يصاب بوعكة لكنها تعلمه، لا ينكر النقد بل يطلبه، أن الذي حدث وفي نهاية التحليل تغرير بفئة مندفعة تحولت في بحر من الشائعات إلى أمواج إلى حشود. أول درس نتعلمه عن سيكولوجيتها أن أفعالها أبعد الأفعال عن موازين العقل. من الجانب المغربي هنا ينبغي أن يغلق القوس لتفويت الفرصة على أولئك الذين يبثون في التفاصيل شياطين مخيلاتهم وأباليس الأمنيات. بنظرة أعم ومن منطلقات واقعية، لا بد في واقعة مثل واقعة سبتة المحتلة أن تتسع رقعة المسؤولية، وهي هنا إسبانية أصالة أوروبية تبعا. إن هذه المسؤولية تجد أساسها في تجليين اثنين، أولهما أن الدول الأوروبية تمارس في ملف الهجرة براغماتية مقيتة. إن الهجرة عندها وأمام كونها رغما عنها واقعا لا يرتفع تكون هامة مفيدة تحل كثيرا من معضلاتها البنيوية ديمغرافية واقتصادية، لكنها في سياستها حيالها انتقائية تشتهي اللبن المصفى وترفض فرث بطونه والدم. وهنا يصدق ما قاله بول كوليي في كتاب له بعنوان الهجرة كيف تؤثر في عالمنا، حين كتب: جميع وسائل السيطرة على الهجرة لا بد أن تؤدي إلى المراوغة والتملص منها بطريقة أو بأخرى. وفضلا عن كون هذه السياسة انتقائية تظل رهينة تجاذبات وحسابات سياسوية ظرفية، وهذا ما يزيد من تعقيد المسألة. يقوم دليلا على ذلك

0: رفع ما وقع في سبتة إلى مقام الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي ولجوء صناع القرار في دول بعينها لتشديد التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا وما سبق ذلك من انقسام أوروبي حول تعليق اتفاقية شينغن مع مدريد، التعليق الذي كانت روما أكثر المدافعين عنه. للتاريخ نذكر، بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 11 و2000 عبر الحدود السورية التركية ما يقرب من 4 ملايين مهاجر وطالب لجوء، قسم هام منهم وصل إلى ألمانيا. يومها لم يرتفع صوت أوروبي يطالب بتعليق اتفاقية شينغن مع هذا البلد أو ذاك. في روما اليوم حكومة من ائتلاف يميني ثلاثي يهمه للغاية استثمار هذه اللحظة للتأكيد على صوابية موقفه الرافض للهجرة المنفر منها، غير أنه ورغم هذا التحشيد العاتي في وجه حكومة سانشيز من قبل اليمين الأوروبي وجدت أصوات رزينة مخاصمة لليمين طبعا كانت أبعد نظرة. صحيفة إندبندنت البريطانية مثلا كتبت تقول إن أزمة سبتة تحتاج استجابة جماعية لا هستيريا سياسية. الهجرة غير القانونية في كل مكان معضلة متعددة الأبعاد، وهي في السياسة ورقة، وبين أوراق السياسة ليست توجد واحدة تفقد يوما الصلاحية والسلام.
1: عدد اليوم من صباح الأخبار مستمعينا الكرام وصل إلى نهايته. كنا سعداء طيلة ساعة ونصف من الزمن أن نرافقكم في هذه الجولة الإخبارية. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج العدد عبد الرحيم الودرسي. الساعة تشير إلى 6:25 والعشرين عبر ميديا. إلى اللقاء.

0: l'enquête et du mystère. Donc on est sur une série qui va être réalisée par le Britannique Colin Teague. C'est un cinéaste qui a beaucoup travaillé sur des productions télévisuelles internationales, donc il connaît parfaitement les ficelles du polar et surtout la ficelle de l'intrigue à étage, l'intrigue à tiroir, c'est-à-dire qu'on va de révélation en révélation. À chaque fois, on pense que l'on découvre et en fait, on ne va jamais jusqu'au bout de l'intrigue. Donc, c'est comme cela que l'on maintient le spectateur en haleine. C'est une distribution qui est somme toute assez prudente, hein, puisqu'on retrouve vraiment les principaux acteurs du moment. On va en citer juste un, Hassan Haziri, qui est l'un des visages aujourd'hui peut-être les plus connus, les plus appréciés, hein, dans le secteur audiovisuel, à la fois de l'Arabie Saoudite, mais aussi du Golfe. Hein. On peut vraiment, à chaque fois, quand on parle de l'Arabie, parler du Golfe, parce que l'Arabie est vraiment un pôle qui va irriguer à travers ces séries l'ensemble de la production audiovisuelle du Golfe. En tout cas, c'est vraiment intéressant qu'il y ait cette ouverture parce que c'est un genre cinématographique. L'enquête, le secret, hein, pour dire les choses clairement, c'est un élément sur lequel il y avait peu de productions télévisuelles. Eh bien, c'est le cas. Donc, très bientôt, on va dire dans le courant 2027, il y aura la diffusion sur les ondes de ces pays, de ce pays, l'Arabie Saoudite, de cette nouvelle série intitulée La dernière heure.
1: C'était Pierre Boussel, une minute pour comprendre. Il est 6h passé de 46 minutes sur Médien. Merci d'être à l'écoute. C'est le moment pour nous de retrouver la deuxième partie de l'émission Agricole.
2: يوميات الفلاح. شفنا إذن البارح وليام اللي قبل منه في هذا النص الثاني من ميتنا أن الحكمة كلها في السقا هي أن الفلاح يبدأ السقا ديال شجره من الخروج ديال فصل الشتاء قبل ما تبدأ تنشف الأرض وتبدأ تتعب الشجرة وتبدل مجهود كبير في المصان ديال الماء اللي تيولي قليل في التقيبات الصغار ديال الأرض وديال التربة وشحال من جنان تيكون فيه الشجر من منور بكثرة وعطي أمال مهمة في الغلة كبيرة وزي ومن بعد ما تعطل عليه مولاه في السقا ورجع له يسقيه حيت نشفات الأرض تيكون ملزوم الفلاح يعطيه الماء بكترة وهذا شيء تيدير جوج المشاكل أولا في التعطال على السقا تيكون الفلاح دفع الشجرة تبدل مجهود كبير في التغذية ديالها وأول حاجة تتوقع حتى يعيا الإنسان اللي تيبدل مجهود كبير حتى هي تيحيد داك الشيء اللي على ظهره من تقل والتقل اللي عليها هي هو النوارة ولا الغلة اللي الله تكون بدأت تعقد ولا بدأت تغلاد ثانيا حتى يعطيها الماء بكثرة تيوقع بحال الإنسان إذا كان عطشان بزاف بقوة ما جرى ولا تعب ولا خدم ونزل على الماء وبدأ يشرب بكثرة وتيتزوى أو يسخف كاع الله يحفظ في هذه الحالة كذلك يمكن الشجرة تطيح داك الشيء اللي على ظهرها من نوارة وغلة صغيرة إذن خلاصة الكلام هو أن الإنسان خاصو يبدأ بكري في السقا قبل ما تبدأ تنشف الأرض بزاف ويبقى يعطي كميات قليلة ديال الماء وفي أيام قليلة بلا ما يدفع الشجر يبذل مجهود كبير باش يشرب.
3: نصيحة اليوم
2: أخواتي إخواني الفلاحة الحال سخون بالمعقول في هاد الأيام وما تابعوا إلا السقا وما تعيبوا الصوائر ديالو اليوم في هاد النقطة بدات بغيت نتكلم لكم على السقا والصوائر ديالو لكن ماشي الصوائر ديال السقا اللي مقلقاني ولكن الصوائر اللي تبع الماء اللي تيضيع في السواقي لاسيما بالنسبه للناس اللي مازالين تيسقيو بالربطه ولا اي طريقه تقليديه وتيجيبوا الماء للشجر او للزرعه ديالهم في السواقي ديال التراب العاديين خاص هاد الناس يعرفوا ان الضياع ديال الماء في كل متر من الساقيه فاش دايز راه تيمكن يتعدى 40% اي اكثر من الثلث ديال الماء اللي دايز في هذاك المتر وهذه المسألة كل الدراسات بينات عليها فإذا كان لازم من الساقية فيمكن لك على الأقل تغطيها بميكا على طولها فاش دايز فيها الماء قبل ما يوصل للبقعة اللي بغيتي تسقيها وبهذه الطريقة غادي توفر الصوائر ديال هذوك 40% ديال الماء وتوفر حتى هذاك الماء براسه تصلحه لحوايج أخرين.
3: أخبار فلاحية
2: هاد اليومين الاخرى في هاد الاخبار الفلاحيه ديالنا تكلمنا على واحد من اخطر الامراض اللي تيمكن تسلط على شجر الفواكه بحال شجر التفاح بالخصوص وفاتنا اذن شفنا شكون هو مرض اللفحه الناريه ورجولتهم هاد البكتيريا اللي تتسببه وشفنا حتى كيفاش تيبان ويتكاثر في الشجره ودوينا كذلك على الظروف اللي تتساعد هاد اللفحه تكاثر وتنتشر في الشجر اما اليوم ارانا نشوفوا اشنو هما وسائل الوقايه والحد من الخسائر ديال

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي الخبر برؤية جديدة.
6: متى عفو أليسيا ميهامي.
7: 6h passé de 57 minutes sur Média. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans quelques instants, ce sera l'heure pour un nouveau point sur l'actualité avec un nouveau journal. Juste avant ça, je vous propose de jeter un œil à la météo.
8: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي صفا في النواحي الساحليه اللي ما بين العريش والقنيطره، بحال حتى في شرق الخط ازروتي زنيت طنطان، وكذلك في السواحل ما بين بوجدور والداخله. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، ويمكن يعطي شي رعدات ناحيه درعا. الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي ما عدا في السول الغربيه درعا وتافيلات والساقيه الحمراء، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السهول الغربية والسواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة، فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال هاد الأيام القليلة الفايتة، ما بين 24 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 28 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 28 و 40 درجة في الدكالة، ما بين 34 و 41 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 42 درجة في عبدة، ما بين 34 و 45 درجة في ناحية السوس، ما بين 35 و 38 درجة في ناحية الريف، ما بين 36 و 42 درجة في ناحية التافيلات، ما بين 36 و 47 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 37 و 39 درجة في الشاوية وناحية الغرب، 38 و 39 درجة في ناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 38 و 42 درجة في ناحية الضرعة، ما بين 39 و 44 درجة في الحوز، وما بين 41 و 44 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس نبغي نعاود نفكر كل الإخوان الفلاحة اللي عندهم شجر الزيتون ومقابلينه مزيان بالسقا في هذه الظروف الصعيبة ديال الطلب الكبير على الماء ديال السقا من طرف الشجر، بيننا الزيتون اللي سير يكمل الغلد والطياب ديال الحب فيه، بيننا الدبانات الزيتون يمكن تسلط على شجرهم وتدير خسائر كبيرة في الغلة. وهذا علاش لازم من مراقبة الجنانات ديال الزيتون والاحتياط من هذه الحشرة ديال الدبانة الخاصة بشجر الزيتون. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
7: Il est très exactement 7h sur Média. Merci d'être à l'écoute. C'est le moment pour nous de refaire un point sur l'actualité avec un nouveau journal. Journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Elouti. Barher Nourdine.
9: Sabah khair Alice. Ya alamikoum moustamain al-kiram. Ilaykoum anawin al-sabiha. الملك محمد السادس يبعث برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن له فيها عن إطلاق اسمه على الطريق السريع زنيت الداخل تجسيدا لعمق العلاقة التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن. العلاقة المغربية الأمريكية علاقة متميزة بتاريخ عريق ممتد ومستقبل واعد يعزز الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. الداخلية الإسبانية تؤكد أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي والآلاف من المهاجرين غير النظاميين عادوا طوعية إلى المغرب، ضمن النشر روبورتاج لرصد الأجواء من المناطق المحيطة بسبتة المحتلة. رغم الرفض الفرنسي المعلن دعوة إيطاليا إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شينغن على خلفية أزمة سبتة تثير تساؤلات حول مآل الاتفاقية. أهلا بكم. تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيتا داخل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. في رسالته أعرب العاهل المغربي عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ سنين. مضامين رسالة الملك محمد السادس إلى الرئيس ترامب في تقرير وفاء التوزيرية.
0: في رسالته أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيتا الداخلة الممتد على 1055 كيلومترا كأكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا، في خطوة تشكل تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا التقدير الكبير والمتبادل بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العاهل المغربي أبرز في رسالته أن الاعتراف التاريخي لدونالد ترامب في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطى زخما غير مسبوق للعلاقات بين الرباط وواشنطن. الملك محمد السادس أبرز أن هذا الطريق السريع الأكبر من نوعه في إفريقيا يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية. هذا الطريق أنجز وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويساهم في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة المغربية. وبالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد جي ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية.
9: العلاقات المغربية الأمريكية قديمة في تاريخها، متميزة في مضمونها. الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية جاء ليضع هذه العلاقات على طريق أفق أرحب. المزيد من التوضيحات على هذا المستوى نتابعها على لسان عبد العزيز القراقي المحلل السياسي من الرباط، حاورة وفاء توزيرية.
1: يصعب جدا اختزال العلاقات المغربية الأمريكية في ظرف وجيز أو في بعض الكلمات، لأنها علاقة أول ممتدة في التاريخ، ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن المملكة المغربية هي أول دولة في العالم اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستقلة. وتاريخيا هذا الأمر كانت له دلالته وكانت له أهميته بالنسبة لهذه الدولة الصاعدة. اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء وبسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها يفيد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد الجميل الذي قدمه المغرب في فترة من الفترات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاعتراف الأمريكي بقدر ما هو نوع من الرد الجميل فيه أيضا معرفة أساسية بطبيعة قضية الصحراء المغربية. هذا من جهة. من جهة ثانية المغرب يرد الجميل بجميل آخر، وهو أن يطلق اسم الرئيس الأمريكي على أطول طريق يخترق الصحراء يطلق عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
9: عبد العزيز قراقي المحلل السياسي من الرباط. وراهنا أن تكتسب العلاقات المغربية الأمريكية زخما متواصلا، فبمناسبة ذكرى 27 لعيد العرس وصل العاهل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الأمريكي. بلغ للديوان الملكي أفاد يوم أمس أن الرئيس ترامب جدد في برقيته التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل القضية. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا عن بعد لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وسط تأكيدات أوروبية على أهمية التعاون مع المغرب في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. ويوم أمس أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولة من العبور إلى المدينة المحتلة. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق أن حوالي 48 ألف من المهاجرين غير النظاميين الذين عبروا إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب. مغادرة المئة من الشباب المغرر بهم لعملهم أثناء محاولة الهجرة الجماعية إلى سبتة كانت له تداعيات اقتصادية على مدن الفنيدق تطوان والمناطق المجاورة. مزيد إضاءة في روبرتاج عادل الزبيري.
2: كعادتها في الأزمات السابقة لملف الهجرة تستعيد مدينة الفريدق تدريجيا حياتها الطبيعية. يتابع الباحث المتخصص في القانون وفي السياسات العمومية زكريا الزروقي 35 عاما ابن الفريدق يتابع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينته عن قرب.
4: سكان هذه المنطقة الذين كانوا في الأمس القريب يضرب بهم المثال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي لما كانت تعيشه المدينة من رواج اقتصادي ورواج تجاري لارتباط المدينة بالمعبر الحدودي سبتة المحتلة. المشكلة عويص على المستوى البنية الاقتصادية والبنية التجارية بالفنيدق.
2: على متن دراجته النارية يقوم الصحفي أحمد بويزان بجولته اليومية للوقوف على الأوضاع الميدانية في اليوم الثالث بعد أكبر موجة للمهاجرين غير القانونيين دخلت وخرجت من مدينة سبتة المحتلة.
5: مدينة الفنيدق كنقطة معروفة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي كنقطة للهجرة عبر الشواطئ. كان محكم عليها الفنيدق أنها تدخل تعيش أزمة بعد وقف التهريب.
2: في مياه البحر الأبيض المتوسط تراقب زوارق البحرية الملكية المغربية الأوضاع عن قرب فيما سلسلة العائدين من مدينة سبتة المحتلة مستمرة وإن تراجعت عدديا. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
9: ومن تداعيات أزمة الهجرة الأخيرة بسبتة شددت إيطاليا وفرنسا أمس التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا ما أثار أزمة داخل الاتحاد الأوروبي. توازي مع ذلك دعت روما بتأييد من فيلا والدنمارك إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شينغن وهي الدعوة التي رأت باريس أن تفعيلها غير وارد. هل تتجه دول التكتلي الأوروبي إلى تعديل اتفاقية شينغن في المستقبل بما يسمح بحرمان الموقعين عليها من العضوية؟ هذه قراءة محمد رجاء بركات الخبير المختص في الشأن الأوروبي تحدث لنوردين إيجاجان من بروكسل.
10: لا توجد ضمن بنود اتفاقيات شينغن لا يوجد أي بند ينص على طرد ويتعلق بطرد أو فصل أو تجميد عضوية إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية حتى في حال قيام عدد من الدول الموقعة على الاتفاقية بطلب ذلك. وهكذا لن يكون من السهل على إيطاليا أن تجمد عضوية إسبانيا في اتفاقيات شينغن. ما يمكن للدول الموقعة على الاتفاقية تفعله هو أن تعيد الرقابة على حدودها الداخلية ضمن إطار شينغن. وحصل ذلك عندما كان هناك خطر أعمال إرهابية بعض الدول قامت بذلك ودول أخرى عندما كان هناك تدفق كبير للاجئين القادمين من سوريا وفي حالات أخرى قامت بفرض وإعادة الرقابة على حدودها الداخلية. فبالتالي المحاولات الجارية حاليا من قبل إيطاليا وبعض الدول الأخرى أعتقد أنها لن تكون مجدية. تعديل قوانين اتفاقية شينغن يجب أن يكون بالإجماع، فبالتالي إسبانيا عضو في شينغن. هل ستوافق إسبانيا على هذه التعديلات؟ أعتقد أن هذا أيضا سيكون صعبا. وفي حال موافقة إسبانيا على تعديل اتفاقية شينغن سوف يستغرق ذلك سنوات. تفاوض بهذا الشأن لن يكون سهلا.
9: الدقيقة 10 بعد 7 صباحا بميديا نهاية النشرة والكلمة تعود لك أليسيا.
7: Merci beaucoup Nordin pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Restez avec nous chers auditeurs, c'est le moment de faire un point sur l'actualité sportive. C'est l'heure de Sport Matin présenté par Youssef Chatter.
11: بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من صباح الرياضة. نستهله بالحديث عن كأس أمم إفريقيا للسيدات المتواصلة في المغرب والتي شهدت إجراء مباريات الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة. المنتخب المصري وصل بدايته الكارثية في الكان بخسارة جديدة أمام منتخب ملاوي بثلاثة أهداف لواحد، في حين تغلبت نيجيريا على منتخب زامبيا بهدف نظيف. حال هذه المجموعة يبتسم لمنتخب ملاوي الذي يملك 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن زامبيا ونيجيريا في المركزين 2 و3. ومباريات الجولة الثانية تتواصل اليوم بإجراء 2 لحساب المجموعة الرابعة. غانا تواجه الكاميرون ومالي أمام الرأس الأخضر، في حين يواصل المنتخب المغربي بقيادة المدرب الإسباني خورخي فيلدا تحضيراته للمواجهة الثالثة أمام السنغال في المجموعة الأولى، والتي ستجرى يوم 2 انطلاقا من 9:00 مساء بالتوقيت المغربي. التحضيرات تمر في أفضل الظروف من دون تسجيل غيابات أو إصابات، وهو ما يدعم موقف رفيقة غزلان الشباك من أجل تحقيق الانتصار الثالث والتأهل بالعلامة الكاملة. ومن أخبار الكان إلى أخبار سوق الانتقالات المغربية، والتي تعرف حركة دؤوبة بالنسبة لفريق الوداد الرياضي الذي يدعم صفوفه بلاعبه السابق أيمن الحسوني الذي عاد من جديد إلى مركب بنجلون، وقع عقدا يمتد لموسم رياضي واحد مع تضمين بند لتمديد هذا العقد لموسم آخر. النادي أعلن عن ذلك في بيان رسمي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب عودة أيمن الحسوني، وقع حمزة جنان الله أيضا في صفوف الوداد بعقد يمتد ل3 مواسم في إطار تعزيز التركيبة البشرية للفريق الأحمر. وأكد الوداد أن التعاقد مع جنان الله يأتي في سياق عودته إلى الفريق معربا عن ثقته في قدرات هذا اللاعب من أجل تقديم الإضافة المرجوة. أما في الشق المتعلق بالميركاتو الأوروبي، والذي يرتبط بنجوم المنتخب المغربي، رضوان حلحل صار لاعبا لنادي فينيسيا الإيطالي بعدما أعلن النادي تعاقده رسميا مع المدافع المغربي قادما من نادي ميشلان البلجيكي بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030. المدافع المغربي أعرب عن سعادته بالانضمام إلى فينيسيا مؤكدا أن المشروع الريادي الذي قدمته إدارة النادي أقنعه منذ البداية. وتأتي هذه الخطوة من أجل تأكيد الأداء الجيد والطموح الكبير الذي يحمله هذا الاسم الذي تألق مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026. وأخبار المحترفين تقودنا أيضا إلى عز الدين أناحي الذي دخل رادار نادي برشلونة بشكل قوي. الفريق الكاتالوني يدرس جيدا إمكانية تعويض غياب الهولندي فرينكي دي يونغ بأناحي الذي يمتلك عرضا آخر من نادي أياكس أمستردام الهولندي. أما في تونس، فقد اقترب الدولي الجزائري يوسف البليلي من العودة من جديد إلى الترجي الرياضي بعدما استأنف الطرفان المفاوضات عقب تعثرها خلال الأسبوع الماضي. تقارير تونسية أكدت أن اللاعب قد يوقع عقدا يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد وينضم لمعسكر النادي الذي يخوضه في مدينة كمرتا. ونغلق ملف الأخبار المغاربية من بيان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي أكدت ترحيب رئيسها فوزي لقجع بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فتح باب أمام الاستثمارات الخارجية داخل الفيفا. وذكر بلاغ الجامعة أن تقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليه لما فيه من مصلحة لجميع الاتحادات الأعضاء. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية، والتي تعرف تواصل الجدل بخصوص مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور. مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا ترك الباب مفتوحا أمام الأخبار التي تؤكد بداية مفاوضات بين النادي اللندني وبين محيط اللاعب البرازيلي. ريال مدريد لم يوافق على شروط فينيسيوس التي قدمها من أجل تجديد عقده مع الملكي ليترك المجال مفتوحا أمام صفقة قد تكون صفقة الصيف بامتياز. ومن أخبار الريال إلى الغريم، برشلونة فيران توريس أبدى رغبته بالانضمام إلى باريس سان جيرمان بعدما أبلغ المقربين منه وعددا من زملائه في برشلونة برغبته في خوض تجربة جديدة مع بطل أوروبا. اهتمام باريس سان جيرمان يأتي من أجل تعويض البرتغالي غونزالو راموس الذي رحل إلى نادي ميلان. فيران توريس كان سجل الهدف الوحيد للمنتخب الإسباني واسترجع
12: فريقه خلال كأس العالم 2026. ومع أخبار الصفقات، داني ويلبيك أصبح لاعبا جديدا في صفوف تشيلسي بعدما أعلن النادي اللندني تعاقده مع المهاجم الإنجليزي قادما من برايتون، في خطوة أسعدت المدرب تشابي ألونسو الذي يسعى لبناء فريق قوي ينافس بشدة على جميع الألقاب الممكنة. أما الأرقام القياسية فجاءت من نادي برينتفورد الإنجليزي الذي كسر رقمه السابق ودفع أكبر مبلغ في تاريخه من أجل التعاقد مع لاعب هو المالي مامادو سانغاري الذي وقع على عقد يمتد لخمسة أعوام قادما من نادي لانس الفرنسي مقابل 52 مليون دولار. ونختم حديث صباح الرياضة من خبر يهم رياضة المحركات، إذ نقل سائق تويوتا الفرنسي سيباستيان أوجي ومساعده جوليان إنغراسيا إلى المستشفى السبت، وذلك بعد خروجه مع مسار طريق ترابي داخل غابة خلال رالي فنلندا الذي كان يتصدر عليه. وكان بطل العالم للراليات 9 مرات يقود بسرعة تقارب 130 كيلومترا في الساعة عندما فقد السيطرة أثناء اجتياز سلسلة من المنعطفات ما أدى إلى انقلاب سيارته تويوتا عدة مرات قبل اصطدامها بشجرة. وجاء في بيان لبطولة العالم للراليات، تمكن الثنائي من الخروج من السيارة بمفردهما وكان في وعيهما الكامل عندما نقل إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية. بهذا الخبر نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة. بقية أوقات ممتعة على أمواج ميديا. إلى اللقاء.
13: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
14: Dans les plus touchés par les
13: sirènes, on retombe. Des émissions qui donnent la parole.
15: La société avait arrêté son image.
13: Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations. Matin Info, Alicia Mihami.
7: 7h18 sur Média 1. Merci d'être à l'écoute en ce dimanche 2 août. On vient de faire une page de sport. C'est maintenant l'heure d'ouvrir une page de culture. C'est l'heure de votre magazine. Découvrir son propre pays après plus d'une décennie de guerre civile. Aujourd'hui, en Syrie, libérée de la dictature Al-Assad, de nombreuses régions sont à nouveau accessibles et de nombreux habitants sont désormais avides de découvrir ces territoires. Notre correspondant dans le pays, Mohamed Erami, a suivi pendant 5 jours une centaine de jeunes Syriens en randonnée à travers les montagnes et le littoral du pays. Reportage.
16: Ce soir, des Syriens quittent Damas pour plusieurs jours de randonnée à travers le pays. L'objectif est simple, apprendre à recréer du lien social et découvrir leur propre territoire après 14 années de guerre civile. Très vite, je comprends que cette randonnée ne parle pas seulement de paysages. Ce qui compte ici, ce sont les rencontres qui se créent en chemin. Les participants avancent en petits groupes, on échange des bouteilles d'eau, on s'entraide dans les passages les plus difficiles. Les conversations passent naturellement des études à la politique, aux souvenirs d'enfance et aux projets à venir. Jana Hussein, 20 ans, une des participantes.
17: Je n'aurais jamais imaginé qu'il existait des paysages comme ça en Syrie, ni cette plage. J'ai décidé de participer à cette randonnée justement pour découvrir mon pays, car à cause de la guerre, je n'ai toujours connu que ma ville, Damas, et au maximum sa banlieue.
16: Au fil des kilomètres, les découvertes s'enchaînent. Après les montagnes, le groupe rejoint la côte méditerranéenne. Face à la mer, certains participants restent silencieux pendant de longues minutes. D'autres prennent des photos ou appellent leur famille. Pour plusieurs d'entre eux, c'est une première. Khaled, directeur de l'association.
18: L'idée, c'est d'encourager les gens à sortir de leur zone de confort et à partir à l'aventure. Cette jeune femme, par exemple, voit la mer pour la première fois. Mes collègues l'ont aidée à dépasser sa peur et à entrer dans l'eau.
16: L'association syrienne AIDS organise régulièrement ce type d'expédition. Au-delà du défi sportif, l'objectif est aussi de favoriser les rencontres entre Syriens issus de régions qui ont parfois vécu la guerre de manière très différente. Pendant des années, certaines routes étaient coupées, des villes entières étaient devenues inaccessibles. Pour cette génération, Connaître la Syrie signifiait souvent connaître uniquement son quartier, sa ville ou sa région. Après des années marquées par la guerre, cette randonnée est aussi une manière de reprendre possession d'un pays qu'ils ne connaissent parfois seulement qu'à travers les récits de leurs proches. À chaque pause, les participants partagent leurs histoires. Certains racontent les déplacements forcés de leur famille, d'autres évoquent les années passées à l'étranger avant leur retour. Youssef Archo, étudiant de 22 ans.
14: Trop de régions de mon pays ont été victimes de la guerre. Personne ne les connaît. Moi, j'ai décidé de participer à cette randonnée pour justement les découvrir et les faire connaître à tous.
16: Les journées sont longues, plusieurs heures de marche attendent le groupe, sur des sentiers parfois escarpés. La fatigue se lit sur les visages, mais l'ambiance reste légère. À chaque sommet atteint, les téléphones sortent des poches pour immortaliser le paysage. Mohamed Amiri, un participant venu d'Alep.
19: La montée et la descente de cette montagne, c'est l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites, mais aussi l'une des plus belles de ma vie.
16: Le soir, les tentes sont installées au bord de la montagne ou près de la côte. Autour du feu, les discussions se prolongent jusqu'à tard dans la nuit. On parle des traumatismes, des années perdues à cause de la guerre, mais aussi de l'avenir. Beaucoup découvrent qu'ils partagent les mêmes préoccupations malgré les centaines de kilomètres qui séparent leur ville d'origine. Amjad Kadpi, 18 ans.
20: C'était la première fois que je participais à une aventure comme celle-ci. Au début, j'étais stressé et je trouvais le concept bizarre. Mais ensuite, on a marché ensemble, discuté autour du feu, rigolé entre garçons et filles, écouté de la musique. Et franchement, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi incroyable.
16: Au fil des jours, les groupes se mélangent de plus en plus, des amitiés se créent, les numéros de téléphone circulent. Certains commencent déjà à organiser de futures sorties ensemble. Pour beaucoup, l'expérience dépasse largement le simple cadre de la randonnée. Elle représente une façon de redécouvrir la Syrie, mais aussi de retrouver un sentiment d'appartenance à un pays que la guerre avait fragmenté pendant plus d'une décennie. Au bout de 5 jours de marche, ce ne sont pas seulement des paysages qu'ils ramènent avec eux, ce sont aussi des rencontres, des souvenirs communs et l'impression d'avoir découvert une partie de leur pays qui leur était longtemps restée inaccessible. Mohamed Erami, dans le nord de la Syrie, pour Média.
13: Média Podcast, quand la voix prend vie en images. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Allouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Nawfal Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabres avec Rachid Mbarki. Tawazoun avec Saïd Al-Iyadi. Fil Maktaba avec Atimad Salam. Et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.

take it to the flow now. Ooh. Oops. Spurs. Boots. To the flow now.

0: matin par Nourdine El Outi. Rebonjour Nourdine.
1: أهلا بك أليسيا. أهلا بكم مستمعينا. إليكم عناوين الثامنة. الملك محمد السادس يبعث برقية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن له فيها عن إطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيتا داخلة في تجسيد آخر لعمق العلاقة التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن. الداخلية الإسبانية تؤكد أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي والآلاف من المهاجرين غير النظاميين عادوا طواعية إلى المغرب ضمن نشر روبورتاج لرصد الأجواء من المناطق المحيطة بمدينة سبتة. وزراء داخلية بلدان الاتحاد الأوروبي يتداولون اليوم في تداعية أزمة الهجرة إلى سبتة وسط تأكيد على أهمية الشراكة مع المغرب لمواجهة التحديات الأمنية والحدودية. القيادي الفلسطيني محمد دحلان يعلن أن حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في قطاع غزة. وعلى الأرض قوة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها وتسقط المزيد من الضحايا. رياضيا، تكهنات جديدة تحيط بمستقبل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور. الإعلام الإسباني يتحدث عن إمكانية مغادرته للريال صوب الأرسنال. أهلا بكم. تجسيدا للعلاقة التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعث العائل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيتا داخلة أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. في رسالته أعرب العائل المغربي عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة. العلاقات المغربية الأمريكية قديمة في تاريخها، متميزة في مضمونها. الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية جاء ليضع هذه العلاقات على طريق أفق أرحب. المزيد من التوضيحات على هذا المستوى نتابعها على لسان عبد العزيز قراقي المحلل السياسي من الرباط، حاورة وفاة وزرية.
2: يصعب جدا اختزال العلاقات المغربية الأمريكية في ظرف وجيز أو في بعض الكلمات، لأنها علاقة أولا ممتدة في التاريخ، ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن المملكة المغربية هي أول دولة في العالم اعترفت بالولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستقلة، وتاريخيا هذا الأمر كانت له دلالته وكانت له أهميته بالنسبة لهذه الدولة الصاعدة. اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمغربية الصحراء وبسيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها يفيد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد الجميل الذي قدمه المغرب في فترة من الفترات الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاعتراف الأمريكي بقدر ما هو نوع من الرد الجميل فيه أيضا معرفة أساسية بطبيعة قضية الصحراء المغربية. هذا من جهة. من جهة ثانية، المغرب يرد الجميل بجميل آخر، وهو أن يطلق اسم الرئيس الأمريكي على أطول طريق يخترق الصحراء يطلق عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عبد العزيز قراقي المحلل السياسي من الرباط. وراهنا تكتسب العلاقة المغربية الأمريكية زخما متواصلا، فبمناسبة ذكرى 27 لعيد العرش توصل العائل المغربي الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس دونالد ترامب. بلغ للديوان الملكي أفاد يوم أمس أن الرئيس ترامب جدد في برقيته التأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتبارها الأساس الواحد وحيدة للتوصل إلى حل للقضية. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء. إلى الملف الموالي من هذه النشرة، في جديد أزمة الهجرة بسبتة، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أمس أن الوضع بالمدينة المحتلة بات شبه طبيعي بعد إخلائها من حوالي 48 ألفا من المهاجرين غير النظاميين الذين عادوا إلى المغرب. وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وشددت إيطاليا وفرنسا أمس التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا، فيما دعت روما إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية شينغن، وهي الدعوة التي رأت باريس أن تفعيلها غير وارد. عن الأجواء في المناطق المحيطة بمدينة سبتة المحتلة ما بعد طي صفحة محاولة الهجرة الجماعية صوبها، يدور روبورتاج عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
3: كعادتها في الأزمات السابقة لملف الهجرة، تستعيد مدينة

0: تفريدق تدريجيا حياتها الطبيعية. يتابع الباحث المتخصص في القانون وفي السياسات العمومية زكريا الزروقي 35 عاما ابن الفنيدق، يتابع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينته عن قرب.
1: سكان هذه المنطقة الذين كانوا في الأمس القريب يضرب بهم المثال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي لما كانت تعيشه المدينة من رواج اقتصادي ورواج تجاري لارتباط المدينة بالمعبر الحدودي سبتة المحتلة. المشكل عويص على المستوى البنية الاقتصادية والبنية التجارية بالفنيدق.
0: على متن دراجته النارية يقوم الصحفي أحمد بويزان بجولته اليومية للوقوف على الأوضاع الميدانية في اليوم الثالث بعد أكبر موجة للمهاجرين غير القانونيين دخلت وخرجت من مدينة سبتة المحتلة.
2: مدينة الفنيدق كنقطة معروفة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي كنقطة للهجرة عبر الشواطئ. كان محكم عليها الفنيدق أنها تدخل تعيش أزمة بعد وقف التهريب.
0: في مياه البحر الأبيض المتوسط تراقب زوارق البحرية الملكية المغربية الأوضاع عن قرب، فيما سلسلة العائدين من مدينة سبتة المحتلة مستمرة وإن تراجعت عدديا. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
3: وفي الشمال الشرقي من المملكة شهد معبر بن نصار بمدينة مليليا المحتلة خلال الساعات الماضية محاولات نفذ عدد من القاصرين والشبان لاقتحام المعبر، تخللت أعمال شغب وتخريب قبل أن تتدخل السلطات لإعادة الوضع إلى طبيعته. هذه الأحداث تأتي في سياق تنامي محاولة الهجرة غير النظامية التي تغذيها دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي. أوروبيا واصلة دائما بالأزمة الناجمة عن تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة، يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا عن بعد لبحث هذه الأزمة وتداعياتها. الاجتماع سبقته تأكيدات أوروبية على أهمية الشراكة المغربية الأوروبية في مواجهة التحديات الأمنية والحدودية. المزيد في تقرير مراسلنا في بروكسل سامح رمضان.
4: تتواصل ردود الفعل الأوروبية عقب الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة في وقت شدت فيه الاتحاد الأوروبي على ضرورة حماية حدوده الخارجية ومنع شبكات تهريب المهاجرين، فيما رحبت بروكسل بالتعاون القائم بين المغرب وإسبانيا مؤكدة أهمية ضمان العودة السريعة للمهاجرين، في مؤشر يعكس استمرار الرهان الأوروبي على الشراكة مع الرباط في إدارة ملفات الهجرة والأمن الحدودي. وفي هذا السياق تؤكد مدريد أن التعاون الوثيق مع المملكة المغربية كان عاملا حاسما في احتواء التطورات الأخيرة، وهو ما يوضح وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانديد مارلاسكا.
5: إن الوضع المعقد للغاية الذي شاهدناه يوم 30 من غشت قد تمكننا من احتوائه وعكس مساره بمفردنا، تمكننا من تداركه بمفردنا بفضل التعاون مع المغرب، وبناء على ذلك نواصل العمل وسنستمر في العمل داخليا وفي إطار تعاوننا مع المملكة المغربية، وبطبيعة الحال سنواصل ترسيخ هذه الرسالة داخل الاتحاد الأوروبي دون السماح للأنانيات.
4: يعكس الموقف الأوروبي توجها نحو تعزيز التنسيق مع المملكة المغربية في إدارة الهجرة غير النظامية باعتبار المملكة شريكا أساسيا في حماية الحدود الجنوبية لأوروبا، كما تؤكد التصريحات الرسمية أن هذا التعاون بات ركيزة أساسية في مواجهة الأزمة الحدودية. سامح رمضان، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية، بروكسل.
3: إلى جديد تطورات الشرق الأوسط، في تطور لافت قد يمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة، أعلن القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن حركة حماس ومعها مختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على الوثيقة التي تشتمل على البنود التي تشكل الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع الفلسطيني. يعلن دحلان يأتي فيما المجريات على الأرض تمضي في اتجاه مختلف، سمة مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر. في المتابعة عثمان الطاهري.
6: إلى مرحلة جديدة من مسار التهدئة يتجه المشهد في قطاع غزة بعد موافقة حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية على وثيقة تتضمن 15 بندا تشكل

0: إطار العملية لترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع المدمر. إعلان أكده في تصريحات صحفية القيادي الفلسطيني محمود دحلان الذي قال إن نجاح الاتفاق يظل مرتبطا بالتزام إسرائيلي كامل بوقف العمليات العسكرية والاعتداءات اليومية، مشيرا إلى أن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر أبلغ الأطراف المعنية بالتوصل إلى تفاهم يقضي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. ميدانيا ورغم الحديث عن مسار التهدئة، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني ومراكز صحية بمقتل 7 أشخاص في قطاع غزة جراء ضربات إسرائيلية، وذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في القطاع، يتضمن أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من غزة. تداعيات الحرب الإنسانية تتواصل، حيث أعلن الدفاع المدني الفلسطيني إنجاز عملية بحث وانتشال جثامين 112 شخصا من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وبين المساعي السياسية لإنهاء التصعيد والوقائع الميدانية على الأرض، يبقى تنفيذ بنود التهدئة والالتزام بوقف العمليات العسكرية الاختبار الأبرز أمام الأطراف المعنية خلال المرحلة المقبلة.
1: شرق أوسطيا كذلك، وفي جديد الملف الإيراني، بعد سلسلة من التحذيرات بتوجيه ضربات قاسية إلى إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخططة لها ضد طهران بناء على طلب من إيران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل سريعا إلى اتفاق. في صفحة الرياضة من نشرة 8، تكهنة جديدة تحيط بمستقبل الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما يروج حديث عن إمكانية انتقاله من الريال إلى الأرسنال. يوسف الشاطر.
2: ابتسامة ميكيل أرتيتا أعادت الجدل بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما رفض المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي نفي الاهتمام ناديه أرسنال بضم جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، واكتفى بالابتسامة وإنهاء مؤتمره الصحفي عقب الفوز الودي على جيرونا 4-1، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بين جماهير كرة القدم الأوروبية. أزمة تجديد العقد بين فينيسيوس والريال ساهمت في تصاعد الأنباء حول مستقبله بعدما تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على الراتب، إذ يطالب اللاعب بالحصول على أجر يوازي ما يتقاضاه كيليان مبابي، بينما ترفض إدارة الملكي تعديل عرضها الأخير. اهتمام أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس يأتي في ظل هذه التطورات، إذ يرى النادي الإنجليزي أن الفرصة قد تكون مواتية لحسم صفقة من العيار الثقيل، خصوصا مع حاجة الفريق إلى تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق. تحركات أرسنال في الميركاتو الصيفي تتواصل بقوة، تشدد أرتيتا على أن إدارة النادي تعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، مؤكدا أن المنافسة تتطلب تطوير التشكيلة باستمرار. موقف أرتيتا هذا جاء ليبرز الوجه الخفي لمفاوضات بدأت في الكواليس وقد تنتهي بصفقة مدوية تغير مستقبل النجم البرازيلي.
1: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون العرض الإخباري المفصل للثامنة. بعد فاصل الكلمة تعود إلى أليسيا.
3: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. L'histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel, chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média. Matin Info, Alicia Mihami.
4: 8h14 sur Médien. Merci d'être à l'écoute de Matin Info. C'est le moment pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Ce dimanche, on vous parle de ces images qui ont fait le tour du monde cette semaine. Des dizaines de milliers de Marocains rejoignant Septa à la nage dans l'espoir de rejoindre un Eldorado européen qui, selon de fausses informations circulant en ligne, ne pourrait pas refouler les personnes arrivées par la mer. Un mouvement migratoire massif composé essentiellement de jeunes hommes partis en quête d'un avenir rêvé et qui se sont finalement heurtés au mur des politiques migratoires. migratoires européennes. Alors comment expliquer cet exode massif ? Qu'est-ce qui pousse les jeunes Marocains à

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: ويكند صيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند صيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
2: Il est 9h sur Médien, Matin Info, c'est donc terminé. Merci d'avoir passé votre dimanche matin en ma compagnie. Je vous retrouve pas demain, malheureusement. Ce sera Hugo Villard que vous retrouverez demain matin sur notre antenne. Il est temps pour moi donc de vous laisser avec une nouvelle synthèse de l'actualité, synthèse qui vous est présentée par Othmane Tahiri. Bonjour Othmane.
3: Sabah al-khair laki Alicia wa likulli moussamina al-kiram. أهلا بكم إلى هذا الموجز مستهله من المغرب تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيت الدخل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. العاهل المغربي أعرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات

0: العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. هذا وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس توصل بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ببرقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغربي على الصحراء وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. إلى أخبار الشرق الأوسط الآن، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. ترامب قال في منشور عبر تروث سوشيال إن الولايات المتحدة جاهزة لضرب إيران بمستويات وصفها بالإرهاب العسكري والقوة التي لم تشهد منذ الحرب العالمية الثانية. علاقة بالملف، نفى الحوثيون المدعومون من إيران اعتزامهم فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق باب المندب الاستراتيجي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من عناصر حزب الله في منطقة في علي الطاهر جنوب لبنان، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه إصابة أحد جنوده خلال العملية. في ردود الفعل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عملية الهدم والتفجير التي تنفذها إسرائيل في جنوب لبنان في ظل تصاعد التوتر على الحدود. في تطورات الملف الفلسطيني، قتل 8 أشخاص في قطاع غزة جراء ضربات إسرائيلية وفقا للدفاع المدني ومراكز صحية، وذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة، ينص أيضا على انسحاب تدريجي إسرائيلي من القطاع المدمر. في جديد فتيل النزاع بين موسكو وكييف، أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 9 أشخاص على الأقل إثر غارة جوية روسية واسعة النطاق استهدفت كييف ليلة السبت إلى الأحد. يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى سبتة المحتلة، وسط تأكيدات أوروبية على أهمية التعاون مع المغرب في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، في موقف يجسد استمرار الرهان على الشراكة المغربية الأوروبية لمواجهة التحديات الأمنية والحدودية. في السياق، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أمس أعلن أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات التأشيرة ليصبح إجراء دائما، ما يسمح بفرض ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 20,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من مواطني 50 دولة. وأوضحت الوزارة في إشعار رسمي نشر في سجل الفيدرالي الأمريكي أن البرنامج الجديد يطبق على بعض طلبات تأشيرات غير المهاجرين من فئة B1 الخاصة برحلة الأعمال وB2 الخاصة بالسياحة، ويمنح الموظفين القنصليين صلاحية تحديد قيمة السند المالي المطلوب وفقا لكل حالة. نقطة نهاية هذا الموجز. أحلى الأوقات دائما مستمعين الكرام، تجدونها عبر ميديا بعد قليل. ويكند الصيف في تقديمه محمد البدوي.
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.

0: صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. هذا صباح جديد اللي كنتلاقاو فيه معكم باش نفتحوا الابواب جديده للتفكير ونناقشوا مواضيع قريبه من الواقع ديالنا، لان بزاف ديال التصرفات اللي كنقوموا بها كل نهار ما كتجيش دائما من قراراتنا الفرديه فقط، بل تتاثر بالمحيط اللي كنعيشوا فيه والقيم اللي كنحملوها والعلاقات اللي كنبنيوها مع الاخرين. فمرحبا بكم مستمعينا الكرام، ويلا نشوفوا شنو جبنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي كيلامس حياتنا اليومية كاملين بينا، هو التأثير ديال الجماعة على التصرفات ديال الفرد. واش حنا كنختاروا قراراتنا بحرية كاملة، ولا الجماعة والناس اللي دايرين بينا كيأثروا علينا أكثر من داكشي اللي كنعتقدوا؟ علاش كنتصرفوا أحيانا بطريقة مختلفة من اللي كنكونوا وسط مجموعة ديال الناس؟ واش يمكن الضغط ديال الجماعة أنه يأثر على القرارات ديالنا حتى بلا ما نحسوا؟ فهذا موضوع اللي غيدعونا أننا نفهموا أكثر تأثير ديال المحيط على الاختيارات ديالنا اليومية. أما في الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فغادي نتكلموا على واحد سؤال زوين بزاف اللي فيه بزاف ديال المعاني. أشنو اللي كيخلي واحد الشخص يكون محبوب بلا ما يكلف راسه؟ لأن ماشي كل شخص محبوب هو الأكثر جمال أو اللي عنده الفلوس بزاف أو اللي عنده الشهرة بزاف. فأحيانا كتكفي فقط أخلاق بسيطة باش تخلي واحد الأثر كبير في القلوب ديال الناس. فأشنو هو السر اللي كيخلي بعض الأشخاص يكونوا محبوبين فين ما مشاو؟ واش هادشي كيتعلق يعني بالشخصية أم بالطريقة ديال التعامل أم بالتفاصيل الصغيرة اللي نقدروا ما كنكونوش كنردوا لها البال؟ وفي الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام فغادي نتوقفوا عند واحد الموضوع اللي كيهم كل أب وأم، يعني كيفاش نقدروا نربيو وليداتنا باش يكونوا فاعلين في المجتمع ديالهم. الوليدات ديالنا ما كيحتاجوش فقط أنهم ينجحوا في المدرسة وفي الدراسة يعني بصفة عامة، بل كيحتاجوا أيضا أنهم يحسوا بأن عندهم واحد الدور ومسؤولية داخل المجتمع. فكيفاش نغرسوا في وليداتنا الروح ديال المبادرة وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين؟ وكيفاش نربيو وليداتنا باش ما يكتفوش فقط بالنجاح نجاح لأنفسهم، بل يسعوا أيضا إلى الإسهام في الخدمة ديال المجتمع ديالهم؟ وفي الأخير مستمعينا الكرام فهذا يكون معنا الدكتور محمد مطاع التطري، أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة، باش يتكلم لنا على موضوع اللي يقدر يفاجئ بزاف ديال الناس خلال هذا الفصل، هذا التهاب الحلق في فصل الصيف. علاش كان مرضو وخا كتكون الحرارة؟ علاش كتكثر الحالات ديال التهاب الحلق رغم ارتفاع درجات الحرارة؟ واش المكيفات أو المشروبات الباردة أو لا التغير المفاجئ في درجات الحرارة هما اللي عندهم دور في هذا الشيء؟ فغادي نتعرفوا على أهم الأسباب وهذه هذه المشكلة هذه، وكيفاش يمكن الوقاية منها والاستمتاع بالصيف بصحة أفضل. إذن مستمعينا الكرام حلقة جديدة من ويكند الصيف، والحلقة ديال اليوم غادي نتكلموا فيها على تأثير المجتمع على القرارات ديالنا وأسرار الشخصية المحبوبة، وكذلك تربية أبناء فاعلين في المجتمع، قبل ما نختموا بنصائح طبية مهمة باش نحافظوا على الصحة ديال الحلق ديالنا خلال فصل الصيف. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين ومليء بالفائدة والمتعة دائما في ويكند الصيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في ويكند الصيف قبل ما ندخلوا للفقرة الأولى واللي خصصناها الصباح باش نتكلموا على التأثير ديال الجماعة على التصرفات ديال الفرد. واش حنا كنختاروا القرارات ديالنا بحرية كاملة، ولا الناس اللي دايرين بنا يعني اللي كيأثروا علينا أكثر من داكشي اللي كنعتقدوه؟ ونطرحوا واحد سؤال ديال علاش كنتصرفوا أحيانا بطريقة مختلفة من اللي كنكونوا وسط الجماعة. فهادشي اللي غادي نتكلموا عليه مستمعينا الكرام فقط الفقرة هذه، من بعد ما نسمعوا المهدي مزين ما درت في بالي الهواء.

نادي المزين ما درت في بالي الهواء في ويكند الصيف على ميديا مستمعينا الكرام, وغادي نستمروا معكم في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه. فاليوم غادي نهضروا على واحد الظاهره اللي كترافق الانسان من الصغر ديالو حتى الكبر, غالبا يعني كتاثر على القرارات ديال الشخص وعلى السلوكات ديالو اكثر من داكشي اللي يقدر يتصور. وشحال من مره كنكونوا مقتنعين بواحد الحاجه معينه, ولكن ملي لقينا الناس كاملين ضدها كنبدلوا الراي ديالنا. وشحال من مره درنا شي حاجه فقط لان الناس كاملين كيديروها, او لا ربما لبسنا واحد اللباس معين, او لا شرينا شي حاجه يعني معينه, او لا تابعنا مثلا واحد الموضه, او حتى يعني تبنينا واحد الراي فقط لان الجماعه والناس اللي دايرين بينا كانوا مقتنعين به. فالانسان بالطبيعه ديالو كائن اجتماعي, يعني كيعجبو الانتماء وكيقلب على القبول يعني دائما وسط واحد المجموعه اللي كينتمي ليها, سواء كانت الاسره ولا الاصدقاء او لا زملاء ديال العمل او لا حتى يعني المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن السؤال هنا هو فين كيسالي هذا التاثير الطبيعي للجماعه, وفين كيبدا الفقدان ديال الشخصيه والاستقلاليه؟ لان فاش كتولي تاثر بالجماعه يعني كاين ناس اللي كيبداو يفقدوا الشخصيه ديالهم والاستقلاليه ديالهم في القرارات ديالهم. وكاين عاود سؤال اخر, واش الجماعة دائما كتأثر علينا بشكل سلبي ولا عندها كذلك أدوار إيجابية في الحياة ديالنا؟ وكيفاش نقدروا نحافظوا على الشخصية ديالنا والآراء ديالنا بلا ما نعزلوا رأسنا على الناس الآخرين؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نفهموه في هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نطرحوها كسؤال, يعني علاش كيتأثر الإنسان بالجماعة, باش نفهموا أكثر هذا الموضوع. لأن الإنسان كيعجبو الشعور بالانتماء كيف ما قلنا, يعني من الطفولة كيكون واحد الإنسان يعني الإنسان عنده واحد الاحتياج طبيعي باش يحس انه جزء من المجموعه. والطفل كيبغي مثلا يتقبلوه الاصدقاء ديالو, والشاب كيبغي يحس انه مندمج وسط واحد المجموعه ديال الدراري اللي شباب بحالو, وحتى الكبار كيبقاو دائما محتاجين لذاك الشعور بانهم يكونوا مقبولين داخل المحيط ديالهم. وهذا الشيء علاش فبعض الناس كيغيروا التصرفات ديالهم او الاراء ديالهم فقط باش ما يحسوش بانهم مختلفين او لا معزولين. فالخوف من الرفض احيانا كي

تكون أقوى من ديك القناعة الشخصية اللي عندنا. أيه الانتماء حاجة زوينة، ولكن ما نخليهش يعني، ولا ما نخليهش الرغبة في القبول يعني دفعنا باش أننا نتخلاو على القناعات ديالنا الأساسية. كذلك كيتأثر الإنسان بالجماعة، لأن الجماعة كتعطي للإنسان واحد الإحساس بالأمان. فملي كنشوف واحد العدد كبير ديال الناس كيديروا نفس الشيء اللي كنديروه، كنحسوا تلقائيا أن هذاك الشيء راه صحيح وآمن. وهادشي علاش كنسمعوا عبارات مثلا بحال الناس كاملين كيديروا هكذا، فإذا كانوا كاملين الناس موافقين فأكيد عندهم الحق، ولكن الأغلبية ما كتكونش دائما على صواب. فالتاريخ مليء بأفكار وسلوكيات اللي كانت منتشرة بين الجميع، ومن بعد اكتشفوا الناس لاحقا أن هذه الأفكار وهذه السلوكيات كانت غلطة. فنستمعوا للجماعة، ولكن نحتفظوا دائما بالحق ديالنا في التفكير المستقل. وكذلك الإنسان كيتعلم بالتقليد، فجزء كبير من السلوكيات ديالنا تعلمناها من خلال الملاحظة والتقليد. فكنتعلموا يعني الكلام والعادات وطريقة التعامل مع الناس وحتى بعض الآراء من البيئة اللي محيطة بنا، وهذا أمر طبيعي وإيجابي في كثير من الأحيان. ولكن المشكل كيبدأ من اللي كيتحول التقليد إلى عادة اللي كتمنعنا من أننا نطرح أسئلة أو لا نفكر احنا بأنفسنا. يعني ماشي قاعدك شي اللي تعلمناه من الآخرين خاصو أنه يبقى في الدماغ ديالنا بلا حتى شي مراجعة أو لا تفكير. وكذلك إنسان لك يتأثر بالجماعة لأن مواقع التواصل الاجتماعي ضعفت التأثير ديال الجماعة. في الماضي كانت الجماعة كتعني غير الأسرة للحي وللأصدقاء، أما اليوم فولت الجماعة كتضم آلاف وملايين الأشخاص على الأنترنت. عدد الإجابات والتعليقات والمشاركات هادشي يقدر يخلي البعض يعتقد أن الرأي الأكثر انتشارا وهو الرأي الصحيح بالضرورة، ولكن الشهرة ما كتعنيش دائما الحقيقة. فما نخليوش العدد ديال المتابعين أو للإعجابات يجيو ويحلوا محل العقل ديالنا والقدرة ديالنا على التحليل. مستمعينا الكرام، عادل إشبي المادمة أكيد أنسمع شوية ديال الموسيقى، غادي نعود نرجع لكم مستمعينا، خليكم معنا.

عادل إشبي المدى مع أفريكان صيف على ميديا. عادل إشبي واحد من الفنانين اللي ديما كيمتعونا بالأغاني ديالهم اللي كتكون جميلة, وأكيد فنان جميل عادل إشبي, وكنوجه له تحية الصباح. وأكيد كاين فنانين آخرين اللي دائما كيمتعونا كذلك بالأغاني ديالهم بحال منعم سليماني, ونسمعوا الأغنية ديالو دابا دوكا دوكا.

0: pas.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
2: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف وفي الحديث على الموضوع اللي خصصنا على هذه الفقرة هذه اللي هو تأثير الجامعة على التصرفات ديال الفرد. طرحنا واحد سؤال ديال هو اللي هو علاش كيتأثر الإنسان بالجامعة. دابا غنتكلموا على وقتاش كيولي التأثير ديال الجامعة سلبي على الشخص. فملي كنديروا شي حوايج اللي حنا ما مقتنعينش بها، أحيانا كيعرف الإنسان أن شي حاجة غلطة ولكن كيديرها فقط لأنه يعني ما باغيش يبان مع دوك الناس اللي هو معهم، ما باغيش يبان مختلف، فيقدر يوقع يعني هادشي بزاف عند المراهقين بشكل خاص ولكن ما كيختفيش يعني حتى عند الكبار. فشحال من شخص وافق على انه يدير شي حاجه اللي ما باغيهاش ولا سكت على شي تصرف خاطئ فقط لانه ما باغيش المعارضه ديال المجموعه، ومع الوقت يقدر يحس بالندم لانه ما كانش صادق مع نفسه. وكذلك كيولي تاثير الجماعه سلبي ملي كتحول الجماعه الى مصدر للاحكام الجاهزه. بعض المجموعات ما كيشجعوش على النقاش بل كيفرضوا واحد الراي، واي شخص كيفكر بطريقه مختلفة فكيتعرض للسخرية أو للانتقاد أو للإقصاء. هنا كيفقد الإنسان ديك الحرية الفكرية ديالو تدريجيا. فخصنا نعرفوا أن المجتمع الصحي هو اللي كيسمح بالاختلاف ماشي هو اللي كيعاقب عليه. وكذلك ملي كتنتشر المسؤولية بين الجميع، يعني من الظواهر المعروفة أن الفرد داخل الجماعة يقدر يحس أن المسؤولية ديالو ولات قليلة، فكيقول وماشي غير أنا أو لا والناس كاملين داروا هاد الحاجة هادي، وهكا يقدر يكون كيشارك في تصرفات اللي ما كانش يقدر يديرها لو كان غير بوحده. وهادشي علاش كنشوفوا احيانا سلوكيات جماعيه اللي ما كتعكسش بالضروره اخلاق كل فرد على حده. وكذلك يعني كتولي هاد التاثير ديال الجماعه سلبي ملي كيولي الراي ديال الناس اهم من القناعه الشخصيه. فكاين شي اشخاص اللي كيبنيو القرارات ديالهم كلها على سؤال واحد، شنو غادي يقولوا الناس عليا، فكيختاروا الدراسه واحد يعني فكيختاروا واحد نقولوا دراسه معينه او لا عمل معين او لا أسلوب حياة معين فقط باش يديروا الخاطر ويرضيوا الناس اللي دايرين.

ليهم، ومع الوقت فكيكتشفوا أنهم عاشوا واحد الحياة اللي ما كتشبهش ليهم. فالجماعة جزء أساسي من الحياة ديالنا، وما يمكنش الإنسان أنه يعيش منعزل على الآخرين، لأن كما كنقولوا الجماعة كتعطينا الدعم والانتماء والخبرة وحتى تشجيع، ولكن في المقابل من المهم أننا ما نفقدوش الصوت ديالنا الداخلي وسط الأصوات ديال الآخرين. ولأن الإنسان الناضج هو اللي كيعارض الجميع، وماشي اللي كيتبع الجميع، بل هو يعني اللي كيعرف وقتاش يسمع للناس وقتاش يسمع حتى لنفسه. فماشي كاع داكشي اللي كديروا الجماعة يقدر يكون صحيح، وماشي كل اختلاف يقدر يتعتبر خطأ. أحيانا كتكون الشجاعة الحقيقية هي أننا نفكروا بأنفسنا، حتى يعني نكونوا حتى ملي كنكونوا وسط الجميع، نحن ناخذوا القرارات ديالنا، وحنا يعني نفكروا بالطريقة اللي حنا كتناسبنا، ماشي باش نرضيو الآخرين. مستمعينا الكرام، دابا شوية غادي بعد الموجز الإخباري ديال تسعدونس غادي نتكلموا على موضوع أشنو اللي كيخلي واحد الشخص يكون محبوب بلا ما يتكلف. يعني ماشي كل شخص محبوب هو اللي كيكون أكثر جمال أو الأكثر مال أو الأكثر شهرة، فأحيانا كتكفي أخلاق بسيطة باش تخلي واحد الأثر كبير في القلوب ديال الناس. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز التاسعة والنصف. أما دابا فغنخليكم مع بني آدم، براد، قهوة، قاطو، صباحكم برك.

ابتسام تسكات رضاك في كانت صيف على ميجام مستمعينا الكرام. في هذه الفقره هذه غادي نهضروا على واحد السؤال اللي كيطرح راسه بزاف. علاش كاين ناس اللي غير كيدخلوا لشي بلاصه كيحسوا الناس الاخرين بالراحه، وملي كيخرجوا كيبقى الاثر ديالهم طيب؟ الغريب ان هاد الاشخاص ما كيكونوش بالضروره اغنياء او لا مشهورين او لا عندهم شي مناصب كبيره، يمكن يكون شي شخص عادي جدا، ولكن الناس كتفرح ملي كتشوفه وكتحترمه وكتحس بالارتياح وهما كيجلسوا معه. فبالمقابل كاين الناس اللي عندهم كل الامكانيات ولكن الحضور ديالهم كيكون ثقيل، والتعامل ديالهم او التعامل معهم كيكون متعب نقولوا. اذا شنو هو السر؟ واش المحبة يعني هبة كيتولد بها الإنسان، ولا هي سلوكيات بسيطة اللي كيقدر أي واحد فينا يتعلمها؟ وكيفاش نكونوا محبوبين بلا ما نتصنعوا وبلا ما نحاولوا إرضاء الجميع؟ فاليوم غادي نحاولوا نكتشفوا أن المحبة الحقيقية ما كتجيش من محاولة لفت الانتباه، ولكن كتجي من تفاصيل صغيرة اللي كتخرج بشكل طبيعي من الإنسان. وأول حاجة غادي نبدأ بها مستمعينا الكرام هي أننا نطرحوا واحد السؤال اللي هو أشنو هي الصفات اللي كتخلي الإنسان يكون محبوب بشكل طبيعي؟ أولا لأنه كيخلي الناس اللي كيكونوا قدامه يحسوا بأنه منهم وبأنه شخص اللي مهم وبأنهم هما مهمين ليه. فمن أكثر الأمور اللي كتخلي الناس يرتاحوا لشي شخص معين هو أنه كيسمع مزيان، كيحسن الاستماع، ما كيقطعش الهضرة، وما كيبقاش كيتسنى غير الدور ديالو باش يهضر، ولكن كيسمع باهتمام وكيعطي قيمة للطرف الآخر. كل إنسان كيعجبو أنه يحس أن الكلام ديالو مسموع وأن الوجود ديالو مقدر، وهذا الشيء علاش؟ فالشخص اللي كيعرف كيفاش يتصنت كيفاش يسمع غالبا كيكون محبوب أكثر من الشخص اللي كيهضر بزاف. فنحاولوا نسمعوا أكثر من ما كنتكلموا، لأن الإنصات الصادق من أجمل الهدايا اللي يمكن أننا نقدمها لأي شخص. وكذلك الصفات اللي كتخلي الإنسان يكون محبوب بشكل طبيعي هي ملي كيكون شخص بسيط وما كيحاولش أنه يبان حسن من الجميع. فالشخص المحبوب غالبا ما كيكون يعني مرتاح مع نفسه، ما كيحاولش يثبت يعني في

في كل مرة أنه هو الأذكى وأنه هو الأغنى ولأنه أكثر نجاحا، يعني كيهضر بعفوية وما كيستصغرش الناس اللي دايرين به وما كيستعرضش الإنجازات دياله في كل مناسبة، والناس بطبيعة ديالها كترتاح للشخص اللي كيكون بسيط لأن التعامل معه كيكون سهل وخالي من التوتر. وكذلك من الصفات اللي كتخلي الإنسان يكون محبوب بشكل طبيعي هي أنه كيحترم الجميع بلا حتى تمييز. فكين اللي كيكون ظريف مثلا ولطيف مع المدير، ولكن كيكون كيتعامل بشكل قاسي مثلا مع السرباي في قهوة أو لا مع الحارس ديال باب ديال الدار ديالو أو لا ديال السيارات أو لا مع أي عامل كيف ما كان. وكين اللي كيعامل الجميع بنفس الاحترام بغض النظر على المنصب أو للمستوى الاجتماعي ديالو. وهذا النوع من الأشخاص كيخلي واحد الانطباع زوين، لأن الناس كتشوف فيه واحد الإنسان محترم ماشي شخص يعني اللي كيتغير حسب المصلحة. فخصنا نعرفوا أن الطريقة ديال التعامل ديالنا مع أبسط الناس كتقول بزاف الحوايج على الشخصية ديالنا. والصفات اللي كتخلي كذلك الإنسان يكون محبوب بشكل طبيعي هي أنه كينشر الراحة ماشي التوتر. فكين أشخاص اللي غير كيجلسوا معك كيكون الحوار معهم مريح بزاف، بعيد على الانتقاد المستمر أو لا على نقل الكلام يعني التوصل ديال الهضرة أو لا على الشكوى الدائمة. فكيعرفوا يضحكوا، كيعرفوا يشجعوا، وكيعرفوا يختاروا الكلمات اللي كتخفف فماشي الكلمات اللي كتقدر تزيد الضغط. وهذا الشيء علاش الناس كتقلب ديما على أنهم يكونوا قراب ليهم وعلى الصحبة ديالهم، لأنهم كيعطيهم واحد الطاقة إيجابية اللي كيضيفوها ماشي غير الأشخاص ولكن حتى المكان اللي كيكونوا فيه. فنحاولوا أننا نكون احنا الشخص اللي كيخرج الناس من يعني الناس اللي كيكون عندهم هموم واللي كيتلاقاو مع الناس كيرتاحوا، ماشي نكونوا احنا الأشخاص اللي متقلين وكنتزيدوا نتقلوا الناس بالهموم. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا لدون بيغ وإلايا في يد اللالي، غادي نعاود نرجعوا لكم. خليكم معنا فكان صيف على ميديا.

choses. La saison.

Don't be go Elaya يا دلالي في كندا الصيف على ميديا والموسيقى موسيقى مازالها مستمرة مستمعينا الكرام. ودابا غادي نسمعوا الستيل آخر مختلف ديال الموسيقى وموسيقى مغربية 100%. غادي نسمعوا يوسف قلزيم في هذا مكان.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذا الفقرة هذه، اللي هو أشنو هي الصفات اللي كتخلي الإنسان يكون محبوب يعني بشكل طبيعي، وشنو هي الحاجات اللي كتخلي الشخص يكون يعني فين وقتما كيمشي لشي بلاصة كيبغيوه الناس وكيكون محبوب بلا ما يكلف راسو بزاف ديال الحاجات. ودابا يعني تكلمنا على هاد الصفات اللي كتخلي الإنسان يكون محبوب بشكل طبيعي، دابا نتكلموا على السلوكيات اللي كتبعد الناس علينا بلا ما نردوا البال وبلا ما نحسوا بهم. كاين شي مرات واحد السلوك بحال الرغبه في لفت الانتباه باستمرار. بعض الاشخاص كيحاولوا يكونوا دائما هما المحور ديال الحديث، يعني كل قصه خاصه ترجع لهم وكل نقاش خاصهم يكونوا فيه هما اللي مهمين. ومع الوقت كيحس الناس بالتعب من هذه القضيه هذه، لان العلاقه كتولي الدور يعني حول شخص واحد فقط، ومحبه راه ما كتفرضش، والانتباه الحقيقي راه كيجي بشكل طبيعي. فنخليوا للآخرين مساحة اللي يتكلموا فيها ويتألقوا كذلك. وكاين مثلا أشخاص اللي فيهم كثرة الانتقاد والشكوى، كيبداو يتشكوا بزاف. الإنسان من اللي ما كيشوف غير العيوب، يعني مثلا نقولوا شخص اللي كيشوف غير العيوب أو اللي كينتقد كل شيء أو اللي كيشكي باستمرار، فكيخلق واحد الأجواء ديال السلبية. حتى إذا كان الكلام ديالو صحيح، فالطريقة المستمرة ديال الانتقاد كتخلي الناس يتفادوا حتى أنهم يجلسوا معه. الناس بطبيعة ديالها كتقلب دائما على التوازن، ماشي على ذاك التشاؤم الدائم. والنقد راه مطلوب ولكن نخليه يكون متوازن، ونخليه واحد الكلمة الطيبة نخليه لها حتى هي بلاصة ديالها في الحديث ديالنا. وكاين أشخاص اللي فيهم التصنع وفيهم ديك المحاولة ديال الإرضاء الجميع، يعني كاين اللي كيبقى يبدل الشخصية ديالو حسب الناس اللي كاينين قدامه أو لا كيوافقوا على كل شيء خوفا من الرفض أو لا. يعني الغريب أن الناس غالبا كيكتشفوا هذا التصنع هذا وكيبان، وهاد الأشخاص ولا الناس كيفضلوا أن الشخص اللي يكون معهم يكون صادق حتى وإذا كان مثلا مختلف معهم، لأن الصدق كيبني الثقة، أما التصنع فراه كيخلق واحد الشك في العلاقة. فنكونوا احنا أنفسنا، لأن الشخصية الحقيقية كتكون دائما أجمل من أي شخصية مصطنعة. وكذلك كاين أشخاص اللي كينساو التفاصيل الصغيرة، فأحيانا يعني المحبة كتبنى بتفاصيل بسيطة، السلام، الابتسامة، شكر الناس أو لا الاعتذار من اللي كان غلطوا أو لا من كان سولوا على الأحوال. هذه الأمور كلها ما كتحتاج واحد المجهود كبير، ولكن كتخلي الناس يحسوا بالقيمة ديالهم. يعني وفي المجتمع المغربي راه التفاصيل كلها كانت ديما جزء من التربية ديالنا ومن الأصول ديالنا، فما نستصغروش مثلا الأثر ديال الابتسامة والكلمة الطيبة. فنقدر هذا الشيء يقدر يكون سبب أننا يتذكرون الناس بالخير. فكيفاش نقدروا نوليو محبوبين بلا ما نفقدوا الشخصية ديالنا؟ تهدي من الحاجات اللي خاصنا أننا نديروها، فما نحاولوش أن الجميع يبغينا. مستحيل أنه يتفق علينا الجميع ديال الناس ويقولوا هذا الشخص هذا راه كنبغيو، لأن هذا الشيء مستحيل. نحاولوا كذلك نهتموا بالناس بصدق، نسولوا على الأحوال ديالهم، نتذكروا المناسبات ديالهم، نشاركهم الأفراح ديالهم، ونوقفوا معهم في الظروف الصعيبة، ونعترفوا كذلك بالأخطاء ديالنا حنايا، لأن الشخص المحبوب ماشي هو الشخص اللي ما كيغلطش، بل هو اللي كيعرف كيفاش يقول المسامحة، يطلب المسامحة أو اللي يقول مثلا اسمح لي راني غلطت في هذه الحاجة هذه. وكذلك نحاولوا نخليوا دائما واحد الأثر طيب فين ما مشينا، لأن يقدروا الناس ينساو التفاصيل ديال الهضرة ديالنا ولا الطريقة ديال الهضرة ديالنا، ولكن كيتذكروا دائما كيفاش خليتيهم يحسوا في ديك اللحظة اللي تلاقوا فيها معك. فالمحبة الحقيقية راه ما كتصنعش بالمظاهر ولا بالعدد ديال المتابعين ولا بمحاولات إرضاء الجميع، بل هاد المحبة كتبنى يوم بعد يوم من خلال الصدق والاحترام والتواضع وحسن الاستماع، وحتى كما قلنا الكلمة الطيبة. وفي المجتمع ديالنا في المغرب راه مازالين كنقولوا على الشخص اللي كنبغيوه كنقولوا وهذا إنسان مزيان كنرتاحوا ليه أو لا قلبي ارتاح لهذا الشخص هذا، مازال كنقولوا هاد القضية هذه. فربما هذه غادي تقدر تكون أجمل شهادة يمكن أن الشخص يحصل عليها من أي إنسان آخر، لأن أجمل الأشخاص ماشي اللي كيخليوا ضجيج كبير مراهم، بل الناس اللي كيخليوا واحد الراحة، واحد الابتسامة، واحد الذكر الطيب في القلوب ديال الناس اللي كيتلاقوا معهم. وسمعنا الكرام، غادي تخليكم معنا وما تنساوش من دابا شويه بعد الموجز الاخباري ديال العاشره غادي نتكلموا على موضوع حتى هو مهم بزاف اللي هو كيفاش نربيو وليداتنا باش يكونوا فاعلين في المجتمع ديالهم، لان الوليدات ديالنا ما محتاجينش فقط انهم ينجحوا في الدراسه بل كيحتاجوا ايضا انهم يحسوا بان عندهم واحد الدور ومسؤوليه داخل المجتمع، وكيفاش نقدروا نغرسوا في وليداتنا الروح ديال المبادره وتحمل المسؤوليه واحترام الاخرين، وكيفاش نربيو وليداتنا على انهم ما يكتفيوش فقط بالنجاح لانفسهم بل يسعوا ايضا الى الاسهام في خدمه المجتمع. هادشي اللي غادي نتكلموا عليه بعد موجز الاخبار ديال 9:30، ودابا غادي نخليكم مع ديستينكت وشريا غوشال في زاليما.

0: الرئيس
1: مجلس النواب
2: اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: أنتم في الاستماع لميدان موجز 10.
7: موجز الأنباء في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من المغرب، تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيت داخل أكبر بنية تحتية طرقية في أفريقيا. ملك محمد السادس أعرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. هذا وأفاد بلاغ للديوان الملكي بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس توصل بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش ببرقية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها أن واشنطن تعترف بسيادة المغرب على الصحراء وتدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية ترامب أنه كلف فريقا بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك منطقة الصحراء المغربية. أجرى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. بحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات. قبل ذلك قال ساكن البيت الأبيض إن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق ضربات المخطط لها على إيران بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة شريطة التوصل إلى اتفاق سريع. في لبنان جنوبا، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عدد من عناصر حزب الله في منطقة مرتفع علي الطاهر جنوبا، على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، معلنا في الوقت نفسه إصابة أحد جنوده خلال العمليات. في ردود الفعل، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء عملية الهدم والتفجير التي تنفذها تل أبيب في جنوب لبنان في ظل تصاعد التوتر على الحدود. في سياق منفصل، صرح مسؤول قضائي بأن حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامة نقل أمس إلى السجن بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات. في آخر التطورات، بغزة قتل 8 أشخاص في القطاع المدمر جراء ضربات إسرائيلية وفقا للدفاع المدني ومراكز صحية، وذلك بعد يوم من إعلان حركة حماس التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاحها في غزة، ينص أيضا على انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع. أفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 9 أشخاص على الأقل إثر غارة جوية روسية واسعة النطاق استهدفت كييف. وصرح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بأن روسيا تشعر بالجرأة في ظل ضعف الدفاعات الجوية الأوكرانية، مؤكدا أن تراجع القدرات الدفاعية يشجع موسكو على مواصلة الهجمات. يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعا عبر تقنية الفيديو لبحث موجة تدفق المهاجرين إلى السبتة المحتلة، ووسط تأكيدات أوروبية على أهمية التعاون مع المغرب في حماية الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، في موقف يجسد استمرار الرهان على الشراكة المغربية الأوروبية لمواجهة التحديات الأمنية والحدودية. في سياق، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا أن الوضع في سبتة بات شبه طبيعي، مشيرا إلى مقتل ما لا يقل عن 67 مرشحا للهجرة خلال محاولتهم العبور إلى المدينة. وفي خبر ذي صلة، شهد معبر بنينصر الحدودي مع مدينة مليليا المحتلة خلال الساعات الماضية محاولات نفذها عدد من القاصرين والشبان لاقتحامه، تخللتها أعمال شغب وتخريب. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تثبيت برنامج سندات تأشيرات ليصبح إجراء دائما ما يسمح بفرض ضمانات مالية تصل قيمتها إلى 20,000 دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول التراب الأمريكي من مواطني 50 دولة. نقطة نهاية الموجز، أحلى الأوقات على ميديا، إلى اللقاء.
0: القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي.
1: نقطة تحول مع خديجة الفحيصي، كل أحد ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلى كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف على ميديا. فقبل ما نتكلموا على الموضوع ديالنا اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه، اللي هو كيفاش نغرسوا في الأطفال ديالنا الروح ديال المبادرة وتحمل المسؤولية واحترام الآخرين، وكيفاش نربيو أبناء اللي ما كيكتفيوش فقط بالنجاح لأنفسهم بل كيسعوا أيضا لأنهم يقوموا بواحد الإسهام في الخدمة ديال المجتمع ديالهم. أكيد معلومات أخرى. قبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل غنسمعوا لأسامة فاضل في كوانتانامو.

مستمعينا الكرام، كل أب وأم كيتمناو يشوفوا وليداتهم ناجحين متفوقين، عندهم مهنة محترمة، مستقبل مريح، وهذا طموح مشروع وطبيعي. ولكن كاين واحد سؤال آخر اللي ربما ما كنطرحوهش بزاف، واش كنربيو وليداتنا فقط باش ينجحوا في حياتهم الشخصية، ولا كذلك باش يكون عندهم واحد الأثر إيجابي في المجتمع؟ المجتمع ما كيتطورش غير بالأطباء والمهندسين والأساتذة والتجار، كيتطور أيضا بأشخاص اللي كيحترموا القانون، كيحافظوا على النظافة، كيساعدوا غيرهم، كيتطوعوا، كيحترموا الاختلاف، وكيحسوا أن عندهم واحد المسؤولية تجاه الحي والمدرسة والمدينة والبلد ككل. ففي واحد زمان اللي ولا فيه تركيز كبير على النجاح الفردي، ولا من ضروري أننا نعلم وليداتنا أن النجاح الحقيقي ماشي غير شحال غادي تربح في الصالير ديالك، ولكن أيضا شنو غادي تعطي للناس. فكيفاش نزرعوا في الطفل ديالنا الروح ديال المسؤولية والمبادرة، وكيفاش نخليه يحس أن المجتمع ماشي مكان فقط كيعيش فيه، بل فضاء اللي خصو يساهم في التحسين دياله. واش التربية على المواطنة كتبدأ من المدرسة أم من داخل البيت؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نتكلموا عليه أكيد في هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نبدأ بها هي أننا نطرح واحد سؤال ديال علاش من المهم أننا نربيو أبنائنا على خدمة المجتمع. لأن الطفل مواطن كيكون من نهار الأول، وماشي فقط من حتى كيكبر. يعني أحيانا كنتعاملوا مع الطفل وكأنه غادي يولي مسؤول حتى يولي يعني عنده سن الرشد فقط، ولكن الحقيقة هي أن الطفل كيتعلم من السنوات الأولى ديالو كيفاش يعيش مع الآخرين، وكيفاش يحترم النظام، وكيفاش يتعاون، وكيفاش يحافظ على الممتلكات العامة. فالطفل اللي كيتعلم اليوم أنه يرمي النفايات مثلا في

كان ديالها أو لا، أنه يحترم الدور دياله، أنه يساعد صديق دياله أو زميل دياله، فكيبني داخله واحد السلوكيات اللي غادي ترافقه حتى ملي كيكبر وملي كيولي شاب وحتى ملي كيولي يعني راشد وكيولي رجل. فالمواطنة ما كتبداش من استخراج البطاقة الوطنية، بل أيضا كتبدأ من أول خطوات ديال التربية. فمن أجلوش أننا نعلم وليداتنا المسؤولية حتى يكبروا، لأن القيم كتغرس من الصغر. وكذلك علاش من المهم أننا نربيو أبناء على خدمة المجتمع؟ لأن المجتمع كيحتاج إلى أشخاص اللي كيبادروا، ماشي الأشخاص اللي كيتسنوا. كاين فرق بين شخص اللي كيشوف مشكلة وكيقول هاد ماشي شغلي، ما هاد شي ماشي شأن ديالي، أنا ما غاديش نتدخل، وشخص اللي كيسول كيفاش نقدر أنا نساهم في الحل ديال هاد المشكلة هادي. فإذا تعود الطفل ديالنا على المبادرة داخل البيت، فغادي يدير نفس الشيء في المدرسة، ومن بعد في الخدمة، ومن بعد في المجتمع. فالمبادرة ماشي موهبة، بل هي عادة تربوية اللي كتكتسب بالممارسة. فنشجعوا لذاتنا على أنهم يقترحوا حلول، ماشي يكتفيوا فقط بذكر المشاكل. وكذلك لأن الشعور بالمسؤولية كيعطي الطفل ديالنا واحد ثقة بالنفس. فملي كنكلفوا الطفل بمهام اللي كتناسب العمر ديالو وكنثقوا في القدرة ديالو على أنه ينجزها، فكيحس بأنه شخص مفيد. فهذا الإحساس هذا بالقيمة كيخليه يكون أكثر استقلالية، ولا يعني أكثر استعداد لتحمل المسؤولية مستقبلا. أما الطفل اللي كنقولوا ليه ديما شوف انت صغير، خلي عليك داكشي، ما تقربش ليه، انت باقي صغير، فيقدر يكبر وهو كيتسنى دائما انه شي حد يجي يدير ديك الحاجات في بلاصتو نيابة عنه كما كنقولوا. فنعطيو الوليدات ديالنا مسؤوليات صغيرة، فهاد المسؤوليات الصغيرة هي اللي كتعتبر المدرسة الأولى اللي كتساعدوا على أنه من بعد يتحمل المسؤوليات اللي هي كبيرة. وكذلك لأن خدمة المجتمع كتعود بالنفع على الطفل نفسه. فملي كيشارك الطفل ديالنا في واحد العمل تطوعي، أو لا كيساعد واحد الجار دياله، أو لا كيساهم في واحد نشاط مدرسي، فهنا ما كيخدمش الآخرين فقط، بل كيطور حتى المهارات دياله، كيتعلم التعاون، كيتعلم التواصل واحترام الاختلاف والعمل الجماعي وحل المشكلات، وكلها مهارات اللي كيحتاجها في الحياة دياله الشخصية وحتى المهنية. فنعلم وليداتنا أن الفعل الخير ما كيفيدش الآخرين فقط، بل كيبني حتى الشخصيات ديالهم. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي، غادي نسمعوا الأسماء المنور وأصالة نصري في سيد الغرام، ونرجع لكم، خليكم معنا.

أسماء لونو المنور وأصالة ناصري سيد الغرام في ويكاند صيف على ميديا. ومن سيد الغرام غادي نمشيو لعند حاتم عمور بلا عنوان، غادي نسمعوا مستمعينا الكرام وغادي نرجعوا باش نتكلموا معكم على كيفاش نغرسوا في وليداتنا حب المجتمع وروح المبادرة.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: وما زالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام بعد ما سمعنا الحاتم عمور بلا عنوان, وحنا العنوان ديالنا هو ميديا. فمستمعينا الكرام غادي نتكلموا دابا على كيفاش نغرسوا في وليداتنا الحب ديال المجتمع وروح المبادره. اولا خصنا نكونوا قدوه قبل ما اننا نعطيو النصائح, لان اذا كان الطفل كيسمعنا كنتكلموا على الاهميه ديال احترام القانون ومن بعد كيشوفنا حنا كنخالفوا القانون او لا كنطلبوا منه احترام الاخرين بينما كيسمع منا شي كلام مثلا جارح على الناس, فغادي يتعلم من الافعال ديالنا اكثر من الكلمات ديالنا. وحنا ديما كنقولوا هذه القضيه هذه, الوليدات ديالنا كيراقبوا التفاصيل الصغيره, كيفاش كنتعاملوا مع الجيران, كيفاش كنحترموا المواعيد, كيفاش كنتصرفوا يعني في الاماكن العامه, وكيفاش كنتكلموا على البلاد ديالنا وعلى المجتمع ديالنا. فالتربيه بالقدوه هي اكثر وسائل التربيه تاثيرا, فنكونوا حنا النموذج اللي كنتمنوا اننا نشوفوا عليه وليداتنا. كذلك نربطوا الحقوق بالواجبات, فمن حق الطفل انه يلعب ويتعلم ويعبر على الراي دياله, ولكن عليه أيضا واجبات. الواجب دياله أنه يحافظ على نظافة المكان, أنه يحترم الآخرين, أنه يلتزم بالنظام داخل البيت والمدرسة. ملي كيفهم الطفل أن الحقوق والواجبات دياله كيسيروا كيمشيوا يعني في نفس الطريق وكيمشيوا مع بعضياتهم, فهنا كيزيد يكبر عنده واحد الحس ديال العدالة والمسؤولية. فكل ما تكلمنا مع وليداتنا على الحق من على حق كيف ما كان من الحقوق دياله, فنكلمه أيضا ونتكلموا معه أيضا على واجب من الواجبات اللي خاصو يقوم بها. وكذلك نشجعوه على المشاركة ماشي على المشاهدة فقط, فبدل أن الطفل ديالنا يكون غير متفرج يمكن أننا نعطيه واحد الفرصة للمشاركة, أننا أنه مثلا يساعد في ترتيب البيت, أنه يشارك في نشاط بيئي, أنه يساهم في واحد الحملة تضامنية, أو لا يقترح فكرة باش يقوم بتحسين شي حاجة في المدرسة دياله. التجارب كلها فكتعلموا أنه كل شخص عنده دور في المجتمع كيف ما كان العمر دياله, فما نحرموش وليداتنا من فرصة ديال المشاركة بحجة أنهم باقين صغار, لأن التجربة كتعتبر هي أفضل معلم. وكذلك نعلمه احترام الاختلاف والعمل مع الجميع, فالمجتمع كيتكون من أشخاص مختلفين في الأفكار ديالهم والأعمار ديالهم والثقافات ديالهم وحتى الظروف ديالهم, والطفل اللي كيتعلم أنه يحترم هذا التنوع هذا كيقدر يكون أكثر قدرة على أنه يتعاون وينجح في المستقبل. أما إذا تربى الطفل ديالنا على أنه يرفض أي حاجة كتختلف عليه فغادي صعب عليه أنه يندمج في أي بيئة كيف ما كانت. فنعلم وليدتنا أن الاختلاف ما كيمنعش الاحترام بل كيخلي المجتمع يكون أكثر غنى. تربية الوليدات ما كتقتصرش فقط على أننا نعلمهم القراءة والكتابة ولا على السهر على أنهم ينجحوا نجاح دراسي فقط, بل أيضا كتشمل إعدادهم باش يكونوا أشخاص نافعين وأنهم ينفعوا ماشي غير أنفسهم بل ينفعوا حتى غيرهم, لأن الأسرة اللي كتربي ولدتها على الاحترام والمسؤولية والمبادرة والتعاون فكتساهم في بناء واحد المجتمع اللي يقدر يكون أكثر تماسك وأكثر وعي. وفي المجتمع ديالنا المغربي اللي ديما معروف بالروح ديال التضامن والتكافل وحسن الجوار, فكتبقى المسؤولية ديالنا احنا أننا ننقلوا هذه القيم هذه للأجيال اللي جايين, ولكن بواحد اللغة اللي كتناسب الزمان ديالهم وحتى التحديات ديالهم. لأن أعظم إنجاز يمكن أنه يحققه الأب أو الأم ماشي فقط أنه يشوف وليداته ناجحين في الخدمة ديالهم, بل أنهم يشوفوهم ناس اللي كيخليوا واحد الأثر طيب فين ما مشاو, ويحس أن يحسوا كذلك أن عندهم واحد دور كبير في أنه المجتمع ديالهم يكون أفضل. مستمعينا الكرام ما تنساوش من دابا شوية بعد موجز الأخبار ديال 10:30 غادي يكون معنا الدكتور محمد مطاع التطاري أخصائي في جراحة الأذن والأنف والحنجرة باش يتكلم لنا على واحد الموضوع اللي قدر يفاجئ بزاف ديال الناس خلال هذا الفصل ديال الصيف, اللي هو التهاب الحلق. علاش كان مرضو رغم الحرارة, وعلاش كتكثر الحالات ديال التهاب الحلق رغم ارتفاع درجة الحرارة؟ واش المكيفات, واش المشروبات الباردة, أو التغير المفاجئ اللي يوقع في درجات الحرارة اللي عندهم هاد اللي هو اللي قدر يكون واحدة من هاد المشكلات اللي كتسبب هاد الالتهاب ديال الحلق؟ وأكيد مجموعة من المعلومات الأخرى وأسئلة أخرى اللي غادي نطرحوها على الدكتور محمد مطاع تطاري بعد موجز الأخبار ديال 10:30. فخليكم معنا مستمعينا الكرام, أما أنا ما نخليكم مع سلمى رشيد وموكسايب في مغازل.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، من دابا شويه غادي يكون معنا الدكتور محمد متعطى الطريق، اخصائي في جراحه الانف والاذن والحنجره، باش يتكلم لنا على التهاب الحلق في فصل الصيف. علاش كتكثر هاد الحالات ديال التهاب الحلق رغم ارتفاع درجات الحراره؟ شنو الاسباب اللي كتؤدي للاصابه بهذه الالتهابات في الحلق؟ هادشي اللي غادي نتكلموا عليه من بعد ما يلتحق بنا الدكتور محمد متعطى الطريق، وكذلك من بعد ما نسمعوا الهند زيادي في الزين.

0: اهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في ويكاند الصيف. اذا كيف ما ذكرنا سابقا ملي كنحسوا بالم في الحلق اول حاجه كتجينا في البال ديالنا هي الشتاء والبرد، ولكن المفاجاه هي ان بزاف ديال الحالات ديال التهاب الحلق كتبان خلال فصل الصيف. مكيفات الهواء، المشروبات البارده، المثلجات، التنقل يعني بين الاماكن اللي كتكون بارده والخارج اللي كيكون فيه الحراره ديال الشمس، كلها امور اللي ولات جزء من اليوميات ديالنا خلال فصل الصيف. واش هي فعلا هي السبب؟ واش كل التهاب ديال الحلق كيعني وجود عدوى؟ وكيفاش نقدروا نحميو انفسنا بلا ما نتخلاو على المتعه ديال فصل الصيف؟ وباش نتكلموا اكثر على هذا الموضوع هذا، فانا فرحان بزاف نرحب بالضيف ديالنا الدكتور محمد مطاعطة، طريق اخصائي في امراض وجراحه الاذن والانف والحنجره. فغادي نقول له اهلا بك دكتور تطاري، وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكاند الصيف.
1: شكرا سي محمد، ودائما سعداء نكون معكم.
0: اهلا اهلا بك دكتور، ونحن كذلك نكون ديما فرحانين انك تكون معنا. فالموضوع ديالنا اليوم هو التهاب ديال الحلق خلال فصل الصيف. كل شيء كيقول لك بان الحلق يعني كيمرض في القتال ديال البرد والشتاء، ولكن كان مرضه رغم الحراره ديال الصيف. وبزاف ديال الناس كيعتقدوا ان التهاب ديال الحلق مرض شتوي بامتياز، فعلاش كنشوفوا بزاف ديال الحالات ديال التهاب الحلق خلال فصل الصيف؟ وشنو هي ابرز الاسباب اللي كتكون في هذه الفتره هذه؟
1: فعلا سي محمد، احنا كلنا مني وجر بان الشتويه هي الحلاقم والحراره الى اخره. ففي الصيف كنلقاو هذه الحالات فعلا، ماشي بنفس الوتيره ولكن كتكون كما حتى في الصيف موجوده.
0: نعم.
1: وكتكون اسباب كثيره، كتكون شويه مختلفه عاد الشتويه، ولكن دائما كيبقاو حاجات اون كومون، ولا حاجات كتكون من كيكون بيناتهم علاقه.
0: نعم.
1: فاغلبيه الاوقات كتكون طبعا في فصل الصيف هي العطله. فالعطلة كتكون استحام.
0: صحيح.
1: الازدحام هو معناتها عدوى.
0: صحيح. معناتها
1: الميكروبات كتجرب من واحد لواحد. وما ننسوش بأنه فصل الصيف خاصة في المناطق اللي يكون فيها الرطوبة، الفيروسات كتعيش في الرطوبة. فإذا مشينا على الأماكن اللي فيها اجتماعات كبيرة، فالمريض غيبقى العدوى دايزة من واحد لواحد.
0: صحيح، كنفكروش بزاف في هذه القضية.
1: طبعا كيكون الصاد، وكيكون عندنا بعض موجات حراره قاصحه. هاد موجات حراره قاصحه معناتها كيكون كاينه الحراره كتكون كتلعب. طبعا كنكونوا سخونين بزاف، كندخلوا بلاصه فيها لاكليم 17 16 18، وغير الفرق ما بين هاد الحراره الخارجيه اللي كتكون 37 35 على حسب المنطقه، وكتدخل راس كتدخل نيشان ال 17 درجه، طبعا الجسم ديالنا كله كيتهلك اوتوماتيكمون، كتبدا ديك الساعات التهابات ديال الحلق ديالنا. وطبعا الا كنا في بلاصه سخونه ولا كنا الجسم ديالنا سخون، وطبعا مشينا نيشان شربنا الماء بارد حتى هو فارق الحراره، كيخلي بان الفيروسات او الميكروبات كتولد دغيا في الجسم ديالنا. واغلبيه الاوقات كتكون في بالنسبه للحلق ديالنا. والغبره طبعا، والناس اللي عندهم الحساسيات، فالحساسيات دابا كتكثر. الناس كيقول لك وانا غير كيجيني ولا جديد كيجيني في الصيف طبعا.
0: نعم.
1: حيتاش الوقت
0: كيبقى في البرد. نعم
1: طبعا الوقت تبدل، الرطوبه زادت فصل الصيف، ولات كنحسوا موجه مور موجه ديال الحراره.
0: نعم.
1: شحال هذه كنشوفوا مره موجه جوج ثلاثه في خلال فصل الصيف كله، دابا كنشوفوها مره جوج في السيمانه.
0: نعم صحيح.
1: كتكون موجات اولا كتكون شصات بزاف.
0: نعم.
1: فهادو كلهم كيكونوا كتفسر بانه التهابات الحلق ولات كثيره في الصيف.
0: نعم.
1: الاول ما كانش في هذه الوتيره هذه، ما ولات
0: ولات

0: بزاف. وطبعا داخله مع حتى الحلاقم، حتى الحلاقم تاع الفونات ديالهم كتكون كثير في الصيف. وطبعا بلا ما نساو في السباحه حتى هي اللي كتكون ملي كيكون ما بارد وكنبقى كنتشمش تحت الشمس اللي كتكون سخونه حتى هو كتسبب في الكريب، كتسبب في التهابات الحلق، وطبعا تعفنات في الحلق على حساب كل واحد وكل واحد مناعه ديالو.
1: نعم، وبزاف الناس كيحملوا المسؤوليه غير الايس كريم ولا المشروبات البارده لان كيكثر الاستعمال ديالها في الفتره.
0: دائما في الصيف كما قلت لك كيكون تجمعات العراس، عيد ميلادات، ملي كتمشي اي بلاصه كتلقى سحامات، وطبعا التكيفات، والتكيفات هل كتكون فعلا الكليماتيزر كيكون ديك شي فيلتري واش تشي مصفى ما مصفاش، ما تقدرش تعرف شنو البيئه اجمالا، شنو مخبعنا في الفيروسات اللي كتبقى تدور وكتتركل من واحد لواحد. على ديك الشيء خاطر ملي كتمشي للمناطق اللي كيكون فيها بزاف ديال الناس كيكون هاد الالتهابات ديال الحلق اللي كتكون شائعه بزاف.
1: نعم، وبزاف الناس كذلك كيتكلموا على المكيفات، لان انا من الناس اللي كنت كنقول مثلا الا راه كنركب في الطوموبيل كندير لاكليم، راه بسبب لاكليم الا خرجت للزنقه عاود كيضربني البرد، هاد المشكله
0: سيئه. نعم، ديجا ملي كنكون عندنا لاكليم فيما بغات تكون ما عمرنا نحلوا لاكليم والطاقه مسدوده، حيت شلت لاكريم اللي كنشعلوها كتطلق واحد الغبار، واحد الغاز حتى هو كيكون مضر. فدائما ملي غنكونوا مثلا بعد سبت الحد والمكيف جمع غبره نحلوا الطاقه والكليماتيزر في نفس الوقت، ودائما نبداو ما نفوتوش الحراره تكون اقل من بين 21 و 23، 17 18 19 خطيره.
1: ايفيتيو
0: دائما الواحد الا كان يكون مرتاح يكون مرتاح في لاكريم وليس كليم تكون بارده. لو ديمولي غنشعل لاكليم ديالي نقدر نبداها ب 17 18 وشويه نعليها ل 20 21 22 باش تبقى عاوتاني حراره الجسم ديالي كيتقبلها.
1: صحيح،
0: ما نساوش الجسم ديالنا 37 درجه، الا عطيتي 17 درجه نتاع تحت منها الجسم ديالنا كيبقى كيكون الميزان ديال الحراره ديالنا، الجسم ديالنا كيعطينا تعب، كيعطينا اوجاع مفاصل، كيعطينا التهابات في الحلق، كيعطينا مشاكل كثيره في الجسم ديالنا. فالكليماتيزور دائما حتى في الطوموبيل كيكون حراره الطوموبيل تحت الشمس وانت كتعطيها لاتاك 17، ديجا كتعطي الغاز بزاف اوتوماتيكمون هلكتي الجسم ديالك. نعم، حيتاش الطوموبيل سخونه وانت سخون وديريكتومون مشيتي للبروده، المناعه ديال الجسم ديالك ما كيبقاش فيها توازن والجسم ديالنا كيبدا يدير هذه الالتهابات ديال الحلق.
1: نعم، وما كيعطيش اشارات للجسم ديالنا باش نعرفوا بان مثلا داك النسبه ولا داك الجهد ديال لاكليم اللي طالقين راه غيبدا ياثر علينا.
0: الاوجاع كتكون كتحسوا بالانزعاجات خاصه في المفاصل وفي الذات.
1: نعم،
0: كتحس الذات ديالك بحال دكدكتي، كتحس براسك في حال اللي غد دغيا كتشدك السخانه، ومن بعد كتبدا التهابات الحلق اللي اما كتضعف الجيوب الانفيه او السعله جافه او الحلاقم او كل واحد على حسب المناعه ديالو.
1: نعم،
0: فالاشاره كتكون هي نحس بان فيها شويه البرد اوتوماتيكمون نطلع الحراره ديال لاكليم باش نكون مرتاح. وطبعا الماء ما خصوش يكون متلج.
1: نعم،
0: دائما ناخذ الماء بتكون بالحراره، طبعا ما نقولكش على الحراره الامبيونت تجي الحراره على برا 35 تكون بارده مقبوله، اي حاجه خصها تكون الجسم ديالي كيتقبلها، حاجه نعم. الجسم ديالي ما كيتقبلهاش ما قدرش نديرها.
1: نعم،
0: دونك كون ديك الشيء دائما يكون كاين واحد التوازن في الاستهلاك.
1: نعم، وغادي نستغل التواجد ديالك معنا دكتور باش نسولك على كيفاش نقدروا نميزوا بين واحد، لان كنعرفوا ماشي كاع الحالات ديال هاد التهابات الحلق كتحتاج دي زونتيبيوتيك، كيفاش يقدر الشخص يميز بين واحد الحاله اللي ممكن انها خصها غير شويه ديال الراحه وغدوز وحاله اللي لا محتاجه استشاره بيو خاص ضروري يمشي يشوف الطبيب؟
0: والله كاين ناس كيمشيو نيشان الانتيبيوتيك.
1: صحيح،
0: وهذا الشيء خطا جدا، حتى جاي ما كيبدا بالفيروس. ملي كنقولوا فيروس الانتيبيوتيك والفيروس ما كيعطيش واحد هذه، كي كنقدروا نعطيوا للناس اللي كتكون عندهم مناعه طايحه كنبداو الانتيبيوتيك باش ما يبقاش مضاعفات. مي كيفاش كنحسوا بها؟ هي ملي كنحسوا بالوجع في المفاصل، وجع في الجسم ديالنا. هذا كيكون الفيروس بدا كيت انستالا، ديك الساعه كناخذوا ادويه عرضيه على حسب مثلا سخانه كناخذوا مضاد خافض الحراره.
1: نعم،
0: الا عندي شويه درواح كناخذوا بعض الرشاشات الانفيه، شويه ديال الفيتامينات فقط. الا تفاقمت الحال بسخانه بتبوريشه طبعا معبوره، حيتاش جاتني سخانه عبرتيها لا كيفاش عرفتيها جاني الصاد، هذه احنا كاطباء ما كناخذوهاش بالاعتبار، خاصها تكون معبوره. الا كانت فايته واحد الخط في الحراره ديالنا هذيك الساعه بعد انتظار يومين ثلاث ايام ماكسيموم اربع ايام، ديك الساعات كنتوجبوا بان نعطيو الانتيبيوتيك طبعا المناسب على كل تعفن وفي اي منطقه جانا الالتهابات.
1: نعم، وقتاش هاد الحالات ديال التكرار ديال هاد الحاله ديال التهاب الحلق كيبين بان راه كاينه شي مشكله صحيه اللي خاصها

0: التعالج.
1: ألوغ إذا كان إجمالا ملي كتفوت لينا ملي كتجينا هاد الالتهابات بطريقة بوتيرة سريعة وكتكون فعلا بنفس الوجع بالإحمرار ديال الحلق ديالنا بسخانة بهاد الأعراض كلها ما تفوتش أربعة المرات في العام كون طبعا التهاب كان هذا ماشي على الالتهابات العابرة كان عند الالتهابات
0: اللي ما كتجي مثلا وكتدوم واحد المدة معينة وكتمشي
1: وكتجيب التعفنات وكناخذوها الدواء ملي كتجي في هذه الوتيرة هذه قاصحة مشخصة طبعا أربعة المرات في العام عامين متتاليا إن كان حلاق أو حلق خصو الواحد يدير شي تحاليل باش يعرف علاش عندي هذه الحساسية في الحلقة ديالي واش حساسية واش مشاكل في المعدة واش مشاكل في الذات واش أمراض خفية واش أمراض مزمنة ما عارفيناش واش السكر واش ملي كتجينا مرة مرة عابرة كتمشي لنا غير بالخفض الحرارة أو بعض الأدوية هذيك الساعة ماشي بالضرورة أنه واحد ياخد أدوية قاصحة على هاد الحالات بحال هادو غير الواحد ياخد أدوية يعرف راسه شنو كياخد وطبعا الوقاية
0: صحيح
1: ما يمكنش إذا ما عنديش الوقاية درتها ودابا وساعة أنا مرض دابا وساعة مين ما درناش الوقاية ديالنا راه محتاج
0: صحيح شنو يعني ديما كنقولوا الوقاية خير من العلاج كيف ما قلت يا دكتور فشنو هي العادات اليومية اللي نقدروا نصحوا بها المستمعين ديالنا أنهم يمارسوها ويقوموا بها باش يحميوا الحلقة ديالهم خلال هذا الفصل ديال الفصل الصيف
1: أنا كان ننصح بالشرب الماء ولا السوائل طبعا السوائل كيف ما بغا تكون سوائل ما تكونش بارده تكون معتدله حيتاش ملي كتكون عندنا في مناطق خاصه اللي كتكون فيها الرطوبه كنساو نشربوا ما كيجيناش العطش مي الجسم ديالنا كيحتاج الماء والنشفان ديال الجسم ديالنا كيهبط المناعه وكنقدروا نمرضوا بزاف اولا اذا تسلط علينا شي التهاب ما غاديش نبراو بسرعه فشرب الماء بكميه كافيه مهم جدا وطبعا احنا كنعيشوا في مناطق ليليه او اللي كنسهروا كناكلوا في الليل
0: صحيح
1: ما ننساش طبعا مشاكل ديال الارتجاعات ومشاكل ديال الماكله في الليل الى اخره حتى كتاثر لينا على الحلق ديالنا دونك الواحد ملي كيوصل واحد الوقت يعرف راسه تقريبا فوق شي ناس خصو يحبس بكري قبل الوقت لما يبقينا ناكلوا
0: الماكله نعم صحيح
1: حيتاش كعرف كندورو كاملين كنخرجوا والى اخره خصنا غير عاوتاني نحتاطوا على الحاجات اللي كناكلوها الارتجاعات ديال المعده والمشاكل ديال المعده في الصيف حتى هي كتسبب مشاكل ديال الحلق وهذا الناك يكون وجع حلق بدون سخانه دونك خصنا نقلبوا على مشاكل اخرى او التهابيه اخرى ماشي ضروري تكون تعفنيه فقط
0: نعم
1: فلذلك على حسب الصيف راه كعرف كيكون الحفلات وكيكون التجمعات فبزاف ديال العوامل اللي كتسبب لنا هاد المشاكل
0: النصيحه للوليدات الصغار والكبار السن
1: الوغ كبار السن كتكون مناعه ديالهم اقل
0: نعم
1: طبعا ما غاديش واحد يتخبع في الدار ما ياكل ما يشرب بالعكس كله يكون مزيان غير واحد يعرف راسه إذا كان فيه الصاد بزاف ما ياكلش البارد بزاف إذا كان فيه مقبول يقدر ياكل بقدر وياكل اللي كيف ما بغى غير طبعا ما يكونش حاجة باردة مثلا بزاف ونبلعها هكا كيف ما كانت نستنى عليها مثلا تبرد شوية أو لا تسخن شوية أو لا باش الواحد جسم ديالي كيما قلت لك في الاول خصو يتقبل الحاجه اللي غادي ناكلها اولا نشربها اولا البيئه اللي انا جالس فيها
0: يعني حاجه واضحه خص غير الانسان يعرف بان هذه الحاجه هذه واش يكون عنده المزاج شويه
1: يكون ياخذ واحد الوقت لراسه يشوف راسه واش قادر ولا ما قادرش
0: انه
1: يدير هذه الحاجه ولا ياكل هذه الحاجه ولا يجلس في هذه البلاصه
0: ندوقوا بعدا نشوفوا واش هي هذيك ما كانتش هذيك ما نستعملوهاش تكلمنا على الكليم تكلمنا على المكيفات الهوائيه بزاف الناس كيستعملوا المراوح تيقول لك لا راه المروحه كيكون عندها تاثير اقل واش حتى هي تقدر تكون عندها مشاكل او تقدر تسبب مشاكل
1: علاش حنا اغلبيه الاوقات في الصيف كتلقانا عرقانين الجسم ديالنا فازك فهاد الفزوكيه وكتعطيها الريح كتخلي بان الجسم ديالنا يبرد كيكون كيكون بارد كله وهاد البروديه حتى هي كتعطي كتهلك المفاصل ديالنا
0: نعم
1: ف طبعا خصنا نرد البال بانه ملي يكون جسم ديالي فيه العرق نتباعد من هاد الكليماتيزاغ او الفرفاره المراوح الهوائيه حتى تقريبا عندهم نفس الاسباب نفس الاضرار غير هو وحده كتخدم بالغاز وحده كتخدم بلا غاز
0: يعني عندهم نفس التأثير
1: عندهم تقريبا انا بالنسبه لي عندهم تقريبا نفس التاثير
0: حيت كاين بزاف ناس كيف ما قلت لك
1: يعني كيحطوا الفرفاره فوق راسهم كيكون نفس التاثير حيت الجسم ديالنا كيعرق فالجسم ديالنا كيبرد ان كان في المكيفات او في المراوح نفس الشيء صغير واحد نفس الشيء اما يحل الطاقه تكون الجسم ديالي قابلها او لا الا كان نعرف راسي شنو غادي نلبس باش الناس مرتاح
0: صحيح
1: او لا نجلس مرتاح

0: باش نجلس مرتاح. اخيرا يعني شنو هي اكثر معلومه دكتور اللي كتجيك خاطئه على التهابات الحلق خلال فصل الصيف وكتمنى انك تصحها باش نصحوها لكاع المستمعين ديالنا اللي كيسمعونا هذا الصباح؟
1: حلقي كيضرني بزاف، شتي تخديت لونتيبيوتيك الاول والثاني وما بريتش. هذه اكثر حاجه كتجي، هذا خطا، خصني دائما نبدا تدريجيا بالدواء. نعرف شنو الحاجه اللي سببت لي في هذا الشيء، وديك الساعة إلا كان ما عرفناش واش حلاقة واش حلق، صان من الأحسن استشارة طبية وصافي.
0: نعم، وكنت من المستمعين ديالنا يستفدوا من هذه النصيحة هذه ويعرفوا بأن راه ماشي أي حاجة كتستدعي لونتيبيوتيك. إلا حس الإنسان بأنه عنده شي مشكل في الحلق دياله وأنه بدأ كيتكرر بزاف، فمن الأحسن أنه يمشي يقوم بزيارة ديال الطبيب.
1: نعم، نعرفوا بعدا السبب المناسب.
0: نعم إن شاء الله، وكنت منه دائما كما كنقولوا دائما الصحة والسلامة لجميع المستمعين ديالنا،
1: وعطلة سعيدة أهم حاجة،
0: وعطلة سعيدة ودوزوا عطلة زوينة في صحة وسلامة واستمتعوا بالصيف، ولكن رضوا دائما البال الصحة ديالنا. فشكرا بزاف دكتور محمد متعطى طريق، نشكرك على قاعد المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا هذا الصباح.
1: الله يبارك فيك، شكرا للمستمعين، نتمنى نكون عطينا نصائح مزيانة وطبعا بسلامة وعطلة سعيدة للجميع.
0: شكرا، شكرا جزيلا دكتور. كما قال دكتور طاطاري نستمتعوا بالصيف وما نساوش أن الاعتدال في استخدام المكيفات والحرص على الترطيب دائما، شربوا الماء، ما نساوش نشربوا الماء وانتبهوا لأي أعراض مستمرة، كلها تفاصيل صغيرة اللي تقدر تحافظ على الصحة ديالنا وتجنبنا بزاف ديال المشاكل الصحية. هكا مستمعنا الكرام غادي نكون وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكند الصيف، شكرا بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى نكونوا رافقناكم بهذه ساعتين تكون خفيفة ممتعة ومليئة بالفائدة. شكرا لأنكم كتختاروا ميديا باش تكون رافقة ديال الصباح ديالكم، والشكر كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي. استمتعوا بأوقاتكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة، وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الزوينة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم. فمتابعة طيبة لباقي برامج ميديا، الله معكم وإلى اللقاء.

0: بيان. الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديان عناوين المنتصف.
2: معكم اعتماد سلام، وفي عناوين نشرة المنتصف: الملك محمد السادس يرسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيت الداخلة، تجسيدا لعمق علاقات الصداقة المتينة بين الرباط وواشنطن. الداخلية الإسبانية تؤكد أن الوضع في مدينة سبتة المحتلة بات شبه طبيعي بعد عودة عشرات الآلاف من المرشحين للهجرة غير النظامية بشكل طوعي. العائدون يتم نقلهم عبر حافلات إلى مناطق سكنهم. قتلى في ضربات إسرائيلية استهدفت غزة ليلاً، والقيادي الفلسطيني محمد دحلان يعلن موافقة حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع. الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الفترات على امتداد المحور الرابط بين فيجيج وبوجدور السواحل الممتدة بين العرائش والقنيطرة، فيما سيكون صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة 29 درجة بالرباط بني ملال، 30 بدار البيضاء، 31 بطنجة، 32 بالسويرة، 36 بالعيون، 39 بفاس، 40 بوجدة، و44 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بمراكش. في الجزائر طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمناطق الجبلية الشمالية وولاية بشار وجنوب البلاد، فيما سيكون صحوا بباقي المناطق. درجات الحرارة 33 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة، 34 ببجاية، 36 بوهران، 40 بقسنطينة، 42 ببسكرة، 43 بشلف، و45 درجة أعلى المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس الأجواء مشمسة في جميع أنحاء البلاد في أغلب الأحيان، خصوصا على المرتفعات الشمالية الغربية. درجات الحرارة 34 بطبرقة، 35 بالمنستير، 36 بمدنين، 38 درجة مرتقبة بتونس العاصمة، 40 بقفصة، و42 درجة على المقاييس تسجل بتوزر.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلاً بك اعتماد.
3: مرحباً محمد، أهلاً بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة، تجسيدا لعمق علاقات الصداقة المتينة بين الرباط وواشنطن. الداخلية الإسبانية تؤكد أن الوضع في مدينة سبتة المحتلة بات شبه طبيعي بعد عودة عشرات الآلاف من المرشحين للهجرة غير النظامية بشكل طوعي. العائدون يتم نقلهم عبر حافلات إلى مناطق سكنهم. قتلى في ضربات إسرائيلية استهدفت غزة ليلاً، والقيادي الفلسطيني محمد دحلان يعلن موافقة حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية على الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع. الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشترط التوصل إلى اتفاق سريع. في الصفحة الرياضية تكهنات جديدة حول مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع فريقه الإسباني ريال مدريد، وحديث عن إمكانية انتقاله إلى فريق أرسنال الإنجليزية. تجسيداً للعلاقات التاريخية التي تربط بين الرباط وواشنطن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة، أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على

0: لمتانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. المزيد في تقرير الزميلة وفاء توزري.
1: في رسالته أبلغ العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقرار الملكي بإطلاق اسمه على الطريق السريع تيزنيت الداخلة الممتد على 1055 كيلومترا كأكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا، في خطوة تشكل تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا التقدير الكبير والمتبادل بين الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. العاهل المغربي أبرز في رسالته أن الاعتراف التاريخي لدونالد ترامب في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال، بما أعطى زخما غير مسبوق للعلاقات بين الرباط وواشنطن. الملك محمد السادس أبرز أن هذا الطريق السريع الأكبر من نوعه في إفريقيا يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية. هذا الطريق أنجز وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، ويساهم في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسية للمملكة المغربية. وبالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد جي ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية.
0: أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن الوضع في مدينة سبتة المحتلة بات شبه طبيعي بعد عودة عشرات الآلاف من المرشحين للهجرة غير النظامية بشكل طوعي. العائدون يتم نقلهم عبر حافلات إلى مناطق سكنهم وفق ما عينه موفدنا إلى عين المكان، وعدد منهم ينحدر من المدن والمناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، خصوصا مدينة الفنيدق التي طالتها تداعيات هذه الأزمة. نتابع روبورتاج موفدنا إلى الفنيدق الزميل عادل الزبيري.
2: كعادتها في الأزمات السابقة لملف الهجرة، تستعيد مدينة الفريدق تدريجيا حياتها الطبيعية. يتابع الباحث المتخصص في القانون وفي السياسات العمومية زكريا الزروقي 35 عاما ابن الفريدق، يتابع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مدينته عن قرب.
3: سكان هذه المنطقة الذين كانوا في الأمس القريب يضرب بهم المثال على المستوى الوطني وكذلك على المستوى الخارجي لما كانت تعيشه المدينة من رواج اقتصادي ورواج تجاري لارتباط المدينة بالمعبر الحدودي سبتة المحتلة. المشكل عويص على المستوى البنية الاقتصادية والبنية التجارية بالفنيدق.
2: على متن دراجته النارية يقوم الصحفي أحمد بويزان بجولته اليومية للوقوف على الأوضاع الميدانية في اليوم الثالث بعد أكبر موجة للمهاجرين غير القانونيين دخلت وخرجت من مدينة سبتة المحتلة.
4: مدينة الفنيدق كنقطة معروفة على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي كنقطة للهجرة عبر الشواطئ. كان محكم عليها الفنيدق أنها تدخل تعيش أزمة بعد وقف التهريب.
2: في مياه البحر الأبيض المتوسط تراقب زوارق البحرية الملكية المغربية الأوضاع عن قرب، فيما سلسلة العائدين من مدينة سبتة المحتلة مستمرة وإن تراجعت عدديا. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص المرشحين للهجرة غير النظامية على مدينة سبتة المحتلة جاء في سياق تنامي محاولات الهجرة غير النظامية التي تغذيها دعوات مجهولة المصدر عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كيف يتزايد تأثير هذه المنصات الرقمية في تشكيل تصورات شباب حول الهجرة غير النظامية؟ طرحنا السؤال على حسن خرجوج الخبير في التكنولوجيا الرقمية من الرباط.
5: ثلاثة ديال العوامل. العامل الأول هو نسبة المشاهدة أو شحال لا فيديو غيتشاف. راه هنايا شحال ما شافوا الناس كثر، شحال ما فيسبوك أو انستغرام أو يوتيوب تيبدا يبوبوزي عليك دي فيديو سيميلار. ثانيا هو أنه دار لاكسيون أو الفعل، التدخين تيكون بشكل آخر منه أنه الإنسان اللي دار لايك ولا دار تعليق ولا دار بارطاج. هنايا الخوارزميات تبدا تفهم على أن هذا المحتوى هو في صلب اهتمامات ديالك، كتولي تعطيك دي فيديو اللي قابل هذه المسألة. فهذه المسألة ديال الهشة وهو يعني تيكون مواضيع عاطفية، وهذه المسألة تلعب عليها الخوارزمية بواحد الشكل كبير. قد ما خاصو العواطف ديالنا قد ما الخوارزمية تتشغل بواحد الشكل وبكفاءة عالية، هي ذكية بواحد الشكل كبير، كتمشي تتربط لك الواقع الجميل، يعني تعطيك دي فيديو من أوروبا من أمريكا من كندا لأنك تما كاين الناس مغاربة بهذا المفهوم ديال الدارجة ديال انهم تصوفاو. الشباب اللي جاتي هنايا كيشوفوا داك لي فيديو اوتوماتيكمون تيبداو يطلعوا لك الناس ديال انهم هاجوا بزاف ديال الامور، ودابا حاليا ولا مدعوم الذكاء الاصطناعي، يعني ولا تيفكر معك بواحد الشكل سريع بزاف.
0: حسن خرجوج الخبير في التكنولوجيا الرقميه من الرباط، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. نفتح الآن ملف الشرق الأوسط. في تطور لافت قد يمهد لمرحلة جديدة في قطاع غزة، أعلن القيادي الفلسطيني محمد دحلان أن حركة حماس ومختلف الفصائل الفلسطينية وافقت على الوثيقة التي تشكل الإطار العملي لاستكمال مسار التهدئة وترتيبات المرحلة المقبلة في القطاع. إعلان دحلان تزامن مع تصعيد ميداني لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نفذ ضربات ليلية على قطاع غزة خلفت نحو 10 قتلى بحسب مصادر طبية. توضيحات أكثر حول سياق هذا الاتفاق المعلن وما يحمله مع أحمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسية من رام الله.
6: الاتفاق يأتي نتيجة لقراءة الواقع من جديد، يعني الواقع الذي تعيش فيه الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ضغط الجمهور، ضغط إسرائيلي، ضغط الوسطاء، وضع الكرة في ملعب الإسرائيلي، يبدو أن هناك أيضا تطمينات إسرائيلية. بالتالي هذا الاتفاق يعني هو اتفاق الضرورة، وبالتالي هذا الاتفاق جديد لأنه حماس تتخلى عن الإدارة السياسية وأيضا سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل وتدفق المساعدات وفتح المعابر وبدء الإعمار، وبالتالي هذا يعني واقعية مريرة إن شئت تنتهجها حركة حماس نتيجة الواقع الذي فرضته إسرائيل وغير إسرائيل. الإدارة الأمريكية قد ترى في ذلك إنجاز سياسي كبير، وبالتالي تخضع إسرائيل لتنفيذ هذا الاتفاق جزئيا أو كليا، فبالتالي المسألة مرتبطة بضغط أمريكي حقيقي. واعتقد انه الاداره الامريكيه هذه المره ستضغط على اسرائيل، لانه كما قلت يعني ترامب لم ينجح في ايران فيريد ان ينجح في غزه كانجاز سياسي كبير، خاصه قبل الانتخابات النصفيه في نوفمبر.
0: احمد رفيق عوض مدير مركز القدس للدراسات السياسيه من رام الله، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. بعدما توعد بضرب طهران بقوه شديده، اعلن امس الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الولايات المتحده وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بصورة آنية وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووي. في تناقض مع تصريحات ترامب، نفت وكالة أنباء مهر الإيرانية نقلا عن مسؤولين عسكريين أن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن شن ضربات جديدة. وقالت الوكالة استنادا إلى المسؤولين إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ومستعدة لأي احتمال. قراءة في مواقف الرئيس ترامب على ضوء تراجعه وتهديداته المتباينة مع منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني من لندن.
7: ممكن تقسيم تهديدات ترامب إلى ثلاث أنواع من التهديد. التهديد الأول هو حقيقي يسبق العملية العسكرية وإن لم يكن مهنيا حقيقة، أن نعرف إحدى الركائز الأساسية لأي ضربة عسكرية يجب أن تكون هنالك عنصر مباغتة. النوع الثاني وهو يهدف إلى أرباك الخصم وتغيير حسابات أو تغيير أو تنازلات عن موقفه. أما التهديد الثالث وهو يهدف إلى تطمئة الأسواق وأيضا لتغيير أو لتأثير على مواقف أطراف إقليمية ودولية. وفي تقديري تصريح ترامب الأخير هو أقرب إلى مستوى الثاني لضغوط سياسية ونفسية.

0: هي أكثر من كونه إعلام حقيقي قرار نهائي بالحرب. نظريا إذا نظرنا الداخل الأمريكي سنجد أن ترامب يواجه ضغوط لإنهاء الملف الإيراني وعدم تركه مفتوحا. هنالك من يرى أن استمرار الأزمة ستستنزف الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ولذلك فإن واشنطن تسعى إلى حسم هذا الملف سواء عبر الاتفاق يحقق كل أهداف الأمريكية أو عبر إنهاء قدرات إيران بشكل كامل. هنالك لاعب آخر في المقابل، أن لا نغفل على الدور الخليجي، الدول الخليجية هي أكثر تأثيرا بأي مواجهة عسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أي تصعيد عسكري سيكون له انعكاسات مباشرة على المنطقة، وبالتالي الدول العربية تتعامل مع تهديدات ترامب بأكثر جدية حقيقة من إيران.
1: منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني من لندن، حاوره الزميل نور الدين إيجاجان. وكالة الأنباء السعودية الرسمية أفادت بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، مشددا على أهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية تحقق نتائج إيجابية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع. في الصفحة الرياضية للمنتصف، تكهنات جديدة تحيط بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما أثار الغموض الذي خلفه موقف ميغيل أرتيتا خلال مؤتمر صحفي عاصفة من التساؤلات بشأن إمكانية انتقاله إلى أرسنال قادما من ريال مدريد. التفاصيل مع الزميل يوسف الشاطر.
2: ابتسامة ميكيل أرتيتا أعادت الجدل بشأن مستقبل البرازيلي فينيسيوس جونيور بعدما رفض المدرب المتوج بلقب الدوري الإنجليزي نفي الاهتمام ناديه أرسنال بضم جناح ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية، واكتفى بالابتسامة وإنهاء مؤتمره الصحفي عقب الفوز الودي على جيرونا بأربعة أهداف لواحد، ما فتح الباب أمام مزيد من التكهنات بين جماهير كرة القدم الأوروبية. أزمة تجديد العقد بين فينيسيوس والريال ساهمت في تصاعد الأنباء حول مستقبله بعدما تعثرت المفاوضات بسبب الخلاف على الراتب، إذ يطالب اللاعب بالحصول على أجر يوازي ما يتقاضاه كيليان مبابي، بينما ترفض إدارة الملكي تعديل عرضها الأخير. اهتمام أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس يأتي في ظل هذه التطورات، إذ يرى النادي الإنجليزي أن الفرصة قد تكون مواتية لحسم صفقة من العيار الثقيل، خصوصا مع حاجة الفريق إلى تدعيم الجبهة اليسرى بلاعب يمتلك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق. تحركات أرسنال في الميركاتو الصيفي تتواصل بقوة، تشدد أرتيتا على أن إدارة النادي تعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة، مؤكدا أن المنافسة تتطلب تطوير التشكيلة باستمرار. موقف أرتيتا هذا جاء ليبرز الوجه الخفي لمفاوضات بدأت في الكواليس وقد تنتهي بصفقة مدوية تغير مستقبل النجم البرازيلي.
1: شكرا لك يوسف، وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة، ونواصل جولتنا الإخبارية بضيف المنتصف، ونفتح مجددا موضوع الطريق السريع تيزنيتا الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد جي ترامب، والذي يشكل تجسيدا بليغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأرحب بضيفنا اليوم الأستاذ خالد أشيبان الخبير الاقتصادي من الرباط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ خالد عبر ميديا.
3: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على وقتك. هذا الطريق السريع يمتد على طول 1055 كيلومتر ويشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا، كما يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بإفريقيا. ما أهميته الاستراتيجية أستاذ خالد؟
3: هو في الظاهر يعني هذا المشروع عبارة عن طريق فقط، ولكن في الباطن دياله هو مشروع تنموي متكامل ومشروع اقتصادي استراتيجي، لأنه أولا داخليا طريق يربط شمال المغرب بأقصى جنوبه، يسهل الحركية ديال الأشخاص ونقل البضائع، سيسهل حركية السياح كذلك لاكتشاف مناطقنا الجنوبية بسهولة أكثر. إلى حدود الساعة كانت أسهل وسيلة للتنقل إلى الأقاليم الجنوبية وخصوصا الداخلة هي الطائرة، وبالتالي مثل

0: المشروع سيسهل كذلك الحركة عبر السيارات والحافلات بسهولة أكبر وبانسيابية أكبر، وبالتالي سيعزز الرواج في هذه المناطق. وأنا دائما أقول بأن لها مثل هذه البنية التحتية وخصوصا الطرق هي تحمل التنمية إلى المناطق التي تمر بها، وبالتالي هذه هي هذه يعني واحدة من الفوائد على المستوى الداخلي. كذلك على المستوى الاقتصادي هي يعني هو مشروع سيعزز الجاذبية ديال المنطقة بالنسبة للمستثمرين. ما نساوش أنه هو ماشي مشروع معزول عن باقي المشاريع، هي هناك استراتيجية متكاملة لتنمية المنطقة حاليا، وهناك مشاريع كبيرة في طور الإنجاز في المنطقة حاليا خاصنا نربطها ببعضها، وأهمها هو الميناء الذي يتم إنجازه على مستوى مدينة الضخلة، واللي الهدف منه أننا نجعله من المنطقة قطب اقتصادي صناعي كبير غيكون في البوابة ديال إفريقيا، وبالتالي يعزز الجاذبية ديال الاستثمار في المنطقة، كيفتح آفاق واعدة بالنسبة للمستثمرين اللي خصوصا اللي مهتمين بالأسواق الإفريقية، كذلك السوق المغربية طبعا ولكن الإفريقية. وبالتالي مثل هذه البنية التحتية هي أهم الأشياء بالنسبة للمستثمرين أنها تكون متوفرة باش ينقلوا المواد الأولية ديالهم، باش تكون المنطقة مؤهلة بما يجب. ما نساوش التجارب ديالنا، ناخذ غير المثال ديال طنجة، فباش نقدروا أننا نوصلوا للمستوى اللي وصلنا اليوم مثلا في صناعة السيارات كان لابد أننا نبداو بالبنية التحتية، وبدينا بالطريق السيار ودرنا القطار الفائق السرعة ودرنا ميناء طنجة المتوسطي، وبالتالي فتحنا هذه الآفاق كاملة اللي كنشوفوها اليوم، وكنشوفوا كيفاش كاين تدفق المستثمرين، كيفاش الجاذبية ديال الجهة ارتفعت. وكنظن أننا في 15 سنة المقبلة غادي تكون مناطقنا الجنوبية عندها جاذبية كبيرة كبيرة جدا من اللي يساليو جميع هذه المشاريع المهيكلة. نعم. اللي هي في طور الإنجاز، وكيبقى هذا هو نقدروا نسميوه الشريان اللي غادي يربط جميع المناطق ديال المغرب ببعضها من الشمال إلى الجنوب، والمرور
1: ويربط
0: إلى
1: إذن
0: إفريقيا
1: بأوروبا. صح.
0: إفريقيا لأن صحيح هو إفريقيا لأن الآفاق كبيرة في إفريقيا كقارة فيها هامش كبير يعني يمكن الاستغلال ديالو من طرف المستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب.
1: نعم، وبالإضافة إلى كل ما ذكرته أستاذ خالد أشيبان، وإلى كون هذه الطريق أيضا تقلص مدة التنقل، فإنها كذلك شيدت بمعايير دولية وبدرجات عالية من السلامة.
0: أكيد أكيد، اليوم إحنا يعني كبلد ملي خدنا القرار بأنه ندير واحد الطريق، فيعني المنطق يقول بأنه نديروها على حقها وطريقها كي كنقولوا بالدارجة بالجميع المعايير الدولية، أنها تكون طريق يعني كيف ما شرتي ليه بمعايير دولية بجودة عالية، اللي أولا هي إشارة داخلية أننا نحن ننمي مناطقنا الجنوبية مثل جميع المناطق، أننا حاضرون في أراضينا ننميها اقتصاديا اجتماعيا، كنديروا فيها مشاريع مهيكلة، هناك استثمارات ضخمة، وبالمعايير الدولية وبكل ما يلزم باش المواطنين المغاربة في الأقاليم الجنوبية، باش المستثمرين المغاربة والأجانب تكون عندهم واحد البنية تحتية من المستوى العالمي بمعايير جيدة بجودة عالية اللي تخلي كيف ما قلت الجاذبية ديال الاستثمار في المنطقة تكون عالية. ما نساوش انه هذيك المنطقة اللي كنهضروا على الجهات الجنوبية بالنسبة للمغاربة هي المناطق اللي فيها اكبر قدر من الناتج الداخلي المتاح، يعني ثروة كبيرة ما يمكن للمغاربة انهم يستفيدوا منها ويستغلوها يستثمروا فيها، وباش المغاربة والأجانب ياخذوا هذا القرار أنهم يمشوا لهذه المناطق ويستقروا فيها ويستثمروا فيها ويشتغلوا فيها يجب تأهيلها بالبنية التحتية اللازمة. وكنظن أنه منذ إطلاق يعني ذاك النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية بدأت معالم المنطقة تتغير، وكنظن أن هذا الطريق يجي كتتويج لهذا المجهود كامل اللي كاين في هذه المنطقة. وكيف ما قلت هو مشروع متكامل ماشي فقط طريق، كاين مشاريع أخرى يجب الربط ديالها بهذا المشروع. إن شاء الله في أفق أننا نوصل حتى القطار فائق السرعة إن شاء الله للداخلة باش يولي كربط ما بين أقصى الشمال وأقصى الجنوب.

0: وبالتالي تكون هناك تنمية متكاملة في هذه المنطقة بسياسة مندمجة كتدمج الجميع، كيستافدوا منها المغاربة، كتخلق فرص الشغل، كتساهم في النمو ديال الاقتصاد الوطني، وتجعل جميع الجهات ديال المغرب تساهم في الاقتصاد بنفس الطريقة بنفس الدرجة. ما نساوش اليوم أنه باقي الثروة في المغرب تخلق في المحور ديال طنجة الجديدة بالخصوص أكثر من 70%، وهذا هو المجهود اللي اليوم كتقوم به الدولة المغربية باش تكون هناك عدالة مجالية فيما يخص الاستثمار العمومي، باش جميع الجهات تساهم، باش جميع الجهات تساهم بنفس الدرجة، المواطنين في جميع الجهات يستفدوا من التنمية، يلقوا فرص شغل في المناطق ديالهم. ولكن الأهم جدا هو أن كل جهة تكون عندها الخصوصية الاقتصادية ديالها، كيف ما كنهضروا على مراكش في السياحة، كنهضروا على طنجة في السيارات، اليوم نقدروا نهضروا على المناطق الجنوبية إن شاء الله في يعني قريبا في قطاعات معينة، نهضروا على الجنوب الشرقي في قطاعات معينة. هذا هو الهدف، أن كل جهة تكون عندها خصوصية اقتصادية وتكون استفادة كاملة بالنسبة للمواطنين المغاربة وحتى للمستثمرين الأجانب.
1: نعم، وطبعا الطريقة السريعة تزنيت الدخلة أنجز في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وكما أشرت إلى ذلك سابقا تم إطلاق اسم الطريقة السريعة دونالد جي ترامب عليها. كيف برأيك أستاذ خالد أصبح هذا الطريق السريع دونالد ترامب رمزا لشراكة استراتيجية استثنائية بين المغرب والولايات المتحدة؟
0: وأظن أنه يعني الشراكة ما بين المغرب والولايات المتحدة كتعرف واحد التطور كبير منذ يعني الموقف الأمريكي الحاسم بالنسبة لمغربيات الصحراء. كنظن أن هذا إطلاق الاسم ديال الرئيس الأمريكي على هذا الطريق هو إشارة كبيرة من طرف يعني الملك المغرب على يعني الصداقة اللي كاينة ما بين القائدين ديال البلدين، الشراكة الكبيرة اللي كتربط ما بين البلدين. هناك ما نساوش هناك اتفاق تبادل الحرمة بينه وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، بقي فيه هوامش كبيرة لم تستغل بعد يمكن التطوير ديالها. كنظن أنه النية ديال الأمريكيين أنهم يستثمروا في المنطقة، أنهم يدخلوا استثمارات، أنهم يشجعوا المستثمرين الأمريكيين أنهم يجوا للمنطقة ويستفدوا من الهوامش الكبيرة، شيء جيد جدا. كاين خارط في هذه الدينامية اللي كاينة وفي الآفاق الكبيرة اللي كاينة وكيفاش يمكن الاستغلال ديالها، فتنظن هذا شيء جيد. اليوم الإطلاق ديال هذا الاسم كذلك تعطي واحد طبع دولي وإشعاع دولي لهذا الطريق، لأن أي يعني أي مواطن في أي دولة في العالم من غير يعني يدوز قدامه هذا الخبر أنه تم إطلاق الاسم للرئيس الأمريكي على هذا الطريق، غيدخل يبحث شنو هي هذا الطريق وفين كاينه، وبالتالي غيعرف بأن المغرب كيدير مجهود في المناطق الجنوبية ويطورها بأحدث البنية التحتية، هدف حد ذاته ربح وفائدة وإشعاع. وكذلك المغرب يمارس سيادته فوق أراضيه بشكل طبيعي ويومي، ولا مشكل لدينا، وأننا يعني ننمي مناطقنا بكل يعني عندنا خط ماشي الأمور ماشي ظرفية، أنه عندنا رؤية بعيدة المدى استراتيجية في هذه المناطق. كان عطيو لجميع الشركاء ديالنا في العالم الهامش انهم يستفدوا في اطار اتفاقيات رابح انهم يستثمروا، ان المغاربه تخلق لهم فرص شغل، انه يتم نقل التكنولوجيات الى المغرب، ان المقاولات الصغيره والمتوسطه المغربيه يتم الادماج ديالها، تلقى مكانها في وسط هذه الثروه التي يتم خلقها او سيتم خلقها. بالتالي هذا كامل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية ديال الأقاليم الجنوبية والمواطنين ديالها.
1: الأستاذ خالد أشيبان الخبير الاقتصادي كنت معنا من الرباط، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.

0: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
1: Les plus touchés par les sirènes, on
0: retombe. Des émissions qui donnent la parole.
2: La société avait arrêté son
0: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média 1, pour toutes les générations. 12h30, 13h30, le grand journal, Lina Tagui.
3: Il est 13h sur Média 1, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce grand journal. Vous arrivez à temps pour la synthèse d'actualité. Elle vous est présentée ce midi par Abdelali Ezzahar. Sabah al-khair, Abdelali.
4: Marhaban Lina.
3: Marhaban.
4: Sabah al-nour. مرحبا. تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة، أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. العاهل المغربي أعرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أفادت السلطات المحلية في سبتة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميغيل أنخيل بيريز تريانو مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة، فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب، علما أن كل مرة فيما وعددهم تقريبا 60,000. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناردو مالاسكا قد أعلن أمس إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي. في تداعيات تصعيد الإيراني على منطقة الخليج، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها، وكان ترامب قد توعد الجمعة الماضي خلال الاجتماع الوزاري بضرب إيران بقوة شديدة. في السياق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. في تطورات حرائق الغابات في أوروبا، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12,000 هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وأفاد موقع المرصد الوطني للمناخ في اليونان بأن أكثر من 6,500 هكتار دمرت في حرائق منفصلة في خليج كورنيت قرب العاصمة أثينا. وفي الولايات المتحدة، أمرت سلطات ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حاكم

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: موجز الثانية معكم عبد العالي صهر. تجسيدا للعلاقات التاريخية التي تجمع الرباط وواشنطن، بعت العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلمه فيها بإطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الداخلة، أكبر بنية تحتية طرقية في أفريقيا. العاهل المغربي عرب عن اعتزازه بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء كدليل على متانة العلاقات التي تجمع المغرب والولايات المتحدة منذ مئات السنين. نبقى في المغرب. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعمالات وقليم وادي الدهب والسزاك والسمارة وطاطا وترودانت وزقورة والرشيدية وبجدور، وما بين 42 و 45 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها مراكش وبني ملال وقلعة سرغنة. إلى تطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، أفادت السلطات المحلية في سبتة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميغيل أنخيل بيريز تريانو مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة، فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب وعددهم 60,000. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا قد أعلن أمس إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعيا. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن اليوم أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على تعليق الضربات المخطط لها على إيران بطلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. وكان ترامب توعد الجمعة الماضية خلال اجتماع وزاري بضرب إيران بقوة شديدة. في السياق، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. في تطورات حرائق الغابات في أوروبا، تواجه اليونان اليوم جبهات متعددة وتزايدا في حجم الأضرار مع مرور أسبوع على اندلاع الحرائق التي دمرت أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أمرت سلطات ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ. في الرياضة، ذكرت صحيفة أيس الإسبانية أن ساعة الحسم قد اقتربت في العلاقة بين فينيسيوس جونيور وريال مدريد، ورفض ريال مدريد تحسين عرضه لتمديد عقد فينيسيوس. وذكرت تقارير أن النادي الملكي لا يمانع اعتقال الجناح البرازيلي إلى أرسنال إذا رفضت

0: التوقيع على تمديد التعاقد حتى لا يرحل بشكل مجاني العام المقبل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز لحظات، تلتقون مع برنامج نقطة تحول مع خديجة الفحيصي في أمان الله.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: مساء الخير. في حياة كل فنان هناك أدوار يؤديها أمام الكاميرا، وهناك دور واحد يؤديه خلف الكاميرا، ودور الإنسان. ضيفنا الليلة ليس مجرد ممثل، وحكاية مغربية كاملة حفر اسمه في ذاكرة الدراما والسينما المغربية، من وجع التراب إلى الطريق الصحيح، ومن التمثيل إلى الإخراج. كان دائماً يبحث عن النص المختلف، لكن متى كانت نقطة التحول في حياته؟ هل كانت دوراً معيناً؟ أم موقفاً إنسانياً؟ أم قراراً صعباً قال فيه لا لشيء ونعم لحلمه؟ خلف كل نجاح لحظة قرار غيرت كل شيء. في نقطة تحول سنفتح صندوق الذكريات مع الفنان القدير، الأب والإنسان، الفنان رشيد الولي. أستاذ رشيد، أهلا بك في نقطة تحول.
4: أهلا بك وأهلا بكم، وشكرا على هذا التقديم الرائع. ومن خلالكم كنقول كل عام وأنتم والمستمعين بخير
2: يا رب. يا رب. طيب أستاذ رشيد، ربما المحطة الأولى من الحلم إلى القرار. أستاذ رشيد، لو رجعت بك للبدايات، متى كانت اللحظة التي قلت فيها سأكون ممثلا رغم كل الصعوبات؟ متى كانت؟
4: صراحة كل شيء بدأ بالصدفة، ولكن هذه الصدفة دفعتني إلى أن أخذ قرار في يوم ما. كيف الصدفة؟ ثلاثة الأصدقاء ديالي دوزوا المباراة لدخول ولوج قسم الثقافة المسرحية المسرح محمد الخامس، حتى يعرف الجميع في الثمانينات، في 83 84 85 86، لم يكن هناك وجود للمعهد العالي في المسرحية التنشيط الثقافي، فكان قسم فتحته الإدارة ديال المسرح محمد الخامس، جاء الله يجزيهم بالخير من أجل جلب واحد المجموعة ديال الليجان للتمثيل تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم. مشيت مع الأصدقاء غير باش ننسهم حسب الطلب ديالهم، ومن بعد وانا تما عطوني الاستمارة تاع انا نعمر، فقلت لهم لا انا ما جيتش فطلبوا، قالوا لي لا غيسير معنا جوسكوبو، فعمرت وخديت انا المشهد المسرحي ومشيت دربت فيه اسبوع. من بعد هنا دوزنا، انا افتكر دوزنا هذا الكونكور قدام اللجنه، كانوا جوج ديال المشاهد، ومن بعد جاء الوقت ديال النتائج. في صباح ما وانا ابن مدارس محمد الخامس طلب مني من طرف الاصدقاء انهم السنه الماضيه لم يتوفقوا، طلبوا مني ان اكون فأله ونمشي انا نشوف. كانت عندي بشكلات ساعه كنت لاباس عليا بالنسبه لهم فمشيت شفت البشكلات ديالي، شفت قنبوعي قنبوعي ما لقيتوش، مسليك مسليك اللي كان بلغ لهم التحيه ما لقيتوش، جبت البشكلات ديالي وبغيت نرجع وانا نقول بلاتي، يعني لم ابحث عن اسمي وجب الله كانه داس تحت عيني. وانا رجع وقلبت فكلقى راسي انا توفقت وهما ما توفقوش
2: للاسف.
4: هنا كانت البدايه ومشيت من اجل الفضول، لم اقرر بعد، لكني عندما دخلت

0: دخلت قسم الثقافة وشفت طريقة الجلوس، كل واحد اللي بغى يوقف واللي بغى يجلس واللي بغى يتكى، وماشي ضروري تهز صبعك باش تهضر، والناس متحررة. ماشي الفكرة اللي كانت عندي على الدراسة، لأنه
1: نعم
0: الدراسة العادية أنت ملزم وماذا، ولكن
1: قيود،
0: احنا هذا
1: كاين قيود.
0: تماما
1: نعم
0: بقيود كل شيء، فكل واحد كان حرية. وأنا كنسمع وكنشوف هذا، في هذه اللحظة شعلت في الدماغ ديالي واحد البولة، وأنا نقول الله أعلم أنا هذا ما سأختاره، هذا أريد أن أكون.
1: ممتاز.
0: أنا أتكلم وما يقاطعني حد، وناس يسمعوا فكرتي حتى الآخر وما يحكموش عليا. وهكذا كانت انطلاقة عن طريق الصدفة. ولكن قبلها كانت عدة مشاكل، عدة تساؤلات. أنا ما قريت الفرنسية وقريت العربية لأنني كنت في المستشفى وانا صغير، ومن بعد كنت في مدرسة الخامس كنقراو غير العربية، فكان عندي تقريبا عجز، وانا ما بغيتش ندير المحاماة او القضاء لانه هادو اللي كيطلبوا بالعربية او نتبع غير ادبي. كنت كنقول ربما اكون صحفيا، ولكن نهار اللي لقيت هذا وانا نقول صافي هذا ما سأختاره لمسيرتي الحمد لله، وهكذا كان. وأنا جسم.
1: هل واجهت رفضا من الأهل؟ وإذا كان هذا الرفض، كيف حولته إلى وقود للنجاح؟
0: طبعا كان، ما لا أقول رفض، ولكن كان هلع وخوف من المستقبل. وأنا أذكر غالبا كنذكرها لأنها كانت علامة فارقة، ويومها قررت أن لا خيار لي في أن أنجح، ماشي في أن أستمر في المسرح. كيف كان ذلك؟ هو الأب ديالي مسكين جندي وكيضرب تمارة وكيمشي ويجي، وحنا تمنير الخوت وجدة وجدي معنا، وعليه الحمل تقيل واحد النهار، وأنا جالس في الدار هو خرج ورجع وخرج ورجع، ومن بعد بقى واقف وحسيت بغى يقول لي شي حاجة، فهزيت راسي وقلت له با ياك لاباس باش نرجع لك هي شويه، علاش با كان كيتصرف معايا هكذا؟ انا ربما كان عندي الحظ بين اخواني يعني كنت مريض، فكان بالنسبه لهم كوني نبقى على قيد الحياه هي ديجا هديه من عند الله، فكانوا كيديروا مجهود ديالهم باش ما يقلقونيش، باش كيقولوا بون اللي فيه يكفي، وكان مريض وصحته على قدو ديجا راه مزيان وكيتوفق في المدرسه ديالو. فكان الاب ديالي كيتعامل معايا بهاد الطريقه فيها واحد المسؤوليه. فقلت له شنو الوالد؟ قال لي واش كتعرفش كدير؟ تخلعت قلت لك ما سمع الاب ديالي شي حاجه، الحمد لله انا ما عمري كنيت، ما عمري شربت في حياتي، ما عمري هادشي درته، الحمد لله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ونتمنى واللي بليل الله يعفو عليه اي انسان يمكن له يتبدل. فقلت له لا با والله ما كندير شي حاجه، شكون اللي قال لك شي حاجه؟ قال لي لا ماشي على داك الشيء كنهضر، انت كتشوفهم في التلفازه ولدي، ها هما اللي مرض كيبيع موطورو، اللي مرض كيطلب من الملك باش يداويه، شي مكحل عينيه، شي مدير شعكاكه، واش هكذا كتشوف انك غادي دير المستقبل ديالك؟ عرفتي صحقني. وفي نفس الوقت لم أفكر، جاوبته يمكن في ثلاثة ديال لي سكوند، هزيت عيني فيه قلت له ما تخافش أبا، غنكون من الأولين في هذه البلاد ما غنكونش. قال لي الله يعاونك سد الباب ومشى. وهكذا كان. لما مشى قلت ناري اش درت مع راسي؟ واش عرفتي شحال شحال مليون؟ وفين انا واصل في الدراسة كاع ديالي؟ وما عنديش دراسة أكاديمية، كيفاش غنكون من الأولين؟ ولكن قلت وعدت أبي اللي كان كيضرب عليا تمارة ويديني للسبيطار ويمشي معايا ويسمع الهضرة من أجل أنني نكون صحيح، في الأخر ما خصنيش نخدلو. فكان محرك رائع وجميل أنني نتحمل كل الصعاب بأنني شي نهار نقدر نشدي ليه ولو جزء بسيط من هذاك الشيء. وخمس ولتينيش غنقول لك فلاش باك للقدام ماشي للغور، ودازت ايام وكانت عندي اول سياره ديالي، ومشيت باش نديهم لواحد البلاد ديالو، وتلفنا على الطريق فوقفت عند واحد جدار من سولو، فلما وصل عطاني السلام وقال لي السي رشيد الوالي مرحبا، وهزني وجاب بالموتور ديالو وزاد قدامنا غير طونوبيل هز فيها امي لانه فرحان ديهم ونحركهم. فبا اللي هو عسكري كيشوف ان الدرك الملكي هو من يسوق وكيوريني الطريق، فكانت لحظه
1: فارقه
0: في حياته، لأنه حتى هذه اللحظة كان ربما كيقول راه كيدير راه كيضرب تمارة راه ما عندها.
1: إذا هذه نقطة تحول، هذه نقطة تحول ما بينك وما بين الوالد. طيب نقطة التحول الآن الفنية في محطتنا الثانية، ما هو الدور الذي تعتبره نقطة تحول حقيقية في مسارك الفني؟ الدور الذي جعل الناس تنظر لرشيد الوالي بشكل مختلف.
0: هي كانت سنة 1997 بعد زواجي بسنة عند ولادة الابن ديالي سليم وهو في المستشفى. مشيت باش حضرت له الولادة ديالو في العشية، مشيت باش وقعت على أول عقد على مسلسل تلفزيوني. باش تعرفوا رمضان كانوا الأفلام المصرية اللي كدوز، أول مسلسل في التاريخ ديال التلفزة المغربية كان هو سرب الحمام اللي كيدوز أون برايم تايم في التلفزة المغربية، كان مكون فقط من 15 حلقة. فوقعت عليها، وهذا الدور ديال حمادي مع نور الدين بيكر مع سعاد صابر اللي كان من إخراج الله يرحمه محمد عاطفي، كان علامة فارقة عند الناس لأنني درت أدوار قبل ولكن تيمو ما كنتش معروف بزاف لدرجة كانت يسحبوا من الناس. أنا لعبت وكيل دولة سحبوا وكيل دولة، ولعبت محامي سحبوا معنا محامي، لأنه كيقولوا إلي تيمو فريه هذا الولد ما يمكنش يكون كيمثل. وهذه كانت ربما من الخاصية ديالي. وفي السينما كان أول دور كان هو سارق الأحلام مع حكيم نوري اللي مخذت من خلاله جائزة أحسن ممثل، وكانت هي البادرة الخير بما يعني جبت غير من طنجة جبت واحد ثلاثة ديال السيناريو معايا باش نقراهم، وهكذا بدأت مسيرتي السينمائية والتلفزيونية.
1: طيب الانتقال من التمثيل إلى الإخراج لماذا؟ هل كان هروبا من تكرار الأدوار أم بحثا عن تحدي جديد؟
0: شو نقول لك، كل هذا إلا كنت كتحب واحد المهنة كتشوف الناس اللي فاتوك، كتشوف الممثلين اللي سبقوا واعتمدوا فقط على التمثيل، كيبقوا ربما جالسين في قهاوي وكينتظروا اللي يعيط لهم. أنا هذه الصورة لم تكن تعجبني، كأنني مع احترامي كأنني غنكون في واحد الموقف ديال الممثلين. فكنت كنقول لا، خصني نقرا ونتعلم وندير بزاف الحوايج، ونهار اللي ما تعجبنيش الكتابة نتعلم نكتب، نتعلم. وأنا وأنا في السبيطار كنت ديجا كنكتب. فالإخراج درته من أجل الاستمرار بالشكل اللي أنا بغيت، بمعنى لجاني دور نقبله مزيان، ما جانيش أنا اللي غنكتب القصة وأنا اللي غنجها. ومن هنا جات أنني درت شركة الإنتاج ديالي وبديت كنعمل أعمال سينمائية اللي أنا من إخراجني كندير لهم بالشركة ديالي، بمعنى حتى لا أكرر نفسي وحتى أنني نزيد بالمجتمع كيف كنشوفه ونقول رأيي سينمائيا عن طريق الصورة وعن طريق القصة ودراماتي عن طريق الدراما أيضا. وهذا ساعدني باش أنني دائما نكون مرتاح، ماشي غير ماديا نكون مرتاح، فأنني ما نخافش من غدا. في الوقت اللي أنا جالس كنقول أنا ماشي جالس ماشي مباطو لا، ولكن كنكتب وكنوجد عامل اللي غنصورهم دابا عامين وثلاث سنين.
1: المحطة الثالثة نقطة التحول الإنسانية. سيد رشيد، عرفناك بمواقفك الإنسانية الخيرية الكثيرة، هل هناك حادثة أو لقاء مع إنسان بسيط شكل نقطة تحول في نظرتك للحياة والشهرة؟
0: باش نجاوبك غنرجع غير واحد فلاش باك ديال الوالد ديالي اللي كان خدام في السبيطار، وكان تقريبا 3 أو 4 ديال المرات في الأسبوع كيجيو عندنا ضياف لا نعرفهم. كانوا كيجيو للمستشفيات، وكتعرف في المستشفيات في السبعينات والثمانينات وما كانوش لي زوطيل في المغرب بهذا، وكانوا الناس كيجيو من كل منطقة والناس البسطاء ما يمكن ليهمش، فكان لما الطبيب ولا راديو غيخرج ليهم حتى الغدا ولا شي حاجة كيمكن لهم يباتوا غير حدا السبيطار اي مكان. فالوالد ديالي كان ما كيشوف شي حاله معينه كيعرض عليهم كيجيبهم للدار ويباتوا معنا، بمعنى دائما نتقاسم هذاك الشيء اللي جاب لنا الله كنتقاسموه، وديما الحم كنخليه للضياف، وديما بمعنى كبرنا شبعانين في هذه اللحظه، وكان كيعجبنا نأديو هذه الخدمه مع الناس. بمعنى كتقول لا الحياه فيها العطاء ما فيهاش، ولكن من بديت كانت تعرف وبديت كانت شد شوية المصروف، كانت حادي ماشي حادثة، كان واحد الحدث هو أنني بالسيارة ديالي واحد النهار لقيت واحد المرأة مع واحد الوليد، كان ما عندهش واحد الدراري واقفة كيتسنى الطاكسي. فعزت عليا وهو في هذاك الطاكسي فوقفت قلت لها اش شنو بغيتوا لالا قالت لي راه بينا حنا كنتسناو الطاكسي بغيت غير نمشي للمركز ديال ديال ديال اللي كيصوبوا فيه الاعضاء وهذاك الشيء الناس اللي ناقصين فين كاينه لالا قالت لي في بوسكوره انا ابن الرباط مشيت توصلتها وحنا في الطريق كنكتشف ان هذاك الوليد اللي عندها مسكين وتقطعت له الرجل وهي غتمشي على الله وعسى اللي يمكن لهم يساعدوها في ان هذاك الولد يكون عنده هذاك الرجل فمشيت وقفت معها
1: هذه نقطة تحول فعلا
0: وقفت معها وتسميتهم تخرجوا وكنشوف كنشوف هذيك المرأة اللي خارجة حمراء مسكينة الدم في شكل ولكن كلها أمل قلت يالله الله قال لي ما غيمكنش وخصني لابد نجمع واحد شوية الفلوس على محل بقدر قادر أن الله سبحانه وتعالى ساعدني في أن هذاك الوليد دارت له هذيك العملية ودارت له رجلي شكيادة
1: آسفة والله عارفة آسفة يعني هذه فعلا هذه نقطة
0: لا أنا ما عمري عودتها ما كيعرفوهاش حتى الناس لأنه بقات بيني وبين الله ولكن كانت هذيك اللحظة اللي حسيت فيها أنني قدرت ندير شي حاجة ولو بسيطة من أجل هذاك الوليد اللي ما شفتوش لحد الآن ربما يسمعني وأنه غيستمر في الدراسة ديالو وغيتحرك ويكون إنسان هادي فكانت بالنسبة لي شي حاجة اللي بقيت كنفتخر بها بيني وبين الله فبدك تاع قلت لا غادي انا كذا داير وغادي نستمر
1: هادي الله يجعل لك في ميزان الحسنات استاذ رشيد فعلا هذا عمل خيري ومنعطف انساني في حياتك
0: وواجب وواجب لانه الانسان خصو لانه ما دارهاش الله غير في طريقه
1: صحيح
0: فمن اجل هذيك الام وهذاك الولد وفي الاجل انني نكتشف معنى العطاء لان اللي يكذب عليك كذاب اللي يقول لك السعاده في انك تاخذ بالعكس السعاده في انك تعطي كتشبع ولا تنتظر شيئا من اي حد من اي احد فالحمد لله ومن بعد ثلاثة مجموعة الحوايج لا داعي لذكرها ولكنها تسعد القلب وكتبقى بينك بالله ومن بعد راه كتشوفها في حياتك كتشوف انه الله كيفتح عليك وبعض الامور كتكون مسدودة وكتحل في وجهك وكتشعر فريمون بالمعنى ديال العطاء
1: تمام استاذ رشيد الوالي محطتنا الرابعة رسالة للتحدي ماذا تقول اليوم للشباب المغربي الذي يقف الآن في نقطة الصفر ويحلم أن يكون فنانا ما هي نصيحتك له في كلمة واحدة
0: في كلمة واحدة يصعب ولكن في جملة قد أتوفق لأنه هو الصبر الصبر وأنك تكون واجد قبل دابا أغلبية ديال لي جون اش كيسحبهم أنه خصو تعطى الفرصة باش يثبت نفسه هي في الميدان ديالنا خاصة في التمثيل خصك تكون واجد لأن الفرصة يمكن لها تجيك ولكن نهار اللي تجيك ودوز كاستينغ غير دوز كاستينغ ولما يتعطاك العمل غيرفضوك لأنهم خاوي ما عندك ما تعطي وهذا اللي ما فهموش الشباب كيقول لك لا خصني بحال هذيك ديال يكونوا الفلوس وغنخدم ومنين نخدم ولكن لما خدمتيش راه ما يكونوش فلوس ولا الفلوس عمرهم ما يكونوا باش انت غتطور فأنا كنقول لهم بداو استغلوا وقتكم واعتبروا ان هذيك التبيطله اللي انت كتبيطل ولا مبيطل فيها بالعكس عندك فيها متسع من الوقت من اجل انك تكون صح. نفسك وتقوي لانشيتي تكون وتوكلتي على الله راه الصياد كيلوح في النار ما عارفهاش فين غادي وما يمكنلوش ما يطلعش في نهار رزق وليداته فما بالك انت في الحياه
1: أستاذ رشيد بعد كل هذه المحطات ما هي نقطة التحول التي ما زلت تنتظرها في حياتك؟
0: شوف الحمد لله والله لا أنتظر أنا الآن اشتهفتي أنا الآن أصبحت جد وأستمتع بالمعنى ديال الوقت وبمعنى ديال أنك تكون عندك واحد بنيتة صغيرة بنت ولدي اللي كان عطيها هذا الوقت أنا بصراحة شبعت أجد أن بزاف ديال الأعمال ديالنا أصبحت تفتقد للقدوة وكانت كاينة أعمال صحية ماشي كل شيء ولكن كاينة أعمال صحية واللي ما كانوا زدتش فيها نفسي فكنقول من بعد هذا التاريخ وهذا الشيء اللي درت يكفيني هذاك الشيء اللي درته كان مزيان اللي تقترح عليا ولا اللي غنديرو وعليه ما كانش لا انتظر ان عائشه ما تبقى انا والزوج ديالي نسافروا ونتمتعوا ما حد الوالدين ديالي معايا أنني نتمتع كل لحظة ديالي معهم، حتى لا أندم في يوم ما بأنني

0: قصرتها أو قصرت من أجلهم. وأنا هذه يومين كان سمع كاظم الصاهر واللي كيهضر على هذه المسألة مرحلة الستينات كيفاش الإنسان كيصبح يشوف الحياة
1: تمام.
0: وكيفاش أنه كيقول كيفاش كنت بليد لدرجة كنمشي في الفواياج في انتغني شهر وكنخلي المرات مع الأولاد وتمارا والله لا ينفع. فلذلك تبدأ تشوف الحياة بمنظور واحد آخر ما فيهاش كور ما فيهاش حقد تسمح للناس لأن لما سمحتيش غتعيش
1: النضج هي مرحلة النضج مرحلة النضج الإنساني صح. أستاذ رشيد وصلنا لسؤال الموقف الصعب يعني في نقطة التحول نسأل عن اللحظات التي صنعت الفنان لكن اليوم سؤالي مختلف سأضعك أمام موقف صعب موقف لا توجد فيه إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بل فيه اختبار للقيم والمواقف. تخيل معي أستاذ رشيد هذا المشهد أنت في موقع تصوير فيلم من إخراجك تبقى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير والميزانية نفدت تماما هذا الفيلم هو حلم عمرك والعمل الأقرب إلى قلبك. في نفس اليوم يصلك اتصال هاتفي أحد أفراد عائلتك المقربين جدا في حالة صحية حرجة لا قدر الله والوجود بجانبه في المستشفى الآن قد يصنع فارقا في حياتك لكن في حياته لكن إذا غادرت موقع التصوير سيتوقف كل شيء الشركة المنتجة ستخسر الملايين فريق العمل كاملا سيفقد أجره عن هذا اليوم وقد يضيع حلم هذا الفيلم إلى الأبد. الوقت ضيق القرار يجب أن يتخذ الآن ماذا ستختار أستاذ رشيد الكاميرا التي هي حياتك أم اللحظة الإنسانية التي لا تعود؟
0: شوف طبعا إذا كان العمل من إنتاجي أنا أوقف كل شيء لا شيء أهم من الإنسان ولا شيء أهم من هذه اللحظة إلا كانت تكون علامة فارقة. علاش؟ لأن كل شيء يمكن يتعدل بالمونتاج ويتقاد ويمكن تقنع الناس فيما بعد ويمكن لهم يجيوا يتصوروا علما أننا كنخلصوا الناس في الأسبوع ماشي في النهار هذه الحوايج كلها ولكن لنفرض. وأنا وقعت لي بينما كنت مع ناس وحدين أخرين في كورونا وكنا كنصوروا وبا أصيب الوالد ديالي بكورونا واضطريت لأنه العمل ديال الآخرين وخصني ما نوقفوش وأنا كاع ما شهيد فيهم ومشيت نصور ولكن كنت محطم نفسيا وكانت دموعي لا تكف أكثر من هذا بحال هذه القصة اللي عاودت لك فكنت غير صالح أصلا للتصوير وهوزمون كان المخرج اختار المشاهد اللي ضعت لي فيهم بنتي وكنت في حالة يرتى لها فخدمتها ولكن لك الناس ناس كأنك لنتخيل أنه ماشي فنان هو طبيب وعملية جراحية ستجرى لعملية قلب وتوجدوا المريض هو التحت دار له كل شيء وغيدخل وجاه باللي شي حد في عائلته محتاج له لا أعتقد أنه غيفرط فهذاك اللي دار العملية وما كاين حتى واحد من غيره هو اللي يحاول ينقذه فلأنه غادي يحاول أنه ينقذه عاد غيمشي
1: أنت ماذا ستختار؟ أنت ماذا ستختار في هذه في هذا المشهد؟
0: أنا أختار إن كان إنتاجي العمل الإنساني هذا السيد سواء كان أبي أو أمي أو حتى إنسان قال ما وهذه وقعات لي أنه ما ندخلش إلى ما جاش رشيد الوالي ووقفت ومشيت للتصوير للمستشفى وشديت لهذيك البنيتة في الديات دخلت لي أنه كانت محتاجة لشي واحد كتثق فيه تو سامبلومون فهمتي ولا كيمثل لها شي حاجة والناس راه كيقدروا هاد الحوايج الحمد لله كنخدموا مع ولاد الناس واللي كيفهموا هاد المسائل ولكن العمل الانساني انا بالنسبه لي الانسان مهم جدا في الحياه والا ساعيش وانا مدمر
1: دون شك هذه اذا نقطه التحول الحقيقيه حين نختار بين ما نحب ومن نحب فعلا استاذ رشيد شكرا جزيلا لك على سعة صدرك لهذه الرحله في نقطه التحول شكرا جزيلا لك استاذ رشيد الوالي
0: شكرا لكم وشكرا شكرا للمستمعين ويسمحوا لنا على اللحظات الإنسانية ديال كيفاش الإنسان ضعيف بالرغم من القوة اللي يبدو عليها.
1: وأعتذر أني يعني بكيتك، اسمح لي لأن الوضع فعلا والموقف كان إنساني بامتياز صراحة. شكرا جزيلا وكنحييك على صدقك.
0: شكرا.
1: إذن إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم في نقطة تحول. تذكروا دائما أن الحياة لا تقاس بعدد الأنفاس بل بعدد اللحظات التي حبست أنفسنا لنختار. إذن وحتى ذلك الحين اسألوا أنفسكم مستمعينا، ما هي نقطة تحولكم القادمة؟ موعدنا يتجدد معكم مع قرار غير صاحبه، وأنتم لا تؤجلوا قراركم. نلتقي مع قصة جديدة وقرار جديد في نقطة تحول.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبلابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، وضيف خاص، حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.
5: Vous êtes sur ميديا, la synthèse de 14h30.
6: Vous êtes avec Sophie Volatier. Bonjour à toutes et à tous. Le roi Mohamed VI a adressé une lettre au président des États-Unis, Donald Trump. Dans son message en date du 2 juillet dernier, le souverain marocain informe le chef d'État américain de sa décision de baptiser la voie express Tizni-Darla du nom de Donald J. Trump Highway. Et le roi Mohamed VI de rappeler la solidité et la vigueur des relations entre Rabat et Washington. De son côté, le président des États-Unis a réitéré son soutien à la souveraineté marocaine sur son Sahara dans une lettre adressée hier au souverain marocain. Plus de 70 personnes sont mortes en tentant de rejoindre Ceuta à la nage depuis Fnidek. C'est une information des autorités espagnoles, principalement des jeunes, parfois des adolescents. Beaucoup se sont noyés. Hier, le ministère espagnol de l'Intérieur a tenu à souligner que la plupart des dizaines de milliers de migrants ont finalement regagné le Maroc. Les États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP+, augmentent leur quota de production pour septembre. Une décision prise au cours d'une réunion aujourd'hui dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de blocage du détroit d'Ormuz. Membre de l'OPEP+, l'Irak plaide pour une augmentation de ses exportations de pétrole sur lesquelles repose grandement son économie. L'électricité rétablie à Cuba aujourd'hui après plusieurs heures de coupure hier. Un phénomène récurrent depuis le blocus et les sanctions économiques imposées par Washington à l'île. En 7 mois, les États-Unis n'ont autorisé qu'un seul pétrolier russe à accoster à Cuba. Des frappes ukrainiennes ont fait au moins 8 morts aujourd'hui dans plusieurs villes russes. Ces dernières semaines, Kiev a multiplié ses attaques sur les régions russes, notamment sur les installations énergétiques ou encore des entrepôts du géant du commerce russe Wildberries, des structures plus que stratégiques pour l'économie de Moscou. Et si le Royaume-Uni se dotait d'une constitution écrite? Nouvellement investi, le Premier ministre Andy Bonham dit oui ce week-end dans le cadre de ses projets de décentralisation. Contrairement à la plupart des États du monde, le pays ne dispose pas d'une loi fondamentale écrite, mais est régi par un ensemble de traités. Un mot de météo avant de terminer cette synthèse. Attention à la chaleur au Maroc. Plusieurs provinces sont placées en vigilance orange par la Direction Générale de la Météorologie, la DGM. 13 régions en tout, dont Wadi Hab, Assazag, Tata, Taroudant ou encore Smara. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 47 degrés. Ainsi s'achève cette synthèse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, place à vos programmes. Bon après-midi à vous à l'écoute de Médias.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
7: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب

0: والمغاربي، ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية.
1: تعتبر مدينة فيجيك واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محورا لتجارة العابرة للصحراء. مدينة فيجيك أو فيجيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الوحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق وتحديدا بإقليم فيجيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب، وبالتالي هذا الخصوصية يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في يعني في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة اختصارا بالفاو التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما. صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية أو ما يعرف ب أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو النظام السقي المعتمد في منطقة فيجيك وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن فيجيك تتميز بنظام للري خاص جدا يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع أو كما يعرف لدى سكان المنطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز فيجيك، ربما يعني هذه الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة فيجيك وواحة سيوا اللي هي واحة معروفة بمصر وواحة فيجيك، فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحة فيجيك وواحة سيوا، ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح، ما يشبه المسبح يعني أو الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 900 متر، وتعتبر أيضا هي نقطة الوصل بين الأطلس الكبير وبين الصحراء، فهي امتداد للأطلس الكبير ومن جهة وامتداد للصحراء من جهة أخرى.
0: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية فيجيك على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديموغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة.

0: إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز في جيج أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
1: في جيك تتميز بخاصية استثنائية، ربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإقليم هو يعني سلبي في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة، مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيك تتوفر على ثانويتين، ثانوي التعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل. فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا يخارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج المدينة في جيج لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء وسرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب. وليس فقط التفوق الدراسي يعني بالمعنى التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة وابن مدينة فيجيك، وتتلمذ على يد أساتذتها ودرس في مدارسها وعاش بين يعني بين حقولها ونخلها وأشجارها لغاية ذلك. والدكتور الجابري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء يعني فضاء فيجيك كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير، وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
0: تشتهر فيجيك بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيجيك.
1: تشتهر مدينة فيجيك بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني، أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمدشر، أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة، أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني بالطين. ففيجيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة وإشارة. فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ فيجيك يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء التضامن فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا، فالكثير من العوائل المغربية يعني المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك، هي عائلات تنحدر من هذه القصور. وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنية أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده، ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيقيق، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية. وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور السبعة بمدينة فيقيق بمساجدها بمنازلها بحماماتها بأفرانها حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى. مثلا على سبيل المثال بفيقيق توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، و من يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة، بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك، لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
0: تمتلك فيقيق رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
1: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيقيق، فالزائر لمدينة فيقيق يعني أو العاشق لفضاءات فيقيق ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيقيق أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الوداغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن الخامس للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا ما المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد جد جد جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، ف هذا النظام هذا هو يعني أمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
0: لم تكن فيجيك مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي.
1: تتميز فيجيك أيضا ب

مجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين زادارت التي يعني تعرف بجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيجيك وهذا أمر مهم جدا بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيجيك أو مدينة فيجيك هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيجيك تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج، وأهل فيجيك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس، لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس يعني شركات معروفة جدا يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى، معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيجيك وينحدرون من مدينة فيجيك ولازال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيجيك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس هي شركات لعائلات من مدينة في الختام يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة سواء في مجال التاريخ أو في مجال التراث الثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي التراث الديني ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة فيجيك، وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة فيجيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به هو كون أن مدينة فيجيك خضعت في السنوات الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة فيجيك يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية، والزائر لمدينة فيجيك وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة سواء من ناحية الهدوء من ناحية المناخ والهواء النقي وأيضا من خلال المعالم التاريخية وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة أيضا، بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة فيجيك، والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب، ولكن للأسف مدينة فيجيك يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد اللي هو بعد المسافة، يعني الانتقال إلى فيجيك بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادما من مدينة الرباط أو من شمال المغرب، ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من مدينة الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و 45 دقيقة، والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة فيجيك لا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير، وبالتالي يعني فزيارة فيجيك ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد خصوصا

0: ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك، مدينة فيجيك ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات. وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة فيجيك كانت بالنسبة إليهم لمتنفس ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها وجمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء وحفظ ذاكرة المكان للأجيال القادمة. نتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذه الرحلة. شكرا للأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية. الشكر لكم أيضا مستمعينا، إلى اللقاء.

0: Cet été, embarquez pour un concentré de rythme, de découverte et de bonne humeur. Les nouveautés du moment, les hits qui font vibrer la saison et toute l'énergie des vacances dans une seule playlist. Summer Tracks Weekend avec Jawed, chaque samedi et dimanche à partir de 15h sur Média.
1: Média, الدار البيضاء 99.6, الرباط 97.5.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
3: موجز الثالثة معكم عبد العالي الصهار. نستهل الموجز بتطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، حيث فادت السلطات المحلية في سبتة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميغيل أنخيل بيريز تريانو مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة، فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة الذين توافدوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب وعددهم 60,000. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا قد أعلن أمس إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي. إلى اليونان، حيث أفادت فرق الإطفاء اليونانية بتصادم طائرتي مروحية أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق ضخم اجتاح البلاد، وأكدت السلطات انطلاق عملية إنقاذ واسعة للبحث عن طاقمي الطائرتين في وقت تواجه فيه اليونان حرائق متعددة تغذيها رياح قوية. نبقى مع حرائق الغابات لكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمرت سلطات ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم بسبب حرائق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ. وجهتنا الآن الشرق الأوسط. بعد ساعات من الترقب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف هجوم مخطط على إيران، مشترطا التوصل سريعا إلى اتفاق ينهي تهديدات إيران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز. ونشر ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق سيكون من شأنه إعادة فتح المضيق. في المقابل، نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. وكان ترامب توعد الجمعة الماضي خلال اجتماع وزاري بضرب إيران بقوة شديدة. في قطاع غزة، استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. في لبنان، أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بيت جبيل جنوبي لبنان. في الرياضة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اليوم عن موعد إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم القادم، وحدد الكاف يوم الخميس 6 من شهر غش الجاري الموعدا لإجراء مراسم القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
2: ميديا لكل الأجيال.
4: مصداقية الخبر.
2: مصداقية الخبر.
5: Summer Tracks Weekend.
6: Summer Tracks.
7: Summer Tracks.
6: Ou les vacances en musique avec Jawad sur ميديا.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة معكم عبد العالي الزهر في تطورات الأحداث المرتبطة بموجز العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة. أفادت السلطات المحلية في سبتة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميخيل أنخيل بيريز تريانو مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة، فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة عادوا إلى المغرب وعددهم 60,000. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو مارلاسكا قد أعلن أمس إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي. إلى اليونان، حيث أفادت فرق الإطفاء اليونانية بتصادم طائرتين مروحية أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق ضخم اجتاح البلاد. وأكدت السلطات انطلاق عمليات إنقاذ واسعة للبحث عن طاقمي الطائرتين في وقت تواجه فيه اليونان حرائق متعددة تغطيها رياح قوية. في فرنسا، دعت السلطات في 5 بلديات شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم نحو 30,000 شخص إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطير. نبقى مع حرائق الغابات لكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمرت سلطات ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، بعد ساعات من الترقب أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف هجوم مخطط على إيران، مشترطا توصل سريع لاتفاق ينهي تهديدات إيران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز. ونشر ترامب على حسابه منصة تروث سوشيال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق سيكون من شأنه إعادة فتح المضيق. في المقابل، نفى مسؤولون عسكريون إيرانيون أن إيران طلبت من الولايات المتحدة الامتناع عن مهاجمتها. وكان ترامب توعد الجمعة الماضية خلال اجتماع وزاري بضرب إيران بقوة شديدة. في قطاع غزة، استمرت الغارات الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة غزة. في الرياضة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم عن موعد إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم القادم. وحدد الكاف يوم الخميس السادس من شهر غش الجاري موعدا لإجراء مراسم القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition. Toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوه، نقاوه التيد.
2: انتم في الاستماع لميديا موجز الخامسه.
3: موجز الخامسة، معكم عبد العال الصهار. نسهل الموجز بتطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي إلى مدينة سبتة المحتلة.

0: وقالت أفادت السلطات المحلية في سبتة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميغيل أنخيل بيريز تريانو مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة. فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة الذين توفدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة المحتلة عادوا إلى المغرب وعددهم 60,000. وكان وزير الداخلية الإسباني فرناندو مالاسكا قد أعلن أمس إلى أن الوضع في سبتة المحتلة بات شبه طبيعي. إلى اليونان، حيث أفادت فرق الإطفاء اليونانية بتصادم طائرتي مروحية أثناء مشاركتهما في عمليات إخماد حريق ضخم اجتاح البلاد. وأكدت السلطات انطلاق عملية إنقاذ واسعة للبحث عن طاقمي الطائرتين في وقت تواجه فيه اليونان حرائق متعددة تغذيها رياح قوية. في فرنسا، دعت السلطات في 5 بلديات شرق فرنسا سكانها البالغ عددهم نحو 30,000 شخص إلى ملازمة منازلهم بسبب حريق نشب في مستودع بموقع صناعي خطير. نبقى مع حرائق الغابات، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمرت سلطات ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة آلاف السكان بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات يقترب من مدينة سبوكان، فيما أعلن الحاكم حالة الطوارئ. وجهتنا الآن الشرق الأوسط، قطاع غزة تحديدا، حيث قتل 13 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء قطاع غزة وفق ما أعلن الدفاع المدني بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. وفي لبنان، أعلن الجيش اللبناني إصابة 5 من جنوده بجروح طفيفة إثر استهداف إسرائيلي في بلدة كفرة بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان. بعد ساعات من الترقب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف هجوم مخطط على إيران مشترطا التوصل سريعا إلى اتفاق ينهي تهديدات إيران النووية ويعيد فتح مضيق هرمز. ونشر ترامب على حسابه بمنصة تروت سوشال أن إيران ودولا أخرى في الشرق الأوسط طلبت مهلة لإتمام اتفاق سيكون من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز. في سياق كدولي، عاد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. في شأن المغاربي في المغرب تحديدا، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب وأصازاك والسمارة وطاطا وتارودانت والرشيدية وبجدور، وما بين 42 و45 درجة بعدة عمالات وأقاليم من بينها مراكش وابن ملال وقلعة صرغنة. في الرياضة، أعلن اتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف اليوم عن موعد إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم القادم. وحدد الكاف يوم الخميس السادس من شهر غشت الجاري موعدا لإجراء مراسيم القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيب كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة، نقاوة التيب.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: نرحب بكم مستمعينا في حصاد ميديا، الحصة الإذاعية اليومية من السادسة إلى الثامنة مساء، وفي أبرز مواعيدها اليوم. في نقاش الحصاد حديثنا اليوم عن أحداث مدينة سبتة وتأويلاتها، لكن هذه المرة من رؤية إسبانية. قصة اليوم عن فريدريك دوغلاس، الرجل الذي ولد عبدا في الولايات المتحدة لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في الولايات المتحدة. ميديا روبورتاج يأتيكم اليوم من أديس أبابا، وموضوعه تجديد المغرب أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دعوته إلى ترسيخ إدارة رشيدة للموارد الإفريقية. بضع دقائق تفصلنا مستمعين عن أول موعد إخباري في الحصاد، نلتقي قبلها مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في شمال الخط، أسفي مراكش الناظور بحال حتى في درعا وفي جنوب أكادير. أما في المناطق الباقية الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا مع الشمش. الريح غادي صوت غربي في عامة النواحي، ما عدا في السول الغربية تفيلات في السواحل الصحراوية فاش غادي صوت شرقي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في عامة المناطق، ما عدا في بعض النواحي الساحلية القليلة فاش غادي تتعدى 50%. الحرارة وسط النهار ما زال غادي تبقى طالعة ما بين 27 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و 36 درجة في دكالة، ما بين 29 و 40 درجة في عبدة، ما بين 30 و 33 درجة في الريف، ما بين 30 و 48 درجة في واد الذهب، ما بين 31 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 31 و 43 درجة في ناحية السوس، ما بين 32 و 37 درجة في الشاوية، 35-36 درجة في ناحية سايس، ما بين 35-40 درجة في المنطقة الشرقية، 36 درجة في الغرب، ما بين 36-43 درجة في ناحية الحوز، ما بين 37-43 درجة في ناحية تافيلالت، ما بين 38-40 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 39-42 درجة في درعا، وما بين 40-44 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس حشرة أخرى خطيرة وتيمكن تدير خسائر كبيرة في الغلة اللي سيرات غلاد والطب، وخاصنا نردو البال مزيان منها ومن التكاتو ديالها اللي يمكن يقوى في خطرة وحدة وفي أيام قليلة، وهي حشرات الدبانات السراتيت اللي تيمكن تسلط على الأصناف ديال الكليمونتين والموندارين والنافيل اللي قربوا يوجدوا من هنا سيمانات كلال. وهذا علاش لازم نكونوا عندنا في الجنان ديالنا الفخاخ الخاصين بها معلقين في الشجر باش نعرفوا وقتاش نداويو ضدها بالأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة مساء، موعد نشرة المغاربية. النشرة المغاربية من إعداد وتقديم محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير زميلي أمين، مساء الخير مستمعينا الكرام، ومستهل النشرة من المغرب. وتجسيدا لعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبلغه فيها بقرار إطلاق اسمه على الطريق السريع تزنيت الدخلة، أكبر مشروع طرقي من نوعه في القارة الإفريقية. وأكد الملك في رسالته أن هذه المبادرة تجسد لاعتزاز المغربي بالموقف الأمريكي الداعم لمغربية الصحراء، والذي يعكس متانة الشراكة بين الرباط وواشنطن الممتدة جذورها لقرون. ويعد الطريق السريع تزنيت الدخل الممتد على طول 1055 كيلومترا أحد أبرز الأوراش الاستراتيجية التي أنجزت في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، لما يوفره من رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية ودوره المحوري في تعزيز الربط اللوجستي وتقوية المبادلات التجارية بين المغرب وعمقه الإفريقي. عن الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية للطريق السريع تيزنيت الدخل، يحضر معنا مباشرة من مدينة العيون الزميلة النعمة ماء العينين. زميلة نعمة، مرحبا بك.
4: أهلا بك محمد، ومساء الخير لمستمعي قناة ميديا.
3: النعمة، ما هي يعني في نظرك الدلالات السياسية والدبلوماسية لقرار إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الدخلة، وما الذي يعكسه ذلك بشأن طبيعة العلاقة المغربية الأمريكية؟
4: أعتقد أن هذا القرار يحمل دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة جدا، لأنه لا يتعلق فقط بإطلاق اسم على بنية تحتية، لكنه يعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية التي بلغتها العلاقات الأمريكية المغربية. المغرب والولايات المتحدة كما هو معروف تجمعهما 250 سنة من العلاقات، وهي من أقدم العلاقات الدبلوماسية في تاريخ الولايات المتحدة. فالمغرب كان أول دولة في العالم تعترف رسميا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وقد ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك في برقية موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. كما أن قرار جلالة الملك إطلاق اسم الرئيس ترامب على الطريق السريع الداخلة تيزنيت الداخلة يأتي في سياق تقدير موقف أمريكي كان حاسما وتاريخيا سنة 2020، عندما طافت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه.
3: نعم،
4: جاءت برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي بيل العرش لتجدد هذا الموقف بوضوح، مع التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الوحيد للتوصل إلى حل نهائي. لذلك فهذه المبادرة تعكس أن العلاقات بين الرباط وواشنطن انتقلت إلى مرحلة شراكة استراتيجية متقدمة بين حليفين تاريخيين لا تقوم على التنسيق السياسي فقط، وإنما تشمل الأمن والاستثمار والطاقة والابتكار بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
3: نعم نعم، كيف يسهم الطريق السريع تيزنيت الدخلة أو الطريق السريع ترامب في ترسيخ النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وتعزيز موقع المغرب يعني كبوابة اقتصادية نحو إفريقيا؟
4: بحكم متابعة الميدانية لهذه الأوراس يعني في تغطية ميديان من جولميم شمالا إلى الجلجلات تقريبا، يمكن القول أن النموذج التنموي بشكل عام هو فلسفة ملكية متكاملة، والطريق السريع تيزنيت الداخلة والطريق السريع ترامب لا يمثل مشروعا طرقيا فقط، بل يشكل العمود الفقري للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب جلالة في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء سنة 2015. وبدأت فلسفته الآن تنعكس على أرض الواقع، فعلى امتداد كما قلتم 1055 كيلومترا يربط الطريق شمال المملكة بجنوبها، يختصر المسافات، يؤمن الانسيابة سواء في نقل البضائع أو الأشخاص، لكنه في الوقت ذاته يتكامل مع مشاريع استراتيجية أخرى. على سبيل المثال ميناء الداخل الأطلسي، محطة تحلية المياه، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الأراضي الفلاحية. وهنا تتجلى فلسفة الرؤية الملكية المتكاملة، فالتنمية هنا في الأقاليم الجنوبية ليست فقط مشاريع منفصلة، لن نتحدث فقط عن الطريق السريع أو ميناء الداخل الأطلسي أو مثلا المناطق الفلاحية، لكنها هي منظومة متكاملة تتفاعل فيها البنية التحتية مع الاستثمار مع تكوين العنصر البشري الذي يعتبر كذلك عنصرا مهما في النموذج التنموي، ومع الاقتصاد، لتجعل من الأقاليم الجنوبية اليوم قطبا اقتصاديا صاعدا، وبدأت يعني تظهر ملامحه على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق فإن الطريق السريع ترامب يعزز موقع المغرب كبوابة اقتصادية ولوجستية نحو إفريقيا في انسجام مع المبادرات الأطلسية التي يقودها صاحب جلالة الملك محمد السادس صلى الله، ويجسد كذلك انتقال الأقاليم الجنوبية من فضاء للربط الجغرافي إلى مركز للإنتاج.
3: بالفعل الزميل بالفعل الزميلة نعمة ماء العينين، كنت معنا مباشرة من مدينة العيون، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك محمد.

0: في أخبار المملكة المغربية وفي تطور يسلط الضوء على الجانب الإنساني المأساوي للهجرة غير النظامية، تتوالى الشهادات الصادمة التي يرويها مهاجرون عادوا من مدينة سبتة المحتلة بعد تجارب قاسية تركت آثارا عميقة في نفوسهم. وتكشف هذه الروايات التي حملها العائدون معهم عن معاناة امتدت من لحظة محاولة العبور إلى ما أعقبها من ظروف احتجاز ومعاملة يصفها أصحابها بالقاسية، لترسم صورة مغايرة لما كان يعتقده كثيرون عن واقع الهجرة إلى الثغر المغربي المحتل المطل على البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل هذه القصص الإنسانية وما تحمله من شهادات يرويها روبورتاج الزميل عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
1: العائدون الخائبون من مدينة سبتة المحتلة، على وجوههم بارزة علامات إرهاق شديد، وذلك بعد مرور يومين اثنين قضوها مختبئين في مدينة سبتة المحتلة. شهادات لعائدين بقصص عن اعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالقضبان الحديدية وبالمسدسات النارية.
2: حتيروا فيها انا عم بصدع
3: فوق راس
4: خويا، دخلنا يومين وحنا شم حابسين لنا الماء وشرا والو، ما كنا ناكلو ما كنشربو، سبتاو كيضربو بالفراده، كنا هابطين من الغابه شيروا عليه بالشفره فتحوا له رجلو حشومه كاع.
5: قال لي واعره، حنا كنا في النوايا ديالنا زعما غنطلعو تمايا نعيشو واحد المعيشه اللي هي واعره، من حقنا تما جبنا كشي نبدل 100%.
1: تحت شمس منتصف النهار يكشف إبراهيم 35 عاما عن أجزاء من جسده لإظهار تفاصيل من معاناته في مدينة سبتة المحتلة. يتجمع حول إبراهيم شباب آخرين من العائدين، الروايات تتواتر بأصوات مرتفعة عن سوء المعاملة الصادم.
6: أنا أقسم بالله لرجعت من الموت، أنا نوريك رجلي كيفاش دايرة نوريها لك.
7: أشطونا الماكلة، خرجونا الدونة حد بلاصة عاملة.
8: ويا من دخلنا السبتة شلنا العذاب ياك.
9: لقينا السبتة كل شيء سادين علينا تما الديور ديالهم.
1: على امتداد يومين اثنين كاملين غادر آلاف المغاربة يبحثون عن أول وسيلة نقل توصلهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في المغرب. الحلم بمدينة سبتة المحتلة انهار بالكامل على صخور الحقيقة المرة التي عاشوها. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
0: في أخبار منطقتنا المغربية وتحديدا في ليبيا، أعلن حراك شباب طرابلس إعادة فتح المؤسسات والإدارات التي كانت قد أغلقت خلال اليومين الماضيين استجابة لدعوات الاحتجاج التي شهدتها العاصمة. أوضح الحراك أن هذا القرار جاء تغليبا للمصلحة العامة وحرصا على ضمان استمرار المرافق الحيوية وصون مصالح المواطنين إلى جانب المحافظة على الأمن والاستقرار في المدينة. وفي الوقت ذاته شدد القائد قائمون على الحراك على أن استئناف عمل المؤسسات لا يعني بأي حال من الأحوال تراجع عن المطالب التي يرفعها المحتجون، مؤكدين تمسكهم بما وصفوه بالمطالب المشروعة ومواصلة التحركات السلمية إلى حين الاستجابة. فهل هناك تنظيم لحراك الشارع في ليبيا؟ وما هي الأسباب وراء هذه الاحتجاجات؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على إدريس حميد الكاتب والمحلل السياسي من طرابلس.
10: للأسف ليس هناك تنظيم لحراك الشارع بسبب وجود التشكيلات المسلحة والاعتداء على المتظاهرين، ولكن نرى أن الاعتداء على المؤسسات هو أمر غير مشروع، ولكن يجب احترام حق التظاهر، ولن يكون هناك حل إلا بالتظاهر السلمي والذي يشارك فيه الجميع. فيجب على الشارع الليبي أن يتحرك وأن يساهم في بعث الاستقرار والمساهمة في حل الأزمة. هذا تعبير عن المعاناة والأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ 15 عاما بسبب فشل الحكومات ومنع حكومة الوحدة الوطنية. صرفت الكثير من الأموال على التشكيلات المسلحة، وأيضا ذهبت الأموال للفساد، توقفت التنمية، البطالة، مستوى الفقر ازداد في ليبيا في بلد غني. لابد أن يكون هناك حراك حقيقي، ولكن لا نشجع على الاعتداء على المؤسسات وأيضا محاولات تخويف المواطنين، وأن عدم احترام إرادة الليبيين هو له تداعيات خطيرة، ولابد من أن تحل الأزمة وأن تأتي انتخابات جديدة ورحيل هذه الحكومة.
0: في الصفحة الرياضية، المنتخب المغربي للسيدات يختتم تحضيراته لمواجهة السنغال في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا، والناخب المغربي خورخي فيلدا يصف المواجهة بالنهائي المبكر. التفاصيل معك يوسف الشاطر.
11: لبؤات الأطلس أمام فرصة لإنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة، يجرين مساء اليوم آخر حصة تدريبية سيضع خلالها الطاقم التقني بقيادة خورخي فيلدا لمسة الأخير على الجوانب التكتيكية والتقنية مع التركيز على الكرات الثابتة، وهي نقطة قوة السنغاليات خلال هذه البطولة. في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، وصف خورخي فيلدا المباراة بالنهائي قبل الأوان في إشارة لقوة المنتخبين، بينما تحدثت سكينة وزراوي عن أهم الدعم الجماهيري.
12: الجمهور المغربي هو بلا شك أفضل جمهور، لطالما قلت ذلك ونتفق جميعا عليه، فهم لا يتوقفون عن مؤازرتنا وتشجيعنا ويمنحوننا دفعة كبيرة في كل مباراة، وكل ما نسعى إليه هو أن نرد لهم هذا الدعم بأن نهديهم الفخر والفرح عبر الفوز بالمباريات وإسعادهم فوق أرضية الملعب.
11: الأجواء العامة داخل معسكر المنتخب تعكس تركيزا كبيرا ورغبة واضحة في مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على كينيا والجزائر في الجولتين السابقتين.
0: شكرا لك يوسف الشاطر. بهذا مستمعينا الكرام ننهي النشر لحظات، ولنعود للزميل أمين عزيمة لتتمة باقي مواد الحصاد.
13: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
14: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيمان.
15: شهدت مدينة سبتة المحتلة محاولات عبور جماعية للآلاف من مرشحي الهجرة غير النظامية، أوضاع للأسف خلفت عشرات الضحايا، كما خلفت قراءات وتأويلات مختلفة لهذه الأحداث. وفي محاولة للفهم من وجهة نظر إسبانية، نحاور في نقاش الحصاد لهذا اليوم الكاتب والصحفي الإسباني خافيير فرنانديز الريباس، وحاوره الزميل محمد الغول.
16: سينيور خافير بينبينيدو، إس أون بلاسير تنيرلو وين. سيد خافير أهلا بك، سعيد باستضافتك على إذاعة ميديا.
17: إنكانتادو كومو سيمبري.
18: أنا كذلك سعيد وشرف لي أن أكون معكم.
16: غراسيا سينيور خافير. بار امبيسار سيد خافير، بداية كيف تابعت الأحداث التي جرت على مستوى مدينة سبتة المحتلة، وكيف كانت قراءتك لها؟ وديستوس أكونتيسيمينتوس.
17: Pues los hemos seguido con mucha preocupación.
18: تابعناها بكثير من القلق وحتى ببعض المفاجأة. كانت هناك أخطاء من الجانب المغربي والجانب الإسباني، لأنه في مثل هذه الأحداث ليس هناك صدفة. على شبكة الإنترنت كان هناك الكثير من الخيوط التي يتم تحريكها من طرف جهات تريد التشويش على العلاقات المغربية الإسبانية والمغرب والاتحاد الأوروبي، وهناك من يريد خلق مشاكل لدى جارنا المغرب في وقت كان يحتفل فيه الشعب المغربي بعيد العرش وبالتوازي مع عملية العبور مرحبا، حيث يعبر الآلاف من المغاربة مضيق جبل طارق لقضاء عطلهم، وفي وقت أكد فيه جلالة الملك في خطاب العرش على ما يحققه المغرب من إنجازات مهمة تنموية وتحديثية، ويعزز استقراره وأمنه، ويحصد المزيد من الاستثمارات، ويحقق نموا صناعيا مهما، وكما على المستوى اللوجستي والطاقة الخضراء، مع الإقرار باستمرار اختلالات تنموية وتفاوت المناطقي. إذن كما قلت، هناك من استغل هذا الوضع للتغرير بصغار السن، وعلينا كما قال ذلك العاهل الإسباني التفكير في اتخاذ إجراءات لعدم تكرار الأمر، خاصة خسائره البشرية للأسف.
16: سينيور خافير، البريزيدنت ديال غوفيرنو اسبانيول بيدرو سانشيز. سيد خافير، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أشاد بتعاون المغرب وحمل المسؤولية لمافيا تهريب البشر، ما رأيك في تعامل كل من المغرب وإسبانيا مع هذه الأحداث؟
17: التعاون
18: بين البلدين كان جديا وفعالا، وهو طبيعي باعتبار العلاقات الجيدة بين البلدين والحكومتين والأسرتين الملكيتين. لقد واجها الأزمة وتمكننا في ساعات من تجاوزها. أعتقد أن التعاون كان فعالا. ربما كانت هناك معلومات حول محاولات فردية ولبضعة أشخاص منذ أيام. ربما كانت هناك أخطاء في الجانبين المغربي والإسباني في الاستباق، لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الإمكانات البشرية والمادية التي كانت متاحة هناك كانت محدودة. على كل حال، الدرس الذي يجب استخلاصه هو الانتباه لما يحدث على مستوى شبكة الإنترنت. بتعاون وثيق وشفاف بين البلدين في إطار الاحترام المتبادل، كما هي العلاقات الثنائية حاليا، بحيث تتعاون الأجهزة الأمنية لضمان الاستقرار والأمن من الجانبين. كانت هناك خسائر بشرية، نعرف أن هناك أسر تبحث عن أبنائها. تابعنا كيف قام عدد ممن يسمون بالمؤثرين ببث فيديوهات مباشرة، وتابعهم الآلاف، وهو ما ساهم في دفع عدد كبير من الأشخاص من باب الفضول إلى التوجه إلى سبتة لرؤية ماذا يقع، وهو ما تسبب في وضع خطير لا يمكن السماح به، ويلقي على عاتق البلدين ضرورة التعاون، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي. تعاون يحتاج وسائل وشراكة تسمح بمواجهة الطرف الخارجي الذي يحرك الخيوط على مستوى شبكة الإنترنت لخلق مشاكل، مواجهته بشكل استباقي.
16: سينور خافير، أستاذ كونوسي دي سيرك، السيد خافير، أنت تعرف المغرب عن قرب وتتابع تطوراته المجتمعية، هل لا يمكن القول أن هذه الأحداث هي مرتبطة أكثر بالدعوات التي يتبادلها المراهقون والقاصرون على مستوى منصات التواصل، وهي دعوات للمغامرة أكثر منها دعوات للهجرة في إطار ما هو ممنوع مرغوب؟ لو ديسيادو سي بوديموس ديسير.
17: صحيح،
18: هناك عوامل الفضول والمغامرة. ذكرت في هذا الإطار سابقا الدولة التي قام به ما يسمى بالمؤثرين، وكما لاحظنا مرشح الهجرة لم يكونوا شبانا عاطلين أو محتاجين. نعرف أنه في المغرب وحسب الأرقام الرسمية أن هناك حوالي 3 ملايين شاب يحتاجون التكوين والدراسة والتوجيه المهني، وهو ما يؤكد عليه العاهل المغربي في خطاباته ومنها في خطاب العرش، حيث شدد على ضرورة إحساس المواطن في حياته اليومية بما يتحقق من نمو اقتصادي وتجاوز التفاوت التنموي المناطقي، وهو كذلك ما يجب أن تساهم في تجاوزه الشراكة الاستثمارية بين البلدين المغرب وإسبانيا، والشراكة التجارية التي تجاوزت السنة الماضية 22 مليون يورو، وهو رقم مهم جدا. شراكة يجب أن تساهم في تطوير وتحديث المغرب. أعتقد أن الشباب يجب أن يكون لهم مستقبل وثقة. جميعا كنا شبابا واندفعنا في المغامرة، وصحيح أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت جيلا مختلفا. تصوروا من باب الفكاهة أن أحد الفتيان ممن دخلوا سبتة قال أن رونالدو يوجد هناك، ودعا الشباب على المنصات للالتحاق به. كما قلت، جميعا كنا شباب وكان الفضول ديدننا، ولكن الواقع أن الأمر مقلق، أخل بالأمن والاستقرار في المنطقة. تابعت شبانا يعودون قائلين لقد استمتعنا بالمغامرة والآن نعود إلى بيوتنا. ربما في كثير من الأحيان لا يعون حتى خطورة ما يقدمون عليه.
16: Claro. Señor Javier, estos acontecimientos han generado reacciones a nivel internacional. السيد خافير، كانت لهذه الأحداث ردود فعل على المستوى الدولي، ومنها قراءات سوريالية حتى، لكن الذي أثار الانتباه أكثر ردود فعل بعض الدول الأوروبية التي يبدو أنها أغضبت الحكومة الإسبانية. ما هي قراءتك لها؟ ¿Cuál es su análisis al respecto?
17: La Unión Europea debe tener una política clara.
18: الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون سياسته في مجال الهجرة واضحة وشفافة، وأعتقد أنها غير قادرة على ذلك في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر فينا جميعا، وهي تحول الفاتورة نحو بيدرو سانشيز. بعض الحكومات الأوروبية ومثال ذلك إيطاليا، السيدة ميلوني كانت دائما تحسب على اليمين المتطرف من بعض الحكومات الأخرى ومنها الحكومة الإسبانية، والآن أخذا بعين الاعتبار قرار بيدرو سانشيز بالتسوية الجماعية للمهاجرين في وضعية غير غير قانونية. التسوية التي كانت تهم نصف مليون شخص، لكن العدد المسجل هو 1,400,000 مهاجر، وهذا أقلق ليس فقط إيطاليا بل دول أوروبية أخرى، لأن هذه التسوية ستجعل الكثيرين من المستفيدين قد ينتقلون إلى هذه الدول. سياسة الهجرة تحتاج تنظيما ومتابعة. صحيح الدول الأوروبية لديها مشكل ضعف الزيادة السكانية ونقص اليد العاملة، ولكن عليهم تنظيم هذه الهجرة بشكل لا يخلق مشاكل. نحن الإسبان كنا كذلك مهاجرين سنوات الأربعينيات والخمسينيات نحو دول أوروبية أخرى للعمل والبحث عن فرص أفضل. تنظيم الهجرة لأنها تحتاج الخدمات الأساسية

0: الصحة، التعليم والسكن وتأمين حقوقهم. المغرب بدوره يقوم بعملية التسوية القانونية لمهاجرين أفارقة آخرين، ويعرف كيفية مواجهة هذا النوع من الإكراهات. كما قلت، الحكومات الأوروبية تحاول تحميل الفاتورة لحكومة بيدرو سانشيز، معتبرين أنه أخذ القرار بشكل منفرد دون الرجوع إلى الاتحاد الأوروبي. الكثير من هذه الحكومات قلقة وتعتبر أنها غير مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم في إسبانيا. ولكن في النهاية، دول الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى أن يكون لديها تضامن وسياسة موحدة في مواجهة ظاهرة الهجرة.
1: Sí, señor Javier, hablamos de soluciones. السيد خافير، ما هي الحلول الممكنة في هذا الإطار؟ تعزيز التعاون، الحوار بين المغرب وإسبانيا، تمتين الشراكة الاستراتيجية، أخذا بعين الاعتبار أن البلدين إضافة إلى البرتغال ينتظرهم تحدي عالمي من حجم تنظيم المونديال. De la magnitud de la Copa del Mundo del Mundial.
2: Sí, por supuesto que España y Marruecos, Marruecos y la Unión Europea.
0: صحيح. المغرب وإسبانيا، المغرب والاتحاد الأوروبي شركاء استراتيجيون، لديهم مصالح مشتركة. هناك من يريد التشويش على هذه العلاقات وجعلنا نتواجه من خارج حدودنا، كما حتى من داخلها. المتطرفون، سواء اليسار المتطرف كما اليمين المتطرف، وهو ما يؤكد أهمية استمرار العلاقات المغربية الإسبانية على نسقها الحالي وقدرتها على تحقيق التعاون والشراكة بكل ثقة وشفافية وتحقيق الدعم المتبادل. ومثال ذلك ملف الصحراء المغربية. سبق لي وأن كتبت في هذا الإطار عن الموقف التاريخي. إسبانيا عليها أن تكون متفقة حوله، خاصة بين الحزبين الأكبرين، وأن تخرج العلاقات المغربية الإسبانية من ساحة الخلافات الحزبية. أنا أعتقد أن موقف حكومة بيدرو سانشيز من قضية الصحراء المغربية موقف صحيح وسليم، وحل المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الأمثل. ومن هنا على الأحزاب الإسبانية، خاصة الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي، الحوار تحت قبة البرلمان في هذا الملف، بشكل يجعل العلاقات المغربية الإسبانية تخرج من دائرة الخلافات الحزبية الداخلية والتراشق الإعلامي بينهما، ما يخدم مصالح المتطرفين، اليسار المتطرف واليمين المتطرف، في تصميم العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين اللذين تجمعهما علاقات استراتيجية، وسينظمان كأس العالم ويحققان شراكة تجارية بأزيد من 22 مليار يورو سنويا. يتعاونان في مجالات الهجرة ومحاربة الإرهاب والأمن، ويتعاونان كذلك في ملف مهم جدا لا يجب إغفاله، تمدد النشاطات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة حساسة وتشهد عدم استقرار مقلق يهدد الاستقرار في كامل المنطقة وأمن المنطقة. أعتقد هو ليس فقط أمن إسبانيا وأوروبا، بل هو أمن كل العالم. كل هذا يجعلني أؤكد أنه في إسبانيا يجب أن تكون العلاقات الاستراتيجية والمهمة مع المغرب خارج المواجهة الحزبية. أعتقد أن ما قاله في هذا الإطار رئيس حزب المعارضة الحزب الشعبي نونيس فيخو في سبتة مهم في هذا السياق، حيث أكد على ضرورة وأهمية العلاقات مع المغرب. طالب بعلاقات لحسن الجوار والتعاون والثقة المتبادلة بين المغرب وإسبانيا. أعتقد أنه تصريح مهم يقدر قيمة العلاقات بين البلدين التي لن تتأثر بما حدث مهما كانت أسبابه. مافيات، خيوط خفية تحرك من الخارج على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي من طرف جهات ترغب في التسميم والتشويش على هذه العلاقة الثنائية. الهجرة تحتاج حلولا معقدة، لكني أذكر هنا على سبيل المثال المبادرة الملكية الأطلسية بإعطاء منفذ بحري لدول الساحل عبر الموانئ المغربية الأطلسية لتطوير وتعزيز اقتصادات هذه الدول وتجاوز ضعفها الاقتصادي وارتهانها لتهديدات الجماعات الإرهابية. مبادرة مهمة إضافة إلى الاستثمار في دول مصدر الهجرة، الدول الإفريقية جنوب الصحراء، ما يوفر لهذه الدول تطورا اقتصاديا يخلق فرص الشغل ويقلل من ظاهرة الهجرة. الحلول معقدة، لكن هناك حلول إذا كانت هناك الإرادة السياسية في الاستثمار وتطوير هذه الدول وجعل الهجرة منظمة ولا تخدم مصالح مافيات تهريب البشر.
2: Se aprovechan.
1: Gracias, muchísimas gracias, señor Javier. شكرا جزيلا, سيد خافير. كنت سعيدا كما العادة بمحاورتك على ميديان. Con nosotros en ميديان.
2: El placer es mío.
0: كنت أسعد, وتحية لكل مستمعيكم. شكرا جزيلا.
2: Gracias.
1: شكرا جزيلا. Gracias.

شارلين سبيتري في أغنية Many Rivers to Cross. اللحظة مستمعين رحلتنا في هذا الحصاد بلغت الدقيقة والساعة السادسة والدقيقة الرابعة والأربعون، ورحلتنا مستمرة إلى غاية الثامنة مساء. أما اللحظة أترككم مع نغم موسيقي شرقي مع إليسا خوري.

0: مفاجئة. حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: ليست كل الثورات تصنع في ساحات القتال، فبعضها يبدأ بحرف ويكبر حتى يغير مجرى التاريخ. هذه حكاية رجل ولد عبدا، لكنه رفض أن يبقى أسيرا لواقعه، فشق طريقه بالعلم والكلمة حتى أصبح أحد أبرز رموز الحرية في الولايات المتحدة. لمحتنا اليوم عن قصة فريدريك دوغلاس مع سفيان أمنحود.
2: في زمن كانت فيه القراءة محرمة على العبيد، لم يكن ذلك خوفاً من الحروف، بل من الإنسان الذي قد تصنعه. ومن بين ملايين المستعبدين برز فتى أسود اسمه فريدريك دوغلاس. لم يكن يملك مالاً ولا سلاحاً ولا حتى حق تقرير مصيره، لكنه امتلك إرادة جعلت من المعرفة طريقاً إلى الحرية، ومن الكلمة سلاحاً غير به تاريخ الولايات المتحدة، حتى أصبح أحد أعظم الأصوات المناهضة للعبودية في القرن التاسع عشر. ولد دوغلاس في ولاية ماريلاند، حيث كان الإنسان يباع ويشترى كما تباع السلع، انتزع من والدته وهو لا يزال طفلاً. نشأ وهو يرى

أفراد عائلته يتفرقون، والجلد والإهانة جزءا من تفاصيل الحياة اليومية، حتى بدا له أن العبودية قدر لا يمكن الفرار منه. لكن القدر أخفى له بداية مختلفة. حين انتقل إلى مدينة بالتيمور، بدأت زوجة سيده صوفيا أولد تعلمه الحروف الأولى. لم يدم الأمر طويلاً، إذ أوقفها زوجها قائلاً إن تعليم العبد يجعله يرفض العبودية. كانت جملة عابرة بالنسبة إلى السيد، لكنها كانت بالنسبة إلى دوغلاس لحظة اكتشاف. أدرك أن المعرفة ليست امتيازاً، بل مفتاح الحرية. منذ ذلك اليوم صار يتعلم خفية. كان يحمل قطعاً من الخبز إلى أطفال بيض فقراء، ويمنحهم إياها مقابل أن يعلموه القراءة والكتابة. يقرأ ما تقع عليه يداه، ويتتبع الحروف في الصحف والكتب القديمة، حتى صار التعليم بالنسبة إليه فعلاً من أفعال المقاومة. وحين تمكن من القراءة لم يحتفظ بها لنفسه، جمع عدداً من العبيد سراً وراح يعلمهم الأبجدية في يوم راحتهم، مؤمناً بأن تحرير العقول هو الخطوة الأولى نحو تحرير الأجساد. لكن المعرفة وحدها لم تكن كافية، كانت الحرية تنتظره خلف حدود لا بد من عبورها. حاول الهرب مرة فأحبطت محاولته، لكنه رفض الاستسلام. وبمساعدة أن موراي، المرأة الحرة التي آمنت به، تنكر في زي بحار وغادر الجنوب متجها إلى نيويورك، تاركا خلفه حياة العبودية إلى غير رجعة. هناك بدأ دوغلاس حياة جديدة، لكن نجاته الشخصية لم تكن غايته الأخيرة. تحول إلى خطيب استثنائي يجوب المدن ويروي للناس ما عاشه بعينيه. لم يكن يتحدث عن العبودية بوصفها قصة سمعها، بل جرحا حمله في ذاكرته. كلماته كانت صادقة إلى حد أنها هزت ضمير المجتمع الأمريكي، وجعلت اسمه في مقدمة دعاة الحرية. نشر سيرته الذاتية وأصبح من أبرز قادة الحركة المناهضة للعبودية، ثم وسع نضاله ليشمل الدفاع عن حقوق الأمريكيين من أصل أفريقي وحقوق المرأة، مؤمناً بأن العدالة لا تتجزأ. وخلال الحرب الأهلية الأمريكية التقى بالرئيس أبراهام لينكولن، وطالب بالمساواة بين الجنود السود والبيض، واستمر بعد انتهاء الحرب في الدفاع عن الحقوق المدنية. تولى مناصب حكومية رفيعة، لكنه لم يتخلى يوماً عن رسالته الأولى: الحرية لا تمنح، بل تنتزع بالوعي والإصرار. رحل فريدريك دوغلاس وبقيت كلماته حية، أثبت أن الإنسان قد يقيد بالسلاسل، لكن لا أحد يستطيع أن يقيد عقلاً عرف طريق المعرفة. إنها حكاية رجل بدأ حياته عبداً لا يملك حتى حق تعلم الأبجدية، وأنهاها واحداً من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ النضال من أجل الحرية والمساواة.

0: قبل المرور لنشرة الإخبارية المفصلة مستمعينا، نتعرف اللحظة من جديد على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. بالمغرب يتوقع أن يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تدلى ورحمنا وشياضمة ومنطقة سوسة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 29 بصويرة، 36 درجة بأكادير، 37 بفاس، 38 درجة بالعيون ووجدة، و43 درجة تسجل بمراكش. بالجزائر طقس مشمس في الشمال الشرقي والوسط الغربي والجنوب وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بتمنراست، 33 بالجزائر العاصمة، 34 درجة بوهران، 35 بعنابة، 41 درجة بقسنطينة و 42 درجة تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 درجة بتبرقة، 36 بصفاقس، 38 بجربة وبنزرتة، 40 بسوسة، 41 بتونس العاصمة، و 42 بقفصة. تمام 7 مساء، موعد نشرة الإخبارية المفصلة، معك محمد بن عبو. محمد مرحبا مجددا.
1: مرحبا بك أمين، مرحبا بمستمعينا الكرام، والبداية بالعناوين. بالمملكة المغربية شهادة صادمة لمهاجرين عائدين من سبتة المحتلة تكشف معاناة إنسانية قاسية وتسلط الضوء على الوجه المأساوي للهجرة غير النظامية. ترامب يعلن تعليق الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران ويربط استمرار التهدئة باتفاق يفتح مضيق هرمز وينهي التهديد النووي، وطهران تنفي طلب وقف الهجمات وتؤكد جاهزية قواتها. إسرائيل تعرب عن مخاوف أمنية بالغة من اتفاق نزع السلاح مع حماس، وتبلغ البيت الأبيض تحفظاتها في أول موقف علني منذ إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق. حرائق الغابات تمتد في ولاية واشنطن الأمريكية وتجبر آلاف السكان على الإجلاء، والسلطات تعلن حالة الطوارئ وسط حصيلة قياسية ومساحات شاسعة تلتهمها النيران. جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشيا غير مسبوق لفيروس إيبولا، والإصابات تتجاوز 3500 حالة وسط تحذيرات من اتساع رقعة الوباء وصعوبة احتوائه. البداية بأخبار المملكة المغربية، وفي تطور يسلط الضوء على الجانب الإنساني المأساوي للهجرة غير النظامية، تتوالى الشهادات الصادمة التي يرويها مهاجرون عادوا من مدينة سبتة المحتلة بعد تجارب قاسية تركت آثارا عميقة في نفوسهم. وتكشف هذه الروايات التي حملها العائدون معهم عن معاناة امتدت من لحظة محاولة العبور إلى ما أعقبها من ظروف احتجاز ومعاملة يصفها أصحابها بالقاسية، لترسم صورة مغايرة لما كان يعتقده كثيرون عن واقع الهجرة إلى الثغر المغربي المحتل المطل على البحر الأبيض المتوسط. تفاصيل هذه القصص الإنسانية وما تحمله من شهادات يرويها ربورتاج الزميل عادل الزبيري من مدينة الفنيدق.
2: العائدون الخائبون من مدينة سبتة المحتلة، على وجوههم بارزة علامات إرهاق شديد، وذلك بعد مرور يومين اثنين قضوها مختبئين في مدينة سبتة المحتلة. شهادات لعائدين بقصص عن اعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالقضبان الحديدية وبالمسدسات النارية.
3: حجروا فيها لعب الصداع فوق السلاح، السلاح فوق راس
4: خوي. دخلنا يومين احنا تما حابسين لنا الماء والشراب، والو ما كنا ناكلو ما كنشربو، سبتاو كيضربو بالفراده، كنا هابطين من الغابه شيروا عليه بالشفره فتحوا له رجله حشومه كاع.
5: كانت واعره، احنا كنا في النوايا ديالنا زعما نطلعو تمايا نعيشو واحد المعيشه اللي هي واعره. من حقنا تما جبرناك شي نبدل 100%.
2: تحت شمس منتصف النهار يكشف إبراهيم 35 عاما عن أجزاء من جسده لإظهار تفاصيل من معاناته في مدينة سبتة المحتلة. يتجمع حول إبراهيم شباب آخرين من العائدين، الروايات تتواتر بأصوات مرتفعة عن سوء المعاملة الصادم.
4: أنا أقسم بالله لا رجعت من الموت، أنا نوريك رجلي كيفاش دايرة نوريها لك.
6: غاشطونا الماكلة، خرجونا الدونة الدونة حد بلاصة عاملة.
7: ويا من دخلنا السبتة شلنا العذاب ياك.
4: لقينا السبتة كل شيء سادين علينا تما الديور ديالهم.
2: على امتداد يومين اثنين كاملين غادر آلاف المغاربة يبحثون عن أول وسيلة نقل توصلهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في المغرب. الحلم بمدينة سبتة المحتلة انهار بالكامل على صخور الحقيقة المرة التي عاشوها. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: صلة بتطورات الأحداث المرتبطة بموجة العبور الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، فادت السلطات المحلية في المدينة على لسان مندوب الحكومة المحلية ميغيل أنخيل مقتل ما لا يقل عن 72 مرشحا للهجرة أثناء محاولتهم العبور نحو سبتة المحتلة، فيما أكدت مدريد أن غالبية المرشحين للهجرة الذين توفدوا في الأيام الأخيرة إلى المدينة المحتلة عادوا إلى المغرب. في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قطاع غزة، أعربت إسرائيل عن مخاوف أمنية بالغة أو وصفتها بالبالغة للبيت الأبيض بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس، حسب ما صرح مسؤول إسرائيلي اليوم في أول تصريحات علنية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع. تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي بعد أيام من إعلان حماس بدء عملية نزع السلاح كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة والذي وقع قبل 9 أشهر لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 3 سنوات. فهل هناك مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية لعدم المضي قدما في تنزيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ سؤال طرحته الزميلة وفاء توزري على حسين الديك المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية من القدس.
8: من الواضح أن هناك مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية للموافقة على وثيقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. السبب في ذلك أن إسرائيل تعيش في أجواء انتخابات ومعارك سياسية ما بين الأحزاب، وتريد كل من الحكومة والمعارضة أن توظف ملف قطاع غزة لمصلحتها. في حال ذهبت الحكومة إلى هذا الاتفاق والتوقيع على هذه الوثيقة والموافقة عليها، فإنها سوف تخسر أمام المعارضة وتوظف المعارضة عرض ذلك بأنه نوع من التراجع الإسرائيلي وعدم تنفيذ أهداف الحرب. لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية المماطلة ووضع بعض التحفظات في 3 قضايا أساسية وجوهرية. أولا مسألة السلاح،

0: الحكومة الإسرائيلية تريد تدمير السلاح وليس تخزين السلاح، الوثيقة تنص على تخزين السلاح. ثانيا، ترفض إسرائيل مشاركة بعض القوى الإقليمية مثل قطر وتركيا في القوات الدولية، إضافة إلى أن إسرائيل تريد أن يكون لها حرية الحركة في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية والشرطة الفلسطينية واللجنة الإدارية. هذه 3 تحفظات تضعها الحكومة الإسرائيلية.
1: نبقى مع أخبار الشرق الأوسط. وفي تطور لافت على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب قال إنه صدر عن طهران وعدد من دول المنطقة. وربط ترامب استمرار هذا التعليق بالتوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، غير أن طهران سارعت إلى نفي هذه الرواية، إذ نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن إيران لم تطلب من الولايات المتحدة وقف أي هجمات، مشددين على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة مختلف الاحتمالات. فماذا عن ضغط الداخل الأمريكي بخصوص هذا الملف؟ الإجابة مع منصور الوائلي الخبير في الشأن الإيراني من لندن، تحدث للزميل نوردين إيجاشان.
2: إذا نظرنا الداخل الأمريكي سنجد أن ترامب يواجه ضغوط لإنهاء الملف الإيراني وعدم تركه مفتوحا. هناك من يرى أن استمرار الأزمة ستستنزف الولايات المتحدة الأمريكية سياسيا وعسكريا واقتصاديا، ولذلك فإن واشنطن تسعى إلى حسم هذا الملف سواء عبر الاتفاق يحقق كل أهداف الأمريكية أو عبر إنهاء قدرات إيران بشكل كامل، وبالتالي فلا يمكن ترك الملف الإيراني مفتوح وموجود في المنطقة الرمادية. هذا لا يخدم المصالح الأمريكية. هناك لاعب آخر في المقابل، أن الدول الخليجية هي أكثر تأثيرا بأي مواجهة عسكرية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أي تصعيد عسكري سيكون له انعكاسات مباشرة على المنطقة وعلى الملاحة وعلى الاقتصاد وعلى الطاقة، ومن يتضرر هو الدول العربية. وبالتالي الدول العربية تتعامل مع تهديدات ترامب بأكثر جدية وأكثر دقة.
1: إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبها تتواصل معركة السلطات مع حرائق الغابات التي تمتد في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، حيث أمر آلاف السكان بإخلاء منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب. أعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ، فيما أكد مكتبه أن 12 حريقا ضخما أتت على أكثر من 80,900 هكتار في حصيلة قياسية جديدة تأتي للعام الرابع على التوالي وسط جفاف مستمر وظروف مناخية مواتية لانتشار النيران. عن آخر تطورات الوضع هناك نتابع روبرتاج مراسلة ميديا من واشنطن إكرام بن عائشة.
3: تتواصل حرائق الغابات في ولاية واشنطن، حيث تكافح فرق الإطفاء عدة حرائق كبرى في مقاطعة سبوكان شرقي الولاية وسط عمليات إجلاء واسعة وانقطاع للتيار الكهربائي طال آلاف السكان. النيران دمرت مئات المباني، فيما لا تزال منازل ومنشآت أخرى مهددة مع استمرار الحرائق. مفوض الأراضي العامة في ولاية واشنطن ديف أبتكرون:
4: إنه موسم استثنائي للحرائق، ما يحدث ليس طبيعيا بل أمر غير معتاد. لدينا حاليا أكثر من 12 حريقا كبيرا مشتعلا في أنحاء ولاية واشنطن، وبعدها يطال المنازل والممتلكات. إدارة الموارد الطبيعية تبذل في الولاية جهودا استثنائية لحشد كل الموارد المتاحة من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
3: تأتي هذه الحرائق في وقت يشهد فيه شمال غرب الولايات المتحدة موسما استثنائيا وسط درجات حرارة مرتفعة وظروف جفاف ورياح قوية تساعد على انتشار النيران. خبير الأرصاد الجوية وعلوم المناخ الدكتور مارشال شيبرد:
5: هناك كارثة حرائق غابات تتفاقم بسبوكان واشنطن والمناطق المحيطة بها. تعاني المنطقة من جفاف شديد وتشهد رياحا قوية جدا، وهناك ما يعرف بمنطقة التداخل بين البرية والمناطق الحضرية، فنحن نبني المزيد المزيد من المنشآت ونتوسع باتجاه مناطق معرّدة للحرائق، والحرائق جزء من الدورة الطبيعية، لكن هناك أيضا مخاطر مرتبطة بها خصوصا في هذه المناطق المتداخلة.
3: مع استمرار الرياح القوية تحذر السلطات من إمكانية تفاقم الوضع بسرعة، فيما تتركز جهود فرق الإطفاء والحرس الوطني على حماية السكان والممتلكات.

0: ومنع وصول النيران إلى مزيد من المناطق السكنية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لمدينة.
1: في أخبار القارة السمراء، تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية موجة تفشي غير مسبوقة لفيروس إيبولا بعدما تجاوز عدد الإصابات 3500 حالة في أقل من 3 أشهر، متخطية حصيلة أكبر موجة وبائية عرفت البلاد بين عامي 2018 و2020. وتحذر السلطات الصحية والمنظمات الدولية من اتساع رقعة الوباء في ظل النزاع المسلح وتدهور البنية الصحية في شرق البلاد، الأمر الذي يزيد من صعوبة احتواء انتشار الفيروس خلال المرحلة المقبلة. عن أسباب تفشي الوباء نستمع لتعليق الدكتور موسى محمد توم، رئيس منظمة أطباء حول العالم من بورت سودان، حاوره نور الدين إيكاشان.
2: بعد مرور أكثر من 3 أشهر على انتشار الفيروس الإيبولا بالذات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهور بعض الحالات أيضا في دول الجوار، هذا الوضع ينبئ بكارثة حقيقية قد تحدث في مقبل الأيام والشهور القادمة، خاصة أن عدد الحالات تجاوزت أكثر من 3610 حالة وفق الإحصائيات الرسمية، إضافة إلى عدد من الحالات الأخرى أيضا لم تقوم السلطات المسؤولة في الدولة برصدها، إضافة إلى عدد من الوفيات في بعض المناطق الريفية أيضا التي لم يعرف لها أرقام وإحصائيات حتى الآن. الوضع حقيقة مضطرب. إدارة الوبائيات والشؤون الصحية في الاتحاد الأفريقي لم تتحرك سوى إصدار بعض البيانات. أيضا فرق الاستجابة الطبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية حتى الآن لم تصل إلى هناك بشكل رسمي. نستطيع أن نقول أنه إذا لم يحدث هناك تدخلات صحية من قبل السلطات المسؤولة على مستوى القارة الأفريقية ومنظمة الصحة العالمية، من الممكن أن يمتد هذا المشكل ويصل إلى دول الجوار الأفريقي الأخرى.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرة السابعة. بعد قليل يعود إليكم الزميل أمين عزيماني لتتمة باقي مواد الحصاد.

0: المحتلة بحر الأسبوع الجاري وشغلنا وأدار عيون العالم إلينا يقتضي وقفات تأمل وتفكير عميقين. لست في حاجة إلى الحديث عن كون ما وقع يستوجب تحديد المسؤوليات وترتيب ما بعد المسؤوليات، كما أني في غنى عن التأكيد بأن ما حدث يسائل سياساتنا في قطاعات كثيرة، في رأس قائمتها التعليم والتشغيل، وهل حالف اختياراتنا التوفيق وهي تنزل لتنشئة شباب مغربي مجتهد طموح بأفق الوطن، لا شبابا متذمرا حانقا يحتاج لعمر مديد ليدرك حيثما كان أن العيب لم يكن يوما في المكان. لسنا في حاجة للتطرق لما سبق لاعتبارات أهمها، أن هذا ما ينبغي أن يهمنا من الموضوع في مغرب العهد به أو هكذا ينبغي أن يكون لا يدعي الكمال، يبني نفسه، قد يصاب بوعكة لكنها تعلمه، لا ينكر النقد بل يطلبه، أن الذي حدث وفي نهاية التحليل تغرير بفئة مندفعة تحولت في بحر من الشائعات إلى أمواج إلى حشود، أول درس نتعلمه عن سيكولوجيتها أن أفعالها أبعد الأفعال عن موازين العقل. من الجانب المغربي هنا ينبغي أن يغلق القوس لتفويت الفرصة على أولئك الذين يبثون في التفاصيل شياطين مخيلاتهم وأباليس الأمنيات. بنظرة أعم ومن منطلقات واقعية، لا بد في واقعة مثل واقعة سبتة المحتلة أن تتسع رقعة المسؤولية، وهي هنا إسبانية أصالة أوروبية تبعا. إن هذه المسؤولية تجد أساسها في تجليين اثنين، أولهما أن الدول الأوروبية تمارس في ملف الهجرة براغماتية مقيتة، إن الهجرة عندها وأمام كونها رغما عنها واقعا لا يرتفع تكون هامة مفيدة تحل كثيرا من معضلاتها البنيوية ديمغرافية واقتصادية، لكنها في سياستها حيالها انتقائية تشتهي اللبن المصفى وترفض فرث بطونه والدم. وهنا يصدق ما قاله بول كوليي في كتاب له بعنوان الهجرة كيف تؤثر في عالمنا، حين كتب: جميع وسائل السيطرة على الهجرة لا بد أن تؤدي إلى المراوغة والتملص منها بطريقة أو بأخرى. وفضلا عن كون هذه السياسة انتقائية تظل رهينة تجاذبات وحسابات سياسوية ظرفية، وهذا ما يزيد من تعقيد المسألة، يقوم دليلا على ذلك رفع ما وقع في سبتة إلى مقام الأزمة داخل الاتحاد الأوروبي ولجوء صناع القرار في دول بعينها لتشديد التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا، وما سبق ذلك من انقسام أوروبي حول تعليق اتفاقية شينغن مع مدريد، التعليق الذي كانت روما أكثر المدافعين عنه. للتاريخ نذكر، بعد اندلاع الثورة في سوريا عام 11 و2000، عبر الحدود السورية التركية ما يقرب من 4 ملايين مهاجر وطالب لجوء، قسم هام منهم وصل إلى ألمانيا. يومها لم يرتفع صوت أوروبي يطالب بتعليق اتفاقية شينغن مع هذا البلد أو ذاك. في روما اليوم حكومة من ائتلاف يميني ثلاثي يهمه للغاية استثمار هذه اللحظة للتأكيد على صوابية موقفه الرافض للهجرة المنفر منها. غير أنه ورغم هذا التحشيد العاتي في وجه حكومة سانشيز من قبل اليمين الأوروبي، وجدت أصوات رزينة مخاصمة لليمين طبعا كانت أبعد نظرة. صحيفة إندبندنت البريطانية مثلا كتبت تقول: إن أزمة سبتة تحتاج استجابة جماعية لا هستيريا سياسية. الهجرة غير القانونية في كل مكان معضلة متعددة الأبعاد، وهي في السياسة ورقة وبين أوراق السياسة ليست توجد واحدة تفقد يوما الصلاحية والسلام.
1: شكرا لك نور الدين. اللحظة مستمعينا، بلغنا مساء موعد مساء الرياضة. مساء رياضة اليوم معك يوسف شاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور أمين. مساء الخير لكل المستمعين الكرام. نسأل حديث مساء رياضة بأخبار كأس أمم إفريقيا للسيدات. الاستعدادات الأخيرة للمنتخب المغربي تتواصل اليوم قبل مواجهة السنغال المقررة مساء الاثنين بملعب مولاي الحسن في الرباط.

0: ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لبؤاتو الأطلس أمام فرصة لإنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة. يجرين مساء اليوم آخر حصة تدريبية سيضع خلالها الطاقم التقني بقيادة خورخي فيلدا اللمسات الأخيرة على الجوانب التكتيكية والتقنية مع التركيز على الكرات الثابتة وهي نقطة قوة السنغاليات. المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عرف حضور الناخب المغربي خورخي فيلدا الذي أكد على أن المواجهة بين المغرب والسنغال هي نهائي قبل الأوان في إشارة لقوة المنتخبين بينما تحدثت سكينة وزراوي عن أهمية الدعم الجماهيري.
1: الجمهور المغربي هو بلا شك أفضل جمهور لطالما قلت ذلك ونتفق جميعا عليه فهم لا يتوقفون عن مؤازرتنا وتشجيعنا ويمنحوننا دفعة كبيرة في كل مباراة وكل ما نسعى إليه هو أن نرد لهم هذا الدعم بأن نهديهم الفخر والفرحة عبر الفوز بالمباريات وإسعادهم فوق أرضية الملعب.
0: الأجواء العامة داخل معسكر المنتخب تعكس تركيزا كبيرا ورغبة واضحة في مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على كينيا والجزائر في الجولتين السابقتين. مباراة المغرب والسنغال تجرى غدا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي. الفوز والتعادل يمنحان لبؤات الأطلس المركز الأول في هذه المجموعة الأولى. في الرابعة غانا تتأخر في هذه الأثناء أمام الكاميرون بهدف نظيف بعد 61 دقيقة من اللعب. ثم منتخب مالي يواجه الرأس الأخضر انطلاقا من الساعة 9 دائما بالتوقيت المغربي. إلى أخبار سوق الانتقالات، يواصل الترجي الرياضي التونسي تحركاته في الميركاتو الصيفي وضع الدولي المغربي سفيان بوفال ضمن أبرز خياراته لتعزيز خط الهجوم. تقارير تونسية ذكرت أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات أولية مع بوفال المتاح كلاعب حر دون التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن وسط اهتمام أندية أوروبية وخليجية بالحصول على خدماته. ويملك بوفال مسيرة احترافية رائعة في فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وقطر وبلجيكا وشارك رفقة المنتخب المغربي في 47 مباراة من ضمنها المشاركة التاريخية في كأس العالم قطر 2022 وبلوغ الدور نصف النهائي. وفي أخبار الميركاتو أيضا، نادي برشلونة سار يعرف ثمن عز الدين أوناحي إذا أراد التعاقد معه كبديل لفرينكي ديونغ المصاب. التقارير الإسبانية أكدت أن قيمة اللاعب انخفضت بحوالي 10 ملايين يورو وذلك بسبب هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية بعدما كانت قيمة شرط الجزائي تبلغ 25 مليونا. ويرى النادي الكتالوني الصفقة خيارا مناسبا لا على الصعيد الرياضي ولا أيضا على الصعيد المالي الذي لن يكلف كثيرا إدارة البارسا. في أخبار المدربين المغاربة، يعقد الاتحاد الأردني الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب بدو الزكي كناخب جديد لمنتخب النشامة، وسيقدم الزكي خلال المؤتمر رؤيته الفنية وبرنامجه الإعدادي للمرحلة المقبلة إلى جانب الحديث عن الاستحقاقات التي تنتظر المنتخب الأردني. وكان الاتحاد الأردني قد أعلن تعاقده مع الزكي بعقد يمتد لعام واحد خلف لمواطنه جمال السلامي الذي غادر منصبه بعد نهائية المشاركة في كأس العالم 2026. وهو تواصل بالنسبة للمدرسة المغربية رفقة المنتخب الأردني. في أخبار كرة القدم الإفريقية، أعلن الاتحاد الإفريقي أن قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دور الأبطال وكأس الكونفدرالية ستجرى يوم الخميس 6 غشت بمقره في القاهرة، وتنطلق القرعة على الساعة 12 بالتوقيت المغربي. تليها قرعة دور أبطال إفريقيا بعد ساعة على أن تبث مراسم القرعة مباشرة عبر قنوات الكاف على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي أخبار الكرة الإفريقية أيضا، اقترب حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر خوسيمار دياش المعروف بفوزينيا من التوقيع لنادي كولو كولو الشيلي وفقا لما أكده خبير سوق الانتقالات الإيطالي فابريسيو رومانو. الحارس كان في مفاوضات مع نادي نهضة بركان قبل أيام قليلة، لكن يبدو أن الاتفاق الذي عقده سابقا مع نادي كولو كولو الشيلي حال دون انتقاله إلى الفريق البركاني. إلى أخبار كرة القدم الأوروبية والتي تتعلق أساسا بالميركاتو الذي يعرف حركة كبيرة خلال هذه الفترة. انتقل المهاجم الفرنسي راندال كولومواني بشكل نهائي إلى يوفنتوس الإيطالي، النادي الذي أعير إليه عام 2025. نادي باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال وبطل فرنسا أكد هذه الصفقة ولم يوضح التفاصيل المرتبطة بالشق المالي الدولي الفرنسي.

0: ميديا حصاد اليوم أمين عزيماني.
1: جدد المغرب أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي دعوته إلى ترسيخ إدارة رشيدة للموارد الإفريقية تقوم على الكفاءة وتحقيق النتائج، مؤكدا أن تطوير أداء مؤسسات الاتحاد وتعزيز قدراتها التشغيلية يمثلان ركيزة أساسية لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على شعوب القارة. الموضوع تتابعونه في روبورتاج ميديا مع أبو بكر السماني من أديس أبابا.
2: الإدارة الرشيدة للموارد الإفريقية وتوجيهها بفاعلية نحو تحقيق النتائج المرجوة قناعة راسخة جدد المغرب التأكيد عليها أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال مناقشة القضايا الإدارية والمالية للمنظمة، مشددا على ضرورة بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تعطي الأولوية للدول الأعضاء وتكرس الانتقال من منطق الميزانية المالية إلى الميزانية الاستراتيجية بما يعود بالنفع المباشر على الشعوب الإفريقية.
3: ما قدمته المملكة المغربية أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي فيما يخص تحول من منطقة الميزانية المالية الاستراتيجية بالتأكيد يدعو هذا التحول للتركيز على الأهداف الكبيرة والخطط الاستراتيجية في المرحلة القادمة بدلا من الاهتمام بضبط المصروفات فقط.
2: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير
3: تحدث الوفد أيضا عن الحكامة الإدارية والمالية الحديثة، وهذا نظام شامل لاستخدام واستغلال الموارد بكفاءة عالية وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتطوير الأداء المؤسسي بصورة كبيرة.
2: الوصول إلى تنمية شاملة ومستدامة في القارة الإفريقية يستوجب وفقا للرؤية المغربية تعزيز القدرات التشغيلية للمؤسسات الإفريقية العاملة في القطاعات الاستراتيجية وفي مقدمتها المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى جانب توفير دعم أكبر للهيئات المعنية بالفلاحة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة في المجتمعات الإفريقية.
4: ظهر مفهوم التنمية المستدامة باعتباره نموذج يتيح العمل الأفريقي المشترك داخل سياسات أفريقية موحدة تقوم على الاستثمار. القارة الأفريقية بتمتلك أكبر احتياطات من الموارد الطبيعية، مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية، إمكانيات هائلة للطاقة الشمسية المتجددة.
2: خبير الشؤون السياسية والإفريقية دكتور عبد الناصر سليم،
4: ومن خلال التنسيق الجماعي يمكن تحويل هذه الإمكانيات إلى عناصر قوة، وهذا التحول سيعيد رسم خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وجذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا الحديثة، خلق وظائف جديدة مرتبطة بالاقتصاد الدائم.
2: الارتقاء بأداء مؤسسات الاتحاد الإفريقي من الأداء الإداري إلى نهج قائم على النتائج وقادر على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القارة بات يشكل طموحا جماعيا، أكدت عليه المملكة المغربية مجددة الالتزام بدعم منظومة الاتحاد الإفريقي و

0: وترسيخ رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على النتائج والمسؤولية تنفيذا لأجندة 2063.
1: تؤكد الرؤية المغربية أن التحديات القارية لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، بل تتطلب تنسيقا جماعيا يشمل التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، الربط بين السلم والتنمية المستدامة.
0: خبير العلاقات الدولية والاجتماعية دكتور علي حسين:
1: استثمارات في البنية التحتية والتعليم وفرص العمل تمثل أدوات استراتيجية. نجاح هذه الأدوار يظل مرتبطا بمدى تفاعل الدول الأعضاء مع هذه الرؤية واستعدادها للانخراط في عمل جماعي فعال.
0: إفريقيا قوية تنعم باقتصاد مستدام ومستقبل واعد، أهداف تظل قابلة للتحقيق من خلال توحيد الجهود وتعزيز المسؤولية المشتركة ودعم المبادرات والمشروعات القارية بما يسهم في تجاوز التحديات وترسيخ دعائم التكامل الإفريقي بحسب مراقبين. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.

الله كريم بصوت الفنان السوري جورج وسوف. رحلة حصادنا مستمعينا تشرف على الانتهاء، لكن قبل ذلك نبث لكم موعدكم اليومي.

0: هو كتاب في دقيقتين. يعتبر الشاعر والناقد اليماني عبد العزيز المقالح أحد أهم من تناولوا الأدب المغربي والمغاربي بالدراسة والتعريف به للقراء المشارقة. ومن أهم كتبه في هذا المجال كتاب تلاقي الأطراف، دراسة في أدب المغرب والجزائر وتونس، ونتعرف إليه الآن في كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
1: ينطلق الكتاب من قناعة أنه مجرد مقدمة لمجموعة من الكتب المطلوب ظهورها عن المغرب العربي الكبير عبر مسيرته الأدبية في مختلف الاتجاهات والأشكال. وأما الهدف فهو التعبير عن عمق الآصرة بين الأشقاء في أقصى الشرق والأشقاء في أقصى المغرب، في استجابة حقيقية لإزالة واقع الضباب وفي محاولة فتح النوافذ لاستقبال النسمات الإبداعية الجديدة التي ترسم آمال المبدعين وطموحاتهم وأفكارهم في ذلك الجزء الحي من الوطن العربي الكبير. إنها إذن قراءة في الملامح العامة لذلك الأدب الذي لا يصلنا منه سوى القليل، كما يقول الناقد اليمني عبد العزيز المقالح عام 86 900 1000. ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر الأدباء المغاربة الذين اشتكوا من جهل المشارقة لأدبهم، والأدباء المشارقة الذين اعترفوا بجهلهم لأدب هذا القطر من الجغرافيا العربية. ويعترف المؤلف بأنه يطل على هذه الجغرافيا من ثلاث نوافذ: المفكر الجزائري عبد الملك مرتاض، والناقد والروائي المغربي محمد برادة، والشاعر المغربي محمد بن نيس. تلاقي الأطراف قراءة أولى في نماذج من أدب المغرب الكبير، المغرب والجزائر وتونس، ينقسم إلى ثلاثة فصول: فصل عن المغرب وبداية التساؤلات الجريئة، بداية الشعر الجديد وقصيدة النثر ومحمد بن نيس والقصة القصيرة والفكر الأدبي، وفصل ثاني عن الجزائر وعودة الإبداع إلى أحضان اللغة الأم، القصيدة الجزائرية من بداية التحديث وملامح القصة القصيرة والبحث النقدي الجديد، ثم فصل ثالث عن تونس ومحاولات تأصيل الحداثة. ويؤكد عبد العزيز المقالح بأن كتابه مقالات سريعة تكاد تكون إلى التعريف أقرب منها إلى النقد. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل المرور لموجز الثامنة، نتعرف لحظة مستمعين على أحوال الطقس في سماء المنطقة المغربية. في المغرب يتوقعون يبقى الطقس حارا بكل من وادي ملوية وسهول تادلة ورحامنة وشيادمة إلى جانب منطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة 28 درجة بالرباط والدار البيضاء وطنجة، 29 بالصويرة، 36 بأقادير، 37 درجة بفاس، 38 بالعيون ووجدة، و43 درجة بمراكش. بالجزائر طقس مشمس في الشمال الشرقي والوسط الغربي والجنوب وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 32 درجة بتمنراست، 33 بالجزائر العاصمة، 34 درجة بوهران، 35 بعنابة، و42 تسجل بشلف. بتونس طقس مشمس شمالا وصحو في باقي المناطق. درجات الحرارة 34 درجة بطبرقة، 36 بصفاقس، 38 درجة بجربة وبنزرت، 39 درجة بالقصرين، 41 بتونس العاصمة، و42 تسجل بقفصة. هذه تمام الثامنة مساء، وهذا موعد الموجز الإخباري. في خطوة قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في قطاع غزة، أعربت إسرائيل عن مخاوف أمنية بالغة للبيت الأبيض بشأن 3 بنود في اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس، بحسب ما صرح مسؤول إسرائيلي اليوم به في أول تصريحات علنية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع. تصريحات المسؤول الإسرائيلي تأتي بعد أيام من إعلان حماس بدء عملية نزع السلاح كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، والذي وقع قبل 9 أشهر لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 3 سنوات. في تطور لافت على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران، استجابة لطلب قال إنه صدر عن طهران وعدد من دول المنطقة. وربط ترامب استمرار هذا التعليق بالتوصل السريع لاتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني، غير أن طهران سارعت إلى نفي هذه الرواية، إذ نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن إيران لم تطلب من الولايات المتحدة وقف أي هجمات، مشددين على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة مختلف الاحتمالات. من جهته أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. في الولايات المتحدة تتواصل معركة السلطات مع حرائق الغابات التي تتمدد في ولاية واشنطن شمال غربي البلاد، حيث أمر آلاف السكان بإغلاء منازلهم مع اقتراب ألسنة اللهب. وأعلن حاكم الولاية حالة الطوارئ، فيما أكد مكتبه أن 12 حريقا ضخما أتت على أكثر من 80 ألفا 900 هكتار.

0: في حصيلة قياسية جديدة تأتي للعام الرابع على التوالي وسط جفاف مستمر وظروف مناخية مواتية لانتشار النيران. في الجزائر قالت النيابة العامة لدى قضاء بومرداس إن سائق الحافلة التي انقلبت الجمعة في الولاية في حادثة أوقعت 28 قتيلا و36 جريحا وفق حصيلة جديدة كان تحت تأثير مواد مخدرة، وكانت الحافلة التي تقل 64 شخصا وهو ما يفوق العدد المرخص له والمحدد في 51 مسافرا بمن فيهم السائق وفق بيان النيابة العامة. بهذا مستمعينا ننهي هذا الموجز، هذه تمام 8:03.
1: ميديا حصاد اليوم، أمين عزيماني.
0: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد حصاد اليوم، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة طوال ساعتين من الزمن، والشكر موصول لمخرجي هذه الحصة عصام الحرثي. لحظات وتواصلون متابعة باقي برامج ميديا، إلى اللقاء.
2: هذا الصيف على ميديا صحتكم تهمنا، نصائح طبية مبسطة وموثوقة، معلومات تساعدكم على فهم أجسامكم بشكل أفضل، وملفات صحية تهم كل فرد من العائلة. صباحيات صيفية مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 صباحا على ميديا.

0: هادي جدا.
1: مع وين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت؟ هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: كومبوزي مع فورفي وين؟ عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد. السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم سيد ولد آدم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم. باب الله الذي لا يدخل على الله إلا منه، فمن دخل من دون باب مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدخل على الله أبدا، فأنت باب الله، أي امرئ أتاه من غيرك لا يدخل. صلى عليك الله ما صافحت زهر الروابي نسمة شمأل، مسلما ما فاح عطر الحما وطاب منه الند والمندل، والآل والأصحاب ما غردت ساجعة أملودها مخضل.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الروح الذي يسري في جسدي الإيمان، والقبلة التي تتجه إليها قلوب السالكين. وهذه المحبة ليست مجرد ذكر باللسان، بل هي حال يغمر الوجدان ويقود الجوارح للاقتداء بسنته وشريعته والتعلق بمحبته ومحبة آل بيته وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

صلوا على شمس النبوءة والضحى، صلوا على البدر المنير الساطع، صلوا عليه وأكثروا من ذكره حتى تطيب مهجتي ومسامي.

التعلق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ارتباط القلب والروح به، بحيث يصبح هديه وسنته مرآة لحياة المؤمن يقدم فيها حبه على النفس والمال والأهل، والمحبة له صلى الله عليه وآله وسلم ليست مجرد عاطفة، بل هي طاعة وانقياد وتعظيم لجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، واتباع لما جاء به من نور وهداية. أما الشوق إليه فهو انجذاب القلب لرؤيته وتمني صحبته والحرص على لقائه في الآخرة، وهو ثمرة المحبة الصادقة. وكلما ازداد المسلم معرفة بسيرته صلى الله عليه وآله وسلم وشمائله الكريمة، ازداد حبه له واشتد شوقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام القاضي عياض بن موسى اليحصب السبتي المغربي رضي الله عنه: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، ولا شيء يوافق الفطرة السليمة كحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون في خدمته ويذرفون الدموع لفراقه ويشتاقون إليه في كل لحظة.

من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فليجعل محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلبه فوق كل حب، وليترجمها بعمل وسلوك واتباع، لأن هذه المحبة واجبة، فالله تعالى أمر بها وجعلها شرطا في كمال الإيمان، فهو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان رحمة مهداة وهداية للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت الداخلية المغربية على لسان الناطق باسمها أنه على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا، تؤكد الوزارة أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت ناتجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلة الخاطئة لمعطيات قانونية إدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. الوزارة حددت رقم المشاركين في محاولات العبور غير النظامي في حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة، ونحو 1,135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا، وعدد الضحايا المسجلين في حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. وتعمل السلطات المغربية في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرة الإسبانية على متابعة حالات الوفاة المعلنة داخل سبتة. وأشارت الداخلية المغربية إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث. تفاصيل أوفى في نشرة العاشرة وباقي نشراتنا المقبلة. شرق أوسطيا، قتل 13 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني اليوم بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. نبقى في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته تروث سوشيال عن إلغاء الضربة العسكرية التي كانت متوقعة ضد إيران، مشيرا إلى وجود تفاهمات تتعلق بفتح مضيق هرمز والملف النووي الإيراني. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة، مسار قال عنه إسماعيل بقائي أنه يراعي الحقوق السيادية للجانبين ويحفظ المصالح الوطنية والأمن الإيرانية. نعود مغاربيا، حيث قالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء أبو مرداس في الجزائر أن السائق الحافلة التي انقلبت الجمعة في الولاية في حادث أوقع 28 قتيلا و36 جريحا وفق حصيلة جديدة كان تحت تأثير مواد مخدرة. بيان النيابة العامة الجزائرية قال أن التحقيقات الأولية بينت تعاطي السائق الذي توفي في الحادث لمواد مخدرة مختلفة الأصناف، وأشار البيان إلى أنه عثر بملابسه على قرصين من المؤثرات العقلية، وكانت الحافلة تقل 64 شخصا وهو ما يفوق العدد المرخص له والمحدد في 51 مسافرا بما فيهم السائق، وفق بيان النيابة العامة الجزائرية. قاريا، عبر مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي في شمال البلاد إلى السودان المجاور خلال يومين الماضيين هربا من معارك قرب الحدود.

0: وفق ما أفادت مصادر أمنية وطبية سودانية. وأتي تدفق النازحين فيما لا يزال السودان غارقا في حرب دامية بين الجيش وقوات الدعم، هذه الحرب التي كانت قد اندلعت في أبريل 23 و2000. تراجع منسوب مياه نهر الدانوب إلى مستويات قياسية وتاريخية بسبب الجفاف، ما أجبر محطتين للطاقة الكهرومائية في صربيا على خفض إنتاجهما بشكل حاد، وفق ما أعلنت الأحد وزيرة الطاقة الصربية، داعية السكان إلى ترشيد استهلاك الكهرباء. هاتان المحطتان الواقعتان على بعد نحو 240 كيلومترا جنوب شرق العاصمة بلغراد عند الحدود مع رومانيا تؤمنان نحو 18% من الإنتاج السنوي للكهرباء في صربيا. كانت المجر المجاورة أعلنت وقف تشغيل محطتها النووية الوحيدة في باكس، وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاما بسبب تراجع مياه الدانوب المستعملة لتبريد المفاعلات. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
3: Il y a 4000 ans, la terre qui correspond aujourd'hui à ce pays arabe qu'est la Somalie, cette terre est une terre difficile. Elle ne se donne pas, elle se mérite. La chaleur y est forte, parmi l'une des plus dures d'Afrique orientale. Les pluies sont très rares et capricieuses. C'est le territoire qui commande. Il commande par la sécheresse. Ici, les plaines s'étendent, les plateaux dominent. Le littoral ouvre quelques horizons, mais... les hommes de l'époque, ces premiers habitants de ce qui deviendra la Somalie d'aujourd'hui, ont l'habitude de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. La végétation est très rare. Les arbustes sont épineux. La savane ne donne quasiment que des herbes sèches. Très peu de gens osent vivre dans cette région résolument hostile.

0: Vous êtes sur Média, la synthèse de 21h30.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Constantin Jalloh avec vous pour cette nouvelle synthèse de l'actualité. À la une, les autorités marocaines s'expriment suite aux récents événements dans les villes de Septa et Melilla. Dans un point presse ce dimanche, le porte-parole du ministère de l'Intérieur explique que plusieurs facteurs ont causé cette crise, notamment, je cite, des actions malveillantes dans l'espace numérique, la diffusion de fausses informations ou encore l'implication de réseaux de trafic d'êtres humains. Autant de facteurs qui ont donné l'illusion que l'accès à l'espace européen était sans conséquences juridiques. D'après les chiffres du ministère, au total 40 000 personnes se sont dirigées vers Septa, 1135 vers Melilla. Au moins 11 personnes sont mortes, dont 10 par noyade, toujours selon le ministère. Concernant d'autres décès, le Maroc continue de vérifier les données en coordination avec les autorités espagnoles. Le ministère de l'Intérieur tient à souligner que la procédure du retour a été facilitée avec l'ouverture des points de passage à ceux qui voulaient revenir de leur plein gré. En Afrique, toujours dans la guerre au Soudan et dans la région du Darfour, dans l'ouest du pays, nouvelle frappe de drone fait 35 victimes, selon le communiqué d'un groupe de défense des droits humains. Emergency Lawyers Group indépendant rapporte que l'attaque a touché un tribunal du village de Gara al-Zawaya à la mi-journée. Des civils, je cite, s'y étaient réunis pour assister à des audiences portant sur des litiges locaux. Le Soudan en guerre où se réfugient pourtant des centaines d'Éthiopiens. Ils ont fui ces deux derniers jours le nord de l'Éthiopie, théâtre de nouveaux affrontements armés entre les troupes fédérales et celles du Front de Libération du Peuple du Tigré, le TLPF, selon des sources soudanaises à l'agence AFP. Et ces brefs combats au Tigré depuis ont cessé. La brève escalade des tensions intervient dans une région profondément marquée par la précédente guerre civile. Elle avait fait déjà, entre ces deux mêmes protagonistes, 600 000 morts à l'échelle du pays entre 2020 et 2022, d'après les estimations de l'Union africaine. Parmi ces victimes, de nombreuses victimes civiles. La région aujourd'hui retrouve donc un calme relatif. En France, des nouvelles du feu autour de Carcassonne dans le sud. Selon le dernier bilan des autorités, à 21h heure locale, le feu est désormais fixé, il ne progresse plus et les opérations de noyage sont toujours en cours. De son côté, la préfecture assure qu'une vigilance sera maintenue cette nuit. L'autoroute A61 sera réouverte dès que possible. Fin de citation. Retour en Afrique pour finir cette synthèse. Et au Maghreb, les matchs de football de la CAN féminine continuent au Maroc. Aujourd'hui, le Ghana s'est incliné devant le Cameroun 1-0. Et en ce moment, c'est le Mali qui affronte le Cap-Vert depuis 21h. C'est la fin de cette synthèse. Bonne soirée à l'écoute de Média.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
0: ميديا نقطة تحول. خديجة الفحيصي.
2: مساء الخير. في حياة كل فنان هناك أدوار يؤديها أمام الكاميرا، وهناك دور واحد يؤديه خلف الكاميرا، هو دور الإنسان. ضيفنا الليلة ليس مجرد ممثل، وحكاية مغربية كاملة حفر اسمه في ذاكرة الدراما والسينما المغربية، من وجع التراب إلى الطريق الصحيح، ومن التمثيل إلى الإخراج. كان دائماً يبحث عن النص المختلف، لكن متى كانت نقطة التحول في حياته؟ هل كانت دوراً معيناً؟ أم موقفاً إنسانياً؟ أم قراراً صعباً قال فيه لا لشيء ونعم لحلمه؟ خلف كل نجاح لحظة قرار غيرت كل شيء. في نقطة التحول سنفتح صندوق الذكريات مع الفنان القدير، الأب والإنسان، الفنان رشيد الوالي. أستاذ رشيد، أهلا بك في نقطة التحول.
3: أهلا بك وأهلا بكم، وشكرا على هذا التقديم الرائع. ومن خلالكم كنقول كل عام وأنتم والمستمعين بخير
2: يا رب. طيب أستاذ رشيد، ربما المحطة الأولى من الحلم إلى القرار. أستاذ رشيد، لو رجعت بك للبدايات، متى كانت اللحظة التي قلت فيها سأكون ممثلا رغم كل الصعوبات؟ متى كانت؟
3: صراحة كل شيء بدأ بالصدفة، ولكن هذه الصدفة دفعتني إلى أن أخذ قرار في يوم ما. كيف الصدفة؟ ثلاثة الأصدقاء ديالي دوزوا المباراة لدخول ولوج قسم الثقافة المسرحية المسرح محمد الخامس، حتى يعرف الجميع في الثمانينات، في 83 84 85 86 لم يكن هناك وجود للمعهد العالي في المسرحية والنشيد الثقافي، فكان قسم فتحته الإدارة ديال المسرح محمد الخامس، جاء الله يجزيهم بالخير من أجل جلب واحد المجموعة ديال الليجان للتمثيل تحت إشراف الأستاذ عباس إبراهيم. مشيت مع الأصدقاء غير باش ننسهم حسب الطلب ديالهم، ومن بعد وأنا تما عطوني استمارة أنا نعمر، فقلت لهم لا أنا ما جيتش، فطلبوا قالوا لي لا غيسير معنا جوج كوبو، فعمرت وخديت أنا المشهد المسرحي ومشيت دربت فيه أسبوع. من بعد هنا دوزنا، أنا أفتكر دوزنا هذا الكونكور قدام اللجنة، كانوا جوج ديال المشاهد، ومن بعد جاء الوقت ديال النتائج. في صباح ما وأنا ابن مدارس محمد الخامس طلب مني من طرف الأصدقاء أنهم السنة الماضية لم يتوفقوا، طلبوا مني أن أكون فألق ميا ونمشي أنا نشوف. كانت عندي بشكلات ساعة كل كذا عادية بالنسبة لي، فمشيت شفت البشكلات ديالي، شفت أنبوعي أنبوعي ما لقيتوش، مسليك مسليك اللي كان بالغليون تحية ما لقيتوش، جديت البشكلات ديالي وبغيت ترجع ونقول بلاتي، يعني لم أبحث عن اسمي وجبي الله كأنه داس تحدى عيني. وأنا رجع وقلبت فكل القراصي، أنا توفقت وهم ما توفقوش
2: للأسف.
3: هنا كانت البداية، ومشيت من أجل الفضول، لم أقرر بعد، لكني عندما دخلت قسم الثقافة وشفت طريقة الجلوس، كل واحد اللي بغي يوقف واللي بغي يجلس واللي بغي يتكى وماشي ضروري تهز صبعك باش تهضر، والناس متحررة، ماشي الفكرة اللي كانت عندي على الدراسة، لأن الدراسة العادية أنت ملزم
2: قيود، كاين قيود
3: تماما
2: نعم،
3: بقيود كل شيء، فكل واحد كان حرية. وأنا كنسمع وكنشوف هذا، في هذه اللحظة شعلت في الدماغ ديالي واحد البولة، وأنا نقول الله أعلم أنا هذا ما سأختاره، هذا أريد أن أكون.
2: ممتاز.
3: أنا أتكلم وما يقاطعني حد، وناس يسمعوا فكرتي حتى الخر وما يحكموش عليا، وهكذا كانت انطلاقة عن طريق الصدفة. ولكن

0: هو هكذا كان وأنا جسوم.
1: هل واجهت رفضا من الأهل؟ وإذا كان هذا الرفض كيف حولته إلى وقود للنجاح؟
0: طبعا كان ما لا أقول رفض، ولكن كان هلع وخوف من المستقبل. وأنا أذكر غالبا كان ذكرها لأنها كانت علامة فارقة، ويومها قررت أن لا خيار لي في أن أنجح، ماشي في أن أستمر في المسرح. كيف كان ذلك؟ هو الأب ديالي مسكين جندي وكيضرب تمارة وكيمشي ويجي، وحنا تمنير الخوت وجدة وجدي معنا، وعليه الحمل ثقيل واحد النهار وانا جالس في الدار، هو خرج ورجع وخرج ورجع، ومن بعد بقى واقف وحسيت بغى يقول لي شي حاجه، فهزيت راسي وقلت له با ياك لاباس باش نرجع لك هي شويه، علاش با كان كيتصرف معايا هكذا؟ انا ربما كان عندي الحظ بين اخواني، يعني كنت مريض، فكان بالنسبه لهم كوني نبقى على قيد الحياه هي ديجا هديه من عند الله، فكانوا كيديروا مجهود ديالهم باش ما يقلقونيش، باش كيقولوا بون اللي فيه كفيه، وكان مريض وصحته على قدو ديجا راه مزيان وكيتوفق في المدرسه ديالو. فكان الاب ديالي كيتعامل معايا بهاد طريقة فيها واحد المسؤولية. فقلت له شنو الوالد؟ قال لي واش كتعرفش كدير؟ تخلعت قلت لك ما سمع الأب ديالي شي حاجة، الحمد لله أنا ما عمري كنيت، ما عمري شربت في حياتي، ما عمري هادشي درته، الحمد لله الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، ونتمنى ولي بلي الله يعفو عليه اي انسان يمكن له يتبدل. فقلت له لا با والله ما كندير شي حاجه، شكون اللي قال لك شي حاجه؟ قال لي لا ماشي على داك الشيء كنهضر، انت كتشوفهم في التلفازه ولدي، ها هما اللي مرض كيبيع موطورو، اللي مرض كيطلب من الملك باش يداويه، شي مكحل عينيه، شي مدير شعكاكه، واش هكذا كتشوف انك غادي دير المستقبل ديالك؟ عرفتي صحقني. وفي نفس الوقت لم أفكر، جاوبته يمكن في ثلاثة ديال لي سكوند، هزيت عيني فيه قلت له ما تخافش أبا، غنكون من الأولين في هذه البلاد ما غنكونش. قال لي الله يعاونك سد الباب ومشى، وهكذا كان. لما مشى قلت ناري اش درت مع راسي؟ واش عرفتي شحنا شحال من مليون؟ وفين انا واصل في الدراسة كاع ديالي؟ وما عنديش دراسة أكاديمية، كيفاش غنكون من الأولين؟ ولكن قلت وعدت أبي اللي كان كيضرب عليا تماره وديني السبيطار ويمشي معايا ويسمع الهضره من اجل انني نكون صحيح، فالشر ما خصنيش نخلو. فكان محرك رائع وجميل انني نتحمل كل الصعاب بانني شي نهار نقدر نشدي ليه ولو جزء بسيط من هذاك الشيء. وخا ما سولتينيش غنقول لك فلاش باك للقدام ماشي للحضور، ودازت ايام وكانت عندي اول سياره ديالي، ومشيت باش نديهم لواحد البلاد ديالو، وتلفنا على الطريق فوقفت عند واحد الجدار من سولو، فلما وصل عطاني السلام وقال لي السي رشيد الوالي مرحبا، وهزني وجاب بالموتور ديالو وزاد قدامنا غير طونوبيل هز فيها امي لانه فرحان نديهم ونحركهم. فبا اللي هو عسكري يشوف ان الدرك الملكي هو من يسوق وكيوريني الطريق، فكانت لحظه
1: فارقه
0: في حياته، لانه حتى هذه اللحظه كان ربما كيقول راه كيدير راه كيضرب تماره راه ما عندها.
1: اذا هذه نقطه تحول، هذه نقطه تحول ما بينك وما بين الوالد. طيب نقطه التحول الان الفنيه في محطتنا الثانيه، ما هو الدور الذي تعتبره نقطه تحول حقيقيه في مسارك الفني؟ الدور الذي جعل الناس تنظر لرشيد الوالي بشكل مختلف.
0: هي كانت سنه 1997 بعد زواجي بسنة، عند ولادة الابن ديالي سليم وهو في المستشفى، مشيت باش حضرت له الولادة ديالو، في العشية مشيت باش وقعت على أول عقد على مسلسل تلفزيوني، باش تعرفوا رمضان كانوا الأفلام المصرية اللي كدوز، أول مسلسل في التاريخ ديال التلفزة المغربية كان هو سرب الحمام اللي كيدوز اون برايم تايم في التلفزة المغربية، كان مكون فقط من 15 حلقة، فوقعت عليها. وهذا الدور ديال الحمادي مع نور الدين بكر مع سعاد صابر اللي كان من إخراج الله يرحمه محمد عطيفي، كان على مفارقة عند الناس، لأنني درت أدوار قبل ولكن تيمو ما كنتش معروف بزاف لدرجه كان كيسحبوا من الناس. انا لعبت وكيل الدوله، سحبوا وكيل الدوله، ولعبت محامي سحبوا معنا محامي، لانه كيقولوا

0: إلي تيلمون فري هاد الولد ما يمكنش يكون كيمثل. وهذه كانت ربما من الخاصية ديالي. وفي السينما كان أول دور كان هو سارق الأحلام مع حكيم نوري اللي خديت من خلاله جائزة أحسن ممثل، وكانت هي البادرة الخير بما يعني جبت غير من طنجة جبت واحد ثلاثة ديال لي سيناريو معايا باش نقراهم، وهكذا بدات مسيرتي السينمائية والتلفزيونية.
1: طيب الانتقال من التمثيل إلى الإخراج لماذا؟ هل كان هروبا من تكرار الأدوار أم بحثا عن تحدي جديد؟
0: شنقول لك، كل هذا إذا كنت كتحب واحد المهنة وكتشوف الناس اللي فاتوك كتشوف الممثلين اللي سبقوا واعتمدوا فقط على التمثيل، كيبقوا ربما جالسين في قهاوي وكينتظروا اللي يعيط لهم. أنا هذه الصورة لم تكن تعجبني، كأنني مع احترامي كأنني غنكون في واحد الموقف ديال الممثلين، فكنت كنقول لا، خصني نقرا ونتعلم وندير بزاف الحوايج، ونهار ما تعجبنيش الكتابة نتعلم نكتب نتعلم. وأنا وأنا في السبيطار كنت ديجا كنكتب. فالإخراج درته من أجل الاستمرار بالشكل اللي أنا بغيت، بمعنى لجاني دور نقبله مزيان، ما جانيش أنا اللي غنكتب القصة وأنا اللي غنجها. ومن هنا جات أنني درت الشركة الإنتاج ديالي وبديت كنعمل كاع الأعمال السينمائية اللي أنا من إخراجني كندير لهم بالشركة ديالي، بمعنى حتى لا أكرر نفسي وحتى أنني نزيد بالمجتمع كيف كنشوفه ونقول رأيي سينمائيا عن طريق الصورة وعن طريق القصة ودراماتي عن طريق الدراما أيضا. وهذا ساعدني باش أنني دائما نكون مرتاح، ماشي غير ماديا نكون مرتاح، فأنني ما نخافش من غدا. في الوقت اللي أنا جالس كنقول أنا ماشي جالس ماشي مباطل لا، ولكن كنكتب وكنوجد عامل اللي غنصورهم دابا عامين وثلاث سنين.
1: المحطة الثالثة، نقطة التحول الإنسانية. أستاذ رشيد، عرفناك بمواقفك الإنسانية الخيرية الكثيرة، هل هناك حادثة أو لقاء مع إنسان بسيط شكل نقطة تحول في نظرتك للحياة والشهرة؟
0: باش نجاوبك غنرجع غير واحد فلاش باك ديال الوالد ديالي اللي كان خدام في السبيطار، وكان تقريبا 3 أو 4 ديال المرات في الأسبوع كيجيو عندنا ضياف لا نعرفهم. كانوا كيجيو للمستشفيات، كتعرف في المستشفيات في السبعينات والثمانينات وما كانوش لي زوطيل في المغرب بهذا، وكانوا الناس كيجيو من كل منطقة والناس البسطاء ما يمكن ليهمش، فكان لما الطبيب ولا راديو غيخرج ليهم حتى الغدا ولا شي حاجة كيمكن لهم يباتوا غير حدا السبيطار اي مكان. فالوالد ديالي كان ما كيشوف شي حاله معينه كيعرض عليهم كيجيبهم للدار يباتوا معنا، بمعنى دائما نتقاسم هذاك الشيء اللي جاب لنا الله كنتقاسموه، وديما الحم كنخليه للضياف، وديما بمعنى كبرنا شبعانين في هذه اللحظه، وكان كيعجبنا نديو هذه الخدمه مع الناس. بمعنى كتقول لا، الحياه فيها العطاء ما فيهاش، ولكن مني بديت كانت تعرف وبديت كانت شد شوية المصروف، كانت حادي مشي حاديتها، كان واحد شادت وأنني بالسيارة ديالي واحد نهار لقيت واحد المرأة مع واحد الوليد كان ما عندهش واحد الرجل وقصة كيتسنى التاكسي، فعزت عليا وهو بهذاك التاكسي، فوقفت قلت لها شنو بغيتو؟ قال لا، قالت لي راه بينا حنا كنتسناو التاكسي بغيت غير نمشي للمركز ديال اللي كيصوبوا فيه الاعضاء وهذاك الشيء الناس اللي ناقصين فين كاينه. لا، قالت لي في بوسكوره، انا ابن الرباط. مشيت توصلتها وحنا في الطريق كنكتشف ان هذاك الوليد اللي عندها مسكين وتقطعت له رجل، وهي غتمشي على الله وعسى اللي يمكن لهم يساعدوها في ان هذاك الولد يكون عنده هذاك الرجل. فمشيت ووقفت معها.
1: هذه نقطه تحول فعلا.
0: وقفت معها وتسميتهم تخرج، وكنشوف هذيك المراه اللي خارجه حمراء مسكينه الدم في الشكل، ولكن كلها امل. قلت لي الغالب الله، قال لي ما غيمكنش، خصني لابد نجمع واحد شويه الفلوس على محل بقدر قادر ان الله سبحانه وتعالى ساعدني في ان هذاك الوليد دارت له هذيك العمليه ودارت له لي
1: آسفة، يعني هذه فعلا هذه نقطة
0: لا أنا ما عمري عودتها، ما كيعرفوهاش الناس، بقات بيني وبين الله. ولكن كانت هذيك اللحظة اللي حسيت فيها أنني قدرت ندير شي حاجة ولو بسيطة من أجل هذاك

0: وليد اللي ما شفتوش لحد الان ربما يسمعني، وانه غيستمر في الدراسه ديالو غيتشرك ويكون انسان هادي. فكانت بالنسبه لي شي حاجه اللي بقيت كنفتخر بها بيني وبين الله. فمن ديك الساعه قلت لا غادي انا كذا داير وغادي نستمر.
1: هادي الله يجعل لك في ميزان الحسنات استاذ رشيد. فعلا فعلا هذا عمل خيري ومنعطف، منعطف انساني في حياتك.
0: وواجب وواجب لانه الانسان خصو، لانه ما دارهاش الله غير في طريقه
1: صحيح
0: من اجل هذيك الام وهذاك الولد، وفي الاجل انني نكتشف معنى العطاء. لان اللي يكذب عليك كذاب يقول لك السعاده في انك تاخذ، بالعكس السعاده في انك تعطي كتشبع، ولا تنتظر شيئا من اي احد من اي احد. فالحمد لله. ومن بعد ثلاثه مجموعه الحوايج لا داعي لذكرها ولكنها تسعد القلب، كتبقى بينك بالله. ومن بعد راه كتشوفها في حياتك، كتشوف انه الله كيفتح عليك، وبعض الامور كتكون مسدوده وكتحل في وجهك، وكتشعر فريمون بالمعنى ديال العطاء.
1: تمام. استاذ رشيد الوالي، محطتنا الرابعه رساله للتحدي، ماذا تقول اليوم للشباب المغربي الذي يقف الآن في نقطة الصفر ويحلم أن يكون فنانا؟ ما هي نصيحتك له في كلمة واحدة؟
0: في كلمة واحدة يصعب، ولكن في جملة قد أتوفق، لأنه هو الصبر. الصبر وأنك تكون واجد قبل. دابا أغلبية ديال لي جون اش كيسحبهم؟ أنه خصو تعطاه الفرصة، تعطاه الفرصة باش يثبت نفسه. هي في الميدان ديالنا خاصة في التمثيل خصك تكون واجد، لأن الفرصة يمكن لها تجيك، ولكن النهار اللي تجيك ودوز كاستينغ غير دوز كاستينغ، ولما يتعطاك العمل وغيرفضوك لأنهم خاوي، ما عندك ما تعطي. وهذا اللي ما فهموش الشباب، كيقول لك لا خصني بحال هذيك ديال يكونوا الفلوس وغنخدم، ومنين نخدم ولكن لا ما خدمتيش راه ما يكونوش فلوس، ولا الفلوس عمرهم ما يكونوا باش انت غتطور. فأنا كنقول لهم بداو استغلوا وقتكم، واعتبروا ان هذيك التبيطله اللي انت كتبيطل ولا مبيطل فيها، بالعكس عندك فيها متسع من الوقت من اجل انك تكون صح. نفسك وتيق بها. لا مشيتي تكون وتوكلتي على الله، راه الصياد كيلوح في النار ما عرفهاش فين غادي، وما يمكنلوش ما يطلعش في نهار رزق وليداته. فما بالك انت في الحياه.
1: أستاذ رشيد، بعد كل هذه المحطات، ما هي نقطة التحول التي ما زلت تنتظرها في حياتك؟
0: شوف الحمد لله، والله لا أنتظر. أنا الآن اشتهفتي، أنا الآن أصبحت جد وأستمتع بالمعنى ديال الوقت، وبمعنى ديال أنك تكون عندك واحد بنيتها صغيرة، بنت ولدي اللي كان عطيها هذا الوقت. أنا بصراحة شبعت، أجد أن بزاف ديال الأعمال ديالنا أصبحت تفتقد للقدوة. وكانت كاينة أعمال صحية، ماشي كل شيء، ولكن كاينة أعمال صحية واللي ما كانوا زدتش فيها نفسي. فكنقول من بعد هاد التاريخ وهاد الشيء اللي درت يكفيني، هذاك الشيء اللي درته كان مزيان اللي تقترح عليا ولا اللي غنديرو وعليه. ما كانش لا أنتظر، أنتظر أن عيشة ما تبقى، أنا والزوج ديالي نسافر ونتمتع، ما حد الوالدين ديالي معايا، أنني نتمتع كل لحظة ديالي معهم، حتى لا أندم في يوم ما بأنني قصرتها أو قصرت من أجلهم. وأنا هاد يومين كنسمع كاظم الصاهر واللي كيهضر على المسألة مرحلة الستينات، كيفاش الإنسان كيصبح يشوف الحياة، كيفاش أنه كيقول كيفاش كنت بليد لدرجة كنمشي في الفواياج في انتغني شهر، وكنخلي المرات مع الأولاد وتمارا، والله لا ينفع. فلذلك تشوف الحياة بمنظور واحد آخر، ما فيهاش كور، ما فيهاش حقد، تسمح للناس، لأن لما سمحتيش غتعيش
1: النضج، هي مرحلة النضج، مرحلة النضج الإنساني. صح أستاذ رشيد، وصلنا لسؤال الموقف الصعب، يعني في نقطة التحول نسأل عن اللحظات التي صنعت الفنان، لكن اليوم سؤالي مختلف، سأضعك أمام موقف صعب، موقف لا توجد فيه إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، بل فيه اختبار للقيم والمواقف. تخيل معي أستاذ رشيد هذا المشهد، أنت في موقع تصوير فيلم من إخراجك، تبقى يوم واحد فقط على انتهاء التصوير والميزانية نفدت تماما، هذا الفيلم هو حلم عمرك والعمل الأقرب إلى قلبك. في نفس اليوم يصلك اتصال هاتفي، أحد أفراد عائلتك المقربين جدا في حالة صحية حرجة لا قدر الله، والوجود بجانب

0: به في المستشفى الآن قد يصنع فارقا في حياتك، لكن في حياته. لكن إذا غادرت موقع التصوير سيتوقف كل شيء، الشركة المنتجة ستخسر الملايين، فريق العمل كاملا سيفقد أجره عن هذا اليوم، وقد يضيع حلم هذا الفيلم إلى الأبد. الوقت ضيق، القرار يجب أن يتخذ الآن. ماذا ستختار أستاذ رشيد؟ الكاميرا التي هي حياتك، أم اللحظة الإنسانية التي لا تعود؟
1: شوف، طبعا إذا كان العمل من إنتاجي أنا أوقف كل شيء، لا شيء أهم من الإنسان ولا شيء أهم من هذه اللحظة إلا كانت تكون علامة فارقة. علاش؟ لأن كل شيء يمكن يتعدل بالمونتاج ويتقاد، ويمكن تقنع الناس فيما بعد، ويمكن لهم يجيوا يتصوروا، علما أننا كنخلصوا الناس في الأسبوع ماشي في النهار، هذه الحوايج كلها، ولكن منين فريد؟ وأنا وقعت لي بينما كنت مع ناس وحدين اخرين في كورونا، وكنا كنصوروا وبا اصيب الوالد ديالي بكورونا، واضطريت لانه العمل ديال الاخرين وخصني ما نوقفوش، وانا كاع ما شهيد فيهم، ومشيت نصور، ولكن كنت محطم نفسيا، وكانت دموعي لا تكف اكثر من هاد بحال هاد القصه اللي عاودت لك. فكنت غير صالح اصلا للتصوير. اوغوزمون كان المخرج اختار المشاهد اللي ضعت لي فيهم بنتي، وكنت في حالة يرتى لها في خدمتها. ولكن لك الناس ناس، كأنك لنتخيل أنه ماشي فنان، هو طبيب وعملية جراحية ستجرى لعملية قلب، وتوجدوا للمريض هو لتحت دار له كل شيء، وغيدخل وجاه باللي شي حد في عائلته محتاج له. لا أعتقد أنه غيفرط في هذاك اللي دار العملية، وما كاين حتى واحد من غيره هو اللي يحاول ينقذه، فلأنه غادي يحاول أنه ينقذه عاد غيمشي.
0: أنت ماذا ستختار؟ أنت ماذا ستختار في هذا المشهد؟
1: أنا أختار إن كان إنتاجي العمل الإنساني. هذا السيد سواء كان أبي أو أمي أو حتى إنسان قال ما، وهذه وقعات لي أنه ما ندخلش إلى ما جاش رشيد الوالي، ووقفت ومشيت للتصوير للمستشفى، وشديت لهذيك البنيتة في الدياتة دخلت لي، أنه كانت محتاجة لشي واحد تثق فيه تو سامبلومون، فهمتي؟ ولا كيمثل لها شي حاجة، والناس راه كيقدروا هاد الحوايج، الحمد لله كنخدموا مع ولاد الناس واللي كيفهموا هاد المسائل. ولكن العمل الانساني انا بالنسبه لي الانسان مهم جدا في الحياه، والا ساعيش وانا مدمر
0: دون شك. هذه اذا نقطه التحول الحقيقيه، حين نختار بين ما نحب ومن نحب فعلا. استاذ رشيد، شكرا جزيلا لك على سعه صدرك لهذه الرحله في نقطه التحول. شكرا جزيلا لك استاذ رشيد الوالي.
1: شكرا لكم، وشكرا للمستمعين، ويسمحوا لنا على اللحظات الإنسانية ديال كيفاش الإنسان ضعيف بالرقم من القوة اللي يبدو عليها.
0: وأعتذر أني يعني بكيتك، اسمح لي، لأن الوضع فعلا والموقف كان إنساني بامتياز صراحة. شكرا جزيلا، وكنحييك على صدقك. شكرا. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية رحلتنا اليوم في نقطة تحول. تذكروا دائما أن الحياة لا تقال بعدد الأنفاس بل بعدد اللحظات التي حبست أنفاسنا لنختار. إذن وحتى ذلك الحين اسألوا أنفسكم مستمعينا، ما هي نقطة تحولكم القادمة؟ موعدنا يتجدد معكم مع قرار غير صاحبه، وأنتم لا تؤجلوا قراركم. نلتقي مع قصة جديدة وقرار جديد في نقطة تحول.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. الداخلية المغربية وحول أحداث مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين تؤكد أن الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة في مقدماتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. الهدوء يسود الأوضاع في معبر مدينة سبتة المحتلة، بينما تتواصل عملية عودة مرشح الهجرة غير النظامية. في النشرة ننقل لكم شهادات بعض العائدين. شرق أوسطيا، إسرائيل تصعد بشكل دامي في القطاع بالرغم من التطورات المرتبطة بقبول حركة حماس نزع السلاح، فما هي الأسباب وهل المخاوف الأمنية مبرر تل أبيب لتلغيم الجهود الأمريكية في القطاع؟ في رياضة العاشرة، المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم يختتم تحضيراته لمواجهة السنغال في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا، والناخب المغربي خورخي فيلدا يصف المواجهة بالنهائي المبكر. نستهل تفاصيل العاشرة من آخر التطورات المرتبطة بأحداث العبور الجماعي لمرشح الهجرة غير النظامية نحو مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، حيث أعلنت الداخلية المغربية أنه على إثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى المدينتين المحتلتين، تؤكد الوزارة أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة خلاف مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهامة بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تابعات قانونية. وحول أعداد المشاركين في محاولات العبور غير النظامي، قال رشيد الخلفي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية:
2: تمكنت المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة بناء على منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط انطلاق المشاركين في محاولات العبور الغير النظامي هاته، من ضبط العدد الفعلي للمعنيين بذلك والذي بلغ حوالي 40,000 شخصا في اتجاه مدينة سبتة ونحو 1135 شخص في اتجاه مدينة مليليا، حيث تمت إعادة جميع الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى مليليا في حينه. وتستند هذه الحصيلة إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للتتبع والمراقبة، بما يجعلها المرجع المعتمد خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وفي هذا الإطار برزت على وجه الخصوص القرارات الأخيرة الصادرة عن السلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد إمكانية إجراء الإعادة الفورية على بعض المهاجرين الغير نظاميين الذين يتم اعتراضهم في عرض البحر. وقد أفضت هذه القرارات في ظل ما صاحبها من تأويلات مغلوطة وتداول

0: المضلل إلى ترسيخ قناعة لدى بعض الراغبين في العبور بإمكانية تفادي الإعادة الفورية، وهو ما أسهم في بروز نمط أوحد من محاولات الهجرة الغير نظامية قوامه العبور سباحة، باعتباره الوسيلة التي اعتقد البعض أنها توفر فرصا أكبر للإفلات من الإعادة الفورية.
1: وبخصوص عدد الوفيات المسجلة في هذه الأحداث، أضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية،
0: أسفرت هذه الأحداث إلى حدود الساعة عن تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. ويكشف هذا الواقع أن قصر المسافة الفاصلة التي تقل عن 70 مترا ومحدودية عمقها النسبي الذي لا يتجاوز في بعض النقاط أكثر بقليل من 2 متر، ولدى لدى عدد من المشاركين شعورا مضللا بسهولة العبور، فدفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر والإقدام على محاولات انتهى بعضها بعواقب مأساوية. أما بخصوص ما يتم تداوله بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، فإن السلطات المغربية تواصل في إطار التعاون والتنسيق الرسمي مع نظيرتها الإسبانية عملية تحقق من صحة هذه المعطيات ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، وذلك قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وبالموازاة مع ذلك، جرى تمكين المعنيين من العودة في إطار التعاون القائم مع الجانب الإسباني ووفقا للمساطر الجاري بها العمل، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الاعتيادية بشكل تدريجي. هذا ووجبت الإشارة أيضا إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية وفقا لأحكام القانون.
1: وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم الداخلية أن السلطات المغربية وفي إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية تعمل مع نظيرتها الإسبانية على متابعة حالات الوفاة المعلنة داخل مدينة سبتة المحتلة. وأشارت الداخلية المغربية إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث. ومع استمرار عودة الأمور إلى طبيعتها واستعادة المنطقة هدوءها، تواصلت عملية عودة المرشحين للهجرة موفدنا إلى مدينة الفنيدق عادل الزبيري، تابع آخر التطورات واستقى شهادات بعض العائدين، نتابعها في هذا التقرير.
2: العائدون الخائبون من مدينة سبتة المحتلة، على وجوههم بارزة علامات إرهاق شديد، وذلك بعد مرور 2 يوم قضوها مختبئين في مدينة سبتة المحتلة. شهادات لعائدين بقصص عن اعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالقضبان الحديدية وبالمسدسات النارية.
3: حجروا فيها لعب الصداع فوق راس
4: خوي، دخلنا 2 احنا تما حابسين لنا الماء والشراء والو، ما كنا ناكلو ما كنشربو، سبتاو كيضربو بالفراده، كنا هابطين من الغابه شيروا عليه بالشفره فتحوا له رجله حشومه
5: كاع. كان واعره، حنا كنا في النوايا ديالنا زعما غنطلعو تمايا نعيشو واحد المعيشه اللي هي واعره، من حقنا تما جبنا كشي نبدل 100%.
2: تحت شمس منتصف النهار يكشف إبراهيم 35 عاما عن أجزاء من جسده لإظهار تفاصيل من معاناته في مدينة سبتة المحتلة. يتجمع حول إبراهيم شباب آخرين من العائدين، الروايات تتواتر بأصوات مرتفعة عن سوء المعاملة الصادم.
6: أنا أقسم بالله لا رجعت من الموت، أنا نوريك رجلي كيفاش دايرة نوريها لك.
7: غاشطونا الماكلة، خرجونا داونا حد بلاصة عامرة.
8: ويا من دخلنا السبتة شلنا العذاب ياك.
9: لقينا السبتة كل شيء سادين علينا تما الديور ديالهم.
2: على امتداد 2 كاملين غادر آلاف المغاربة يبحثون عن أول وسيلة نقل توصلهم إلى بيوتهم وعائلاتهم في المغرب. الحلم بمدينة سبتة المحتلة انهار بالكامل على صخور الحقيقة المرة التي عاشوها. عادل الزبيري من الفنيدق لإذاعة ميديا.
1: مغاربيا في الجزائر، قالت النيابة العامة

0: أما لدى مجلس قضاء بومرداس أن سائق الحافلة التي انقلبت الجمعة في الولاية في حادث أوقع حصيلة ثقيلة 28 قتيلا و36 جريحا وفق حصيلة جديدة كان تحت تأثير مواد مخدرة. وجاء في بيان للنيابة العامة الجزائرية أن التحقيقات الأولية بينت تعاطي السائق الذي توفي في الحادث لمواد مخدرة مختلفة الأصناف، وأشار البيان إلى أنه عثر بملابسه على قرصين من المؤثرات العقلية، وكانت الحافلة تقل 64 شخصا وهو ما يفوق العدد المرخص له والمحدد في 51 مسافرا بمن فيهم السائق وفق بيان النيابة العامة الجزائرية. في باقي ملفات العاشرة، بريطانيا قد تكون على بعد خطوة من تحول تاريخي في أعرافها السياسية والديمقراطية التي ميزت أعرق ديمقراطيات العالم، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنام تأييده لتبني دستور مكتوب للمملكة المتحدة التي على النقيض من غالبية الدول لا تملك قانونا أساسيا. ومنذ توليه منصبه قبل أسبوعين فقد جعل بورنام من تعزيزات اللامركزية أو من تعزيز اللامركزية أولوية لحكومته، داعيا إلى مجموعة جديدة من المبادئ الواضحة بشأن كيفية إدارة البلد، مشددا على الحاجة إلى دستور مكتوب وهو إصلاح كان يدعو له قبل وصوله إلى داونينغ ستريت. وحول هذا التطور اللافت نستمع للكاتب والمحلل السياسي محمد أبو العينين متحدثا من لندن لزميل نوردين إيجاجان.
1: إلى أي حد يمكن أن يكون كتاب الدستور حلا لمشكلات بريطانيا؟ أعتقد أنه هذا اختزال للمشهد مخل إلى حد كبير، لأنه مشكلات المملكة المتحدة لها علاقة بأولا إيضاح مضمون التزام السياسيين بما يطلق عليه المانيفستو الذي يلزم ممثلين داخل البرلمان ممثلي الأحزاب السياسية الالتزام بما أقر وبما يقر من التزامات تجاه الناخبين. وأعتقد أيضا أنه جزء من حل هذه المشكلة يكمن أيضا في ربما مزيد من الالتزام برأي جمعية الناخبين أو الرأي العام وضرورة الالتزام به، ووضوح أزمات المملكة المتحدة التي تتعلق بعدم قدرة المملكة المتحدة على لعب دور دولي أكبر من إمكانيات المملكة المتحدة. يمكن أن نقول أن أيلولة السلطات التي يسعى إليها رئيس الوزراء يمكن أن تحل بعض الاختصاصات، وإن كنت أميل إلى بقاء أوضاع المملكة المتحدة الدستورية على ما هي عليه.
0: شرق أوسطيا، شهد قطاع غزة تصعيدا داميا حيث قتل 19 فلسطينيا في ضربات جديدة للاحتلال الإسرائيلي في أنحاء قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني اليوم بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. التصعيد الإسرائيلي تزامن وإعراب إسرائيل عما سمتها مخاوف أمنية بالغة للبيت الأبيض بشأن اتفاق نزع السلاح المقترح مع حماس، حسب ما صرح مسؤول إسرائيلية اليوم في أول تصريحات علنية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع. فهل هي مماطلة متعمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية لعدم المضي في تنزيل خطة الرئيس الأمريكي؟ سؤال طرحته الزميلة وفاء توزريع على حسين الديك المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية من القدس.
2: من الواضح أن هناك مماطلة من قبل الحكومة الإسرائيلية الموافقة على وثيقة الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. السبب في ذلك أن إسرائيل تعيش في أجواء انتخابات ومعارك سياسية ما بين الأحزاب، وتريد كل من الحكومة والمعارضة أن توظف ملف قطاع غزة لمصلحتها. في حال ذهبت الحكومة إلى هذا الاتفاق والتوقيع على هذه الوثيقة والموافقة عليها، فإنها سوف تخسر أمام المعارضة وتوظف المعارضة ذلك بأنه نوع من التراجع الإسرائيلي وعدم تنفيذ أهداف الحرب. لذلك تحاول الحكومة الإسرائيلية المماطلة ووضع بعض التحفظات في ثلاث قضايا أساسية وجوهرية. أولا مسألة السلاح، الحكومة الإسرائيلية تريد تدمير السلاح وليس تخزين السلاح، الوثيقة تنص على تخزين السلاح. ثانيا ترفض إسرائيل مشاركة بعض القوى الإقليمية مثل قطر وتركيا في القوات الدولية، إضافة إلى أن إسرائيل تريد أن يكون لها حرية الحركة في المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية والشرطة الفلسطينية واللجنة الإدارية. هذه ثلاث تحفظات تضعها الحكومة الإسرائيلية.
0: في

0: دور لافت على وقع التصعيد بين واشنطن وطهران. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على تعليق الضربات العسكرية التي كانت مقررة ضد إيران استجابة لطلب قال أنه صدر عن طهران وعدد من دول المنطقة. وربط ترامب استمرار هذا التعليق بالتوصل السريع لاتفاق يضمن فتح مضيق هرمز بشكل فوري وكامل وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني. غير أن طهران صارعت لنفي هذه الرواية إذ نقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤولين عسكريين تأكيدهم أن إيران لم تطلب من واشنطن وقف أي هجمات، مشددين على أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية لمواجهة مختلف الاحتمالات. وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لحد أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة، مسار قال عنه إسماعيل بقائي أنه يراعي الحقوق السيادية للجانبين ويحفظ مصالح إيران الوطنية وأمنها. أصل معكم مستمعينا إلى صفحة الرياضة 10 ونخصصها لمباراة المنتخب المغربي للسيدات لكرة القدم أمام السنغال في الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا. آخر استعدادات المنتخب المغربي والناخب المغربي خورخي فيلدا يصف المباراة بالنهائي المبكر. في المتابعة زميل يوسف شاطر.
1: الاستعدادات الأخيرة للمنتخب المغربي للسيدات تواصلت الأحد قبل مواجهة المنتخب السنغالي المقررة مساء الاثنين بملعب مولاي الحسن في الرباط ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا. لبؤات الأطلس أمام فرصة لإنهاء مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة. أجرينا مساء اليوم آخر حصة تدريبية وضع خلالها الطاقم التقني بقيادة خورخي فيلدا اللمسات الأخيرة على الجوانب التكتيكية والتقنية مع التركيز على الكرات الثابتة وهي نقطة قوة السنغاليات خلال هذه البطولة. في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة وصف خورخي فيلدا المواجهة بالنهائي قبل الأوان في إشارة لقوة المنتخبين، بينما تحدثت سكينة وزراوي عن أهمية الدعم الجماهيري.
2: الجمهور المغربي هو بلا شك أفضل جمهور، لطالما قلت ذلك ونتفق جميعا عليه، فهم لا يتوقفون عن مؤازرتنا وتشجيعنا ويمنحوننا دفعة كبيرة في كل مباراة، وكل ما نسعى إليه هو أن نرد لهم هذا الدعم بأن نهديهم الفخر والفرحة عبر الفوز بالمباريات وإسعادهم فوق أرضية الملعب.
1: الأجواء العامة داخل معسكر المنتخب تعكس تركيزا كبيرا ورغبة واضحة في مواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز على كينيا والجزائر. الطاقم التقني حرص على رفع درجة الجاهزية البدنية والذهنية للعناصر المغربية أملا في تحقيق نتيجة إيجابية تضمن صدارة هذه المجموعة.
0: شكرا لك زميل يوسف. معك نصل إلى ختام كل ملفات العاشرة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. مستمعينا إلى اللقاء.
3: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.
4: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
5: ميديا كارت بوستال أسماء بشري.
4: بطاقة اليوم تأخذكم إلى أقصى الجنوب الشرقي للمملكة حيث تلتقي الحدود بالجغرافيا وتقف في جيج شامخة باعتبارها نقطة وصل بين المغرب وعمقه الصحراوي والمغاربي. ويحدثنا عنها الأستاذ مصطفى العوزي الباحث في التراث والثقافة المغربية.
6: تعتبر مدينة في جيج واحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالجنوب الشرقي للمملكة، وواحدة من أقدم المدن التاريخية التي اعتبرت في فترة تاريخية ما محورا لتجارة العابرة للصحراء. مدينة في جيج أو في جيج كما يطلق عليها أهل المنطقة هي في الأساس عبارة عن واحة، هي واحة تاريخية، هي تعتبر امتداد تاريخي للمناطق الوحية بالمغرب. هي كما قلت واحة تاريخية عريقة.

0: تقع في أقصى الجنوب الشرقي للمملكة، تعتبر أو تنتمي جغرافيا إلى جهة الشرق، وتحديدا بإقليم فيجيك بوعرفة. تتميز بكونها محاطة بالحدود الجزائرية من ثلاث جهات، وهي جهة الشمال وجهة الشرق وجهة الجنوب. وبالتالي هذا الخصوصية، يعني كون أنها منطقة واحية ومنطقة حدودية، أعطاها نوع من التميز أو نوع من التفرد في يعني في المنطقة ككل وفي ربوع المملكة بشكل عام. تتميز بتراث يعني فلاحي أو تراث زراعي استثنائي وذي أهمية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعروفة اختصارا بالفاو، التي يوجد مقرها بالعاصمة الإيطالية روما، صنفت أو اعتبرتها هذه المنظمة أو صنفتها كتراث زراعي ذي أهمية عالمية، أو ما يعرف ب أو ما يرمز إليه بسيبام. وبالتالي هذا التصنيف أو هذا الاعتراف هو جاء لعدة عوامل، من بينها أو من أهم هذه العوامل هو النظام السقي المعتمد في منطقة فيجيك، وطبيعته وشكله الهندسي المتفرد، بحيث أن فيجيك تتميز بنظام للري خاص جدا، يجعل بالإمكان أن تتوزع المياه عبر جميع الحقول أو المزارع، أو كما يعرف لدى سكان المنطقة بالجنانات، والتي تتميز بزراعة الثمور أساسا، ثم أيضا بعض الزراعات الأخرى كالرمان والزيتون إلى غير ذلك. فهناك نظام خاص لتوزيع المياه بين هذه الجنان أو بين هذه المزارع بطريقة يعني تتسم بنوع من المساواة ونوع من العدالة في التوزيع المائي. يعني يمكن الحديث هنا عن عدالة مائية استثنائية تميز في جيك، وربما يعني هذه الميزة جعلتها تتميز عن الكثير من المناطق الواحية، ليس فقط في المغرب وإنما في العالم. ربما هنا يمكن أن نعطي مقارنة بسيطة بين واحة في جيك وواحة سيوا اللي هي واحة معروفة بمصر، وواحة في جيك. فالزائر لهما معا قد يقف يعني مندهشا أمام حجم التشابه أو التطابق بين كل من واحة في جيك وواحد سوى، ولكن الفرق يكمن في هذه النقطة التي أشرنا إليها، يعني في نظام الري الذي اعتبر منذ حوالي يعني 4 قرون نظام ري استثنائي حقق ما يمكن أن نسميه بالعدالة المائية. يعني العدالة المائية بحيث أنه لا تجد جنان من هذه الجنانات لا تصله المياه بشكل دوري وبشكل مستمر وبشكل سلس ومنتظم، لدرجة أنه يعني تجد مجموعة من الجنانات فيها ما يشبه المسبح، يعني أو الخزان الذي يحتفظ بالماء ويعني يضمن عملية الري بشكل مستدام وبشكل يعني متواصل. قد تبدو التضاريس في جيك في شكلها العام يعني تضاريس إلى حد ما صعبة بسبب ارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 900 متر، وتعتبر أيضا هي نقطة الوصل بين أطلس الكبير وبين الصحراء، فهي امتداد للأطلس الكبير ومن جهة، وامتداد للصحراء من جهة أخرى.
1: وسط هذا الامتداد الصحراوي تشكل الواحات عنوانا للحياة، حيث استطاع الإنسان أن يحول ندرة الماء إلى حضارة، وأن يجعل من النخيل شاهدا على تاريخ طويل من الصمود والعطاء. لا تقتصر خصوصية فيجيك على موقعها الجغرافي، بل تمتد إلى نسيجها الاجتماعي والثقافي. ورغم النمو الديمغرافي المتناقص الذي تعرفه المدينة، إلا أن أبنائها ظلوا أوفياء لمسقط الرأس، محافظين على روابطهم العائلية وتراثهم المحلي. ولعل ما يميز فيجيك أيضا هو ما اشتهر به أهلها من تفوق دراسي ونبوغ فكري، وأنجبت المدينة أجيالا من العلماء والأساتذة والباحثين الذين حملوا اسمها إلى مختلف الجامعات والمؤسسات داخل المغرب وخارجه.
0: فيجيك تتميز بخاصية استثنائية، ربما هي خاصية سلبية إلى حد ما، هو النمو الديموغرافي المتناقص، بحيث أن عدد السكان يقل بشكل تدريجي، حتى يعني يمكن الحديث عن أن معدل تزايد طبيعي بالإمكان

0: الإقليم هو يعني سلبي في في في أغلب الأوقات. والسبب باختصار هو أن نسبة الولادات تظل قليلة مقابل أن معدل الهجرة مرتفع جدا، بحيث أنه أغلبية الشباب يعني بعد حصولهم بالخصوص على شهادة البكالوريا. وهنا الإشارة أن مدينة فيجيك تتوفر على ثانويتين، ثانوي التعليم العمومي وثانوية أخرى للتعليم الأصيل. فمعظم الشباب الذين يحصلون على شهادة البكالوريا يخارج يعني يغادرون أو يعني ينتقلون خارج مدينة فيجيك لإتمام دراستهم، سواء بمدينة وجدة أو بباقي المدن المغربية. وهنا نشير إلى مسألة مهمة، وكون أن معظم أبناء المدينة أو شباب المدينة يعني تميزهم يعني حدة الذكاء وسرعة البداهة واللبابة والفطنة، حتى أنه من بين أكثر التلاميذ المتفوقين دراسيا في المغرب. وليس فقط التفوق الدراسي يعني بالمعنى التقليدي يعني المرتبط بالمعدلات العالية، وإنما أيضا بالنبوغ الفكري، قدرتهم على الجدال، على الحوار، على النقاش، قدرتهم على التواصل، على الإقناع. ولذلك فلا نستغرب أن يكون واحد من أهم المفكرين المغاربة والمفكرين العرب عبر التاريخ، اللي هو المرحوم المفكر والفيلسوف الكبير محمد عابد الجابري، هو ابن المنطقة وابن مدينة فيجيك، وتتلمذ على يد أساتذتها ودرس في مدارسها وعاش بين يعني بين حقولها ونخلها وأشجارها لغاية ذلك. والدكتور الجبري بنفسه يحكي في مذكراته، يحكي كيف أن هذا الفضاء يعني فضاء فيجيك كان يعني عاملا حاسما في نبوغه الفكري، بحيث أنه الكثير من الأفكار الفلسفية التي عبر عنها الدكتور محمد العابد الجابري في موسوعته أو مشروعه الفكري الضخم نقد العقل العربي، معظم هذه الأفكار يعني هي كانت وليدة البيئة التي عاش فيها، يعني البيئة أثرت فيه بشكل كبير. وهي كما قلت يعني بيئة رغم يعني طابعها الصحراوي الواحي، إلا أنها بيئة فريدة وجميلة واستثنائية.
1: تشتهر فيجيك بما يعرف محليا بالقصور أو المداشر، وهي تجمعات عمرانية عريقة تعكس عبقرية الإنسان الوحي في التكيف مع البيئة. ومن أبرز معالمها التاريخية الصومعة الحجرية التي تعد من الشواهد العمرانية النادرة، وتحمل بين حجارتها ذاكرة دينية ومعمارية تؤرخ لمراحل مهمة من تاريخ فيجيك.
0: تشتهر مدينة فيجيك بقصورها، يعني والقصر هنا هو عبارة عن يعني التجمع سكاني، أو ما يسمى مثلا في بعض المناطق مثلا على سبيل المثال في شمال المغرب ما يسمى بالمدشر، بالمدشر أو ما يسمى يعني في بعض المناطق مثلا العربية بالعصبة أو يعني الفخضة في الاصطلاح السوسيولوجي أو الأنتروبولوجي المغربي، ما يعرف بالفخضة أو بالعصبة، وأيضا أو ما يمكن أن نسميه بالتجمع القبلي الصغير، يعني التجمع القبلي الصغير، أو يمكن أن نصطلح عليه بالاصطلاح الجغرافي المعاصر بتجمع سكاني تقليدي مبني بالطين. ففيجيك تتوفر على 7 قصور، وهي قصور مشهورة ومعروفة وإشارة. فهذه القصور هي شكلت عبر تاريخ فيجيك يعني شكلت فضاء للتعايش، فضاء للتضامن، فضاء للتآزر، لدرجة أن تجد أبناء القصر الواحد وكأنهم جسد واحد وكأنهم أسرة واحدة، يتضامنون مع بعضهم البعض في السراء والضراء، يساندون بعضهم، ينظمون احتفالاتهم وطقوسهم وعاداتهم بشكل يعني مشترك، بشكل مبني على نوع من التضامن التقليدي القائم على قيم إنسانية وقيم دينية وقيم ثقافية نبيلة. من أشهر هذه القصور أو هذه القصور هي أولها قصر زناقة، وهو القصر الذي ينتمي إليه المفكر محمد عابد الجابري، ثم قصر الوداغير، قصر المعيز، قصر ولاد سليمان، ثم قصر الحمام الفوقاني، ثم قصر الحمام التحتاني، ثم أخيرا قصر العبيدات. وللإشارة هنا فالكثير من العوائل المغربية يعني

0: المعروفة والمشهورة في مدن كالرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ووجدة إلى غير ذلك، هي عائلات تنحدر من هذه القصور. وهذا الأمر هذا يعني يمكن للمتتبع أو الملاحظ السوسيولوجي أن يلاحظه في الأسماء العائلية، فتجد مثلا كنية أو يعني الكنية بالاصطلاح المغربي الدارج، تجد مثلا زناقي فلان مثلا زناقي، يعني هذا الاسم العائلي زناقي يشير إلى أن هذا الفرد ينحدر يعني بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أجداده، ينحدروا من قصر زناقة. تجد مثلا الودغيري، الودغيري هي أيضا يعني عائلة أصولها من فيقيق، أو مثلا سليماني إلى غير ذلك من الأسماء العائلية. وهذا أمر معروف بالنسبة للباحثين والدارسين لتاريخ المنطقة. هذه القصور يعني تتميز أيضا بشكلها العمراني، لها شكل عمراني متميز، شكل عمراني استثنائي وفريد من نوعه. وربما هذا الأمر هذا يعني هذا الطابع الهندسي المعماري الذي يميز هذه القصور السبعة بمدينة فيقيق بمساجدها بمنازلها بحماماتها بأفرانها حتى بفضاءات التعبد للديانات الأخرى. مثلا على سبيل المثال بفيقيق توجد يعني توجد بيعة يعني فضاء للعبادة خاص باليهود، ومن يزور هذه البيعة رغم أنها يعني تحتاج الآن إلى إعادة تأهيل والترميم سيلاحظ النجمة السداسية أو نجمة داود يعني تعتلي سقف هذه البيعة، بالإضافة يعني إلى دروب والأزقة إلى غير ذلك، لها شكل هندسي فريد واستثنائي.
1: تمتلك فيقيق رصيدا غنيا من المؤهلات السياحية التي تجمع بين الطبيعة والتاريخ والثقافة، وتقدم المدينة تجربة مختلفة لعشاق السياحة الإيكولوجية والثقافية، وجهة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف إيقاع الحياة الوحية والتعرف على تقاليد عريقة ما تزال حاضرة في تفاصيل الحياة اليومية.
0: عندما نود الحديث عن مؤهلات أو عوامل الاستقطاب السياحي أو عوامل الجذب السياحي التي تميز فيقيق، فالزائر لمدينة فيقيق يعني أو العاشق لفضاءات فيقيق ربما أكثر ما سيشد انتباهه أو أكثر ما يجذبه إلى فيقيق أولا هو المعالم التاريخية، يعني ونذكر من هنا مثلا الصومعة الحجرية الموجودة بقصر الودغير، وهي صومعة تعود إلى حوالي القرن الخامس للهجرة، ترتفع إلى علو يصل إلى حوالي 19 متر. هذه الصومعة الحجرية هي معلمة تاريخية يعني جد متميزة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الحديث مثلا عن الزوايا كالزاوية الوزانية والتيجانية، هي أيضا يعني معالم تاريخية تميز المنطقة. ثم لا ننسى هنا ما المنطقة الفريدة والاستثنائية جدا اللي هي منطقة إيش التي توجد بها نقوش صخرية تعود إلى ما قبل الميلاد، نقوش صخرية جد رائعة وجد متميزة تعود إلى فترة ما قبل الميلاد. ثم أيضا مثلا نظام الري الذي تحدثنا عنه سابقا، فهذا النظام هذا هو يعني الأمر يعني جميل جدا وممتع بالنسبة للزائر.
1: لم تكن فيقيق مجرد واحة على هامش الصحراء، بل كانت موضوعا لاهتمام عدد من المؤرخين والرحالة والأدباء الذين وثقوا أبرز محطاتها التاريخية وأبرزوا مكانتها الحضارية ودورها في تاريخ الجنوب الشرقي المغربي.
0: تتميز فيقيق أيضا المجموعة بوجود عيون مثل مثلا عين تزادرت التي يعني تعرف بجاس المياه الجوفية من الصخور. تشتهر أيضا مدينة فيقيق، وهذا أمر مهم جدا، بأطباقها وبمأكولاتها وبمطبخها المحلي، خصوصا هنا نذكر على سبيل المثال وهو أكثر ما يميز منطقة فيقيق أو مدينة فيقيق هو الكسكس سكسو. وللإشارة هنا فقط ربما هذه معلومة يعني يعرفها الكثير من المغاربة، هو كون أن فيقيق تاريخيا ارتبطت بإنتاج الكسكس، وليس فقط إنتاج الكسكس للاستهلاك المحلي وإنما أيضا تسويق إلى الخارج.

وأهل فيكيك عرفوا بحرفة صناعة الكسكس، لذلك تجد أن أكبر الشركات المغربية في إنتاج الكسكس، يعني شركات معروفة جدا، يعني الشركات الكبرى التي تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج الوطني للكسكس، وأيضا تجدها في أسواق عالمية كبرى. معظم هذه الشركات إن لم نقل أن جلها أربابهم هم أبناء مدينة فيكيك، وينحدرون من مدينة فيكيك، ولازال لديهم ارتباط وجداني وحميمي بمدينة فيكيك. فمثلا شركات كبرى بالمغرب ومعروفة بقدراتها الإنتاجية الكبرى واستحواذها على السوق الوطنية للكسكس هي شركات لعائلات من مدينة في الختام، يعني تجدر الإشارة لكون أن هناك عدد كبير من الباحثين والدارسين المغاربة، سواء في مجال التاريخ أو في مجال التراث الثقافي وأيضا حتى في الجغرافيا وفي التراث الديني، ألفوا مصادر ومراجع مهمة تتناول تاريخ المنطقة وتتناول أيضا أهم المحطات التاريخية التي عرفتها مدينة فيكيك، وأيضا هناك من الدراسات والأبحاث التي تناولت البنية الديموغرافية والبنية الاجتماعية لمدينة فيكيك. هناك أمر مهم يعني أود أن أختم به، هو كون أن مدينة فيكيك خضعت في السنوات الأخيرة لعملية ترميم شملت مجموعة من القصور وكذا أسوار المدينة ومجموعة من المعالم التاريخية بتعاون مع منظمات دولية من بينها وكالة التعاون الإيطالية وكذلك منظمة اليونسكو، بالإضافة إلى المجهودات الكبيرة التي قامت بها الدولة المغربية بهدف الحفاظ على الخصوصية الثقافية لهذه المنطقة. ولكن في نفس الوقت أجد أن مدينة فيكيك يعني تعاني من ضعف كبير فيما يخص تسويقها كوجهة سياحية، والزائر لمدينة فيكيك، وهذا يعني عاينته مباشرة خصوصا بالنسبة للأجانب، يعني يجدون لذة خاصة في هذه المنطقة، سواء من ناحية الهدوء، من ناحية المناخ والهواء النقي، وأيضا من خلال المعالم التاريخية، وكذلك من خلال فضاءات العيش المتميزة والاستثنائية والفريدة أيضا، بالإضافة إلى يعني المطبخ الذي تحدثنا عنه. لذلك يعني بادر مجموعة من الأشخاص يعني ومجموعة من الأفراد خصوصا الأجانب هنا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في القطاع السياحي في مدينة فيكيك، والاستثمار كان من خلال اقتناء مجموعة من البيوتات القديمة خصوصا بقصر زناقة وإعادة يعني تأهيلها لتصبح عبارة عن نزل أو عبارة عن فنادق صغيرة والتي تستقطب عددا كبيرا من السياح الأجانب. ولكن للأسف مدينة فيكيك يعني تعاني كما قلت من ضعف تسويقها كوجهة سياحية وطنية وأيضا كوجهة سياحية دولية، رغم أن هناك مجهودات يعني كبيرة بذلت الآن لتجاوز العائق الأساس الذي كان يعبر عنه الكثير من الأفراد اللي هو بعد المسافة. يعني الانتقال إلى فيكيك بالسيارة يتطلب منك يعني حوالي 16 إلى 17 ساعة إذا كنت قادما من مدينة الرباط أو من شمال المغرب، ولكن الآن يعني بفضل الاتفاقيات التعاون التي أبرمت بين مجموعة من المتدخلين، الآن هناك يعني رحلات جوية مباشرة من مدينة الدار البيضاء إلى مطار بوعرفة تقريبا يعني كل أسبوع، وهذه الرحلات يعني تختزل المسافة من 16 أو 17 ساعة إلى حوالي ساعة و45 دقيقة، والانتقال من مطار بوعرفة إلى مدينة فيكيك لا يستغرق بالسيارة أكثر من ساعة أو ساعة وربع إلى أبعد تقدير. وبالتالي يعني فزيارة فيكيك ربما قد تشكل متنفس بالنسبة للأفراد خصوصا ممن يعانون من بعض يعني الاضطرابات النفسية كضغط العمل أو الاكتئاب أو يعني الاضطرابات القلق الاجتماعي أو القلق المزمن لغير ذلك. مدينة فيكيك ربما قد تكون فضاء للعلاج لمثل هذه الاضطرابات، وهناك تجارب عديدة يعني عاشها أفراد صادفتهم حكوا لي كيف أن مدينة فيكيك كانت بالنسبة إليهم لمتنفس ساعدهم على تجاوز يعني الضغوطات النفسية عاشوها، وذلك بسبب هدوئها وجمالها وطبيعتها الفريدة وهوائها النقي، وأيضا بفضل تراثها الثقافي أو معالمها التي تسافر بك عبر الزمن.

0: زمن، يعني تجد نفسك تعيش في زمن آخر، زمن استثنائي وزمن متميز.
1: تظل هذه المدينة شاهدة على قدرة الإنسان على صناعة الحياة في قلب الصحراء.

0: سمر مع سعيدة.
1: سحر الغرام أول أغنية كانت في هذا اللقاء من سمر للفنانة دينا الحيك، وبها بدأنا هذه الباقة المميزة من المختارات الغنائية المتنوعة. فمساء النغم والإحساس، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الجديد من سمر، حيث يحلو اللقاء وتزدهر اللحظات بأجمل الألحان. سعيدة معكم وللجميع أتمنى أوقات ممتعة. أترككم اللحظة مستمعينا مع هذه اللحظات الرائعة مع أغنية مشيت خلاص، أغنية فيها شجن خاص ولمسة رومانسية دافئة. لكن قبلها سنستمتع أولا بأغنية أنا بنسحب وما تحمله من أحاسيس صادقة وكلمات عميقة تأخذنا إلى عالم من المشاعر الهادئة والتأمل. أوقات ممتعة أرجوها لكم في هذا اللقاء السمر الآن على ميديا ووائل جسار.

0: لكم مستمعينا، ووصلنا معكم إلى ختام حلقتنا الليلة من سمر، وليس هناك أجمل من ختام يعانق الإحساس بصوت الفنان القدير محمد عبده ومع واحدة من أروع أغاني الخالدة أبعاد. ولكن سنسافر أولا إلى عمق المشاعر والكلمات الصادقة واللحن العذب لأغنية الأماكن. فأشكركم مستمعينا على حسن المتابعة، وأتمنى أن أكون قد رافقتكم بلحظات جميلة، وإلى الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: مشاهدينا الكرام وجمهور جدا رائع والأكثر من رائع واللي دائما غير، حياكم الله، مساكم الله بالخير. خلوني أرحب في الفنان الرائع، فنان العرب محمد عبده.

فخذك.

0: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت الداخلية المغربية على لسان الناطق الرسمي باسمها أنه على أثر الأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليليا المحتلتين، تؤكد الوزارة أن هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وأنها جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة ودور عصابات الاتجار بالبشر والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإهامة بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. الوزارة حددت رقم المشاركين في محاولات العبور غير نظامي في حوالي 40,000 شخص في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، ونحو 1135 شخصا في اتجاه مدينة مليليا المحتلة، وعدد الضحايا المسجلين في حالة وفاة عرضية واحدة إثر السقوط من منطقة صخرية مجاورة مدينة سبتة إلى جانب 10 حالات وفاة ناجمة عن الغرق. وتعمل السلطات المغربية في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية على متابعة حالات الوفاة المعلنة داخل المدينة المحتلة. وأشارت الداخلية المغربية إلى أن النيابة العامة المختصة بشرت في إطار اختصاصاتها القانونية فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث. شرق أوسطيا، قتل 19 شخصا على الأقل في ضربات إسرائيلية جديدة في أنحاء قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني لحد بعد أيام من إعلان اتفاق ينص على نزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني. وبحسب نص الاتفاق الذي أبرمه مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان أولا من أعلنه مساء الخميس، يتعين على إسرائيل وحماس وقف عملياتهما العسكرية، في حين أكدت الحركة موافقتها على الاتفاق لم يصدر أي تعليق رسمي من إسرائيل بخصوص التأكيد أو النفي. ونبقى في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الاثنين بعدما علق شن ضربات جديدة مشيطة توصل لاتفاق سريع. في هذا الإطار كان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حسن قشقاوي قال لحد أن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة الحرب بين إيران والولايات المتحدة شهر يونيو الماضي. وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الأحد أن طهران ومسقط تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز منفصل عن الممرات القائمة. في الجزائر، قالت النيابة العامة أن السائق الحافلة التي انقلبت الجمعة في ولاية بومرداس في حادث أوقع 28 قتيلا و 36 جريحا وفق حصيلة جديدة كانت تحت تأثير مواد مخدرة. وجاء في بيان للنيابة العامة أن التحقيقات الأولية بين تعاطي السائق الذي قضى في الحادث لمواد مخدرة مختلفة الأصناف، وأشار البيان إلى أنه عثر بملابسه على قرصين من المؤثرات العقلية، كانت الحافلة تقل 64 شخصا وهو ما يفوق العدد المرخص له والمحدد في 51 مسافرا بما فيهم السائق وفق بيان النيابة العامة الجزائرية. تتوقع المديرية العامة لأرصاد الجوية بالمغرب وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تسجيل موجة حر وطقس حار من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، أصلزاق، سمارة، طاطا، ترودان، تزاقرة، الراشدية وأوسرد وبجدور، ودرجات أقل في عملات وأقاليم أخرى من المملكة. في الرياضة، كرة القدم النسائية، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات مساء الاثنين مواجهة حاسمة أمام نظيرية السنغالية على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا للسيدات، وعينه على تحقيق ثالث انتصار تواليا لتحقيق العلامة الكاملة وإنهاء دور المجموعات في الصدارة. ختام الموجز، بقية رفقة منتع لباقي برامج إذاعة ميديا، أتمناها لكم مستمعينا، إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.

that sofa. On my way every day with me up there.